حاجة من النوع ده أرجوكي تمسكي بإيمانك. أنا جاي يونس عشان أقول ده وصلاتك. أنا الجلسة والتانية دي خرجت منها الشيخ قال لي أنا مش هعرف أعمل معجزات إذا أنا مشيت الجن العاشق أو الجن اللي موجود، هتخرجي من الباب هيرجع. اقفلي ابوابك. قلت له يعني اقفل ابوابي؟ قال لي الابواب اللي انت مفتحاها. الابواب بتتقفل بالذكر والايمان، القران والصلاه. واكتشفت ان الحاجات البسيطه دي يا يونس هي الدرع اللي بيحمي فعلا. انا كنت مهمله جدا في الحاجات دي، بس الموضوع يا يونس اكتشفت ان الصلاه مش مجرد بقوم وارفع راسي وانزل، لا لا لا لا، ده الموضوع فيه صله فعلا بيننا وبين ربنا. بقيت اصلي وانا بستشعر ان ده المنقذ ليا. عارف لما كل الوحوش والجن والعفاريت وانا بصلي وعارفه ان كل ما بصلي السور اللي بيني وبينهم بيعلى بيعلى بيعلى. فبقى بالنسبه لي الصلاه، عارف التشبيه بتاع الفاير وول او الانتي فايروس، هو ده بقى. بقت الصلاة بالنسبة لي هي الحماية. فلما بصلي وانا مستشعرة ده بتعلق بالصلاة قوي قوي، بحس انها حماية ليا روعة. صديقتنا انا بشكرك جدا جدا جدا على نصيحتك، وان شاء الله تفيد ناس كتير مش بنات بس. ونروح لتجربة تانية. أنا أول مرة أكتب لأني بسمع التجارب اللي يونس بيزاها، بصدق البعض وشايف البعض فيه مبالغات، بس أنا صدقت لأني حصل معايا موقف أنا نفسي بقول عليه فيه مبالغة. من سنة رحت أنا ومراتي وولادي المصيف، حجزنا في شاليه في الساحل. القرية اللي كنا فيها طبعا مش زحمة لأنها أهملت، أيوة أهملوها بسبب طبعا الساحل الشرير وخلافه، فالقرية دي بقت يعني إيه الساحل الطيب الغلبان قوي يعني. الشاليهات عمارات أرضي وأول وتاني وروف. حجزنا الدور التاني وكان بالليل بنطلع يعني نقعد في الهواء. الخدمات للأسف مش كويسة خالص لأن كله راح ناحية الحاجات الترند. الدور الاول والارضي مقفولين مش محجوزين ومفيش حد غيرنا اصلا في العمارة. من اول يوم لينا هناك وبدأنا نحس بحاجات غريبة، مش مركزين في الموضوع او مش واخدين بالنا لان الحاجات دي كانت بتحصل لكل واحد لوحده وبطوله وهو مش مع حد. مراتي تسمع بنتي بتعيط، تطلع تشوفها تلاقي بنتي في سبع نومة. بنتي تسمع مامتها بتنادي عليها، تروح تلاقيها في المطبخ وما بتكلمهاش. انا اسمع مراتي بتشتمني، فاقول مالها دي، انت مخك ضرب؟ ادخل اقول لا انت في ايه؟ الاقي الغلبانه ولا ندهت عليا اصلا ولا جابت سيرتي. مراتي وهي قاعده لوحدها تجهز لنا الغدا واحنا في البحر تسمع الولاد بيقولوا لها احنا جينا وجعانين، ده كله يا ماما بتعملي اكل. الست تبتدي تحط الاكل بسرعه على السفره، تطلع تلاقي العيال مش موجودين. تكلمني اقول لها احنا لسه في البحر، ولادك مش هيخرجوا غير لما يبقوا عاملين زي السمك المقدد. ده غير بقى ان الكل اجمع ان هما بيشوفوا حاجات بتتحرك في البيت. كل المواقف دي كانت بتعدي لحد ما في يوم حصل لنا كلنا موقف مرعب، وتأكدنا وقتها من وجود يعني سكن او كيان غريب. كنا قاعدين قبل العشاء على الروف، ابني الكبير واللي بالمناسبة عنده 18 سنة نزل وقال انه تعبان وعايز ينام شوية. وبعد ما نزل بدقائق سمعنا صوت الباب الحديد للعمارة اللي كان ليه صوت، عارف صوت مزعج كده، بيتفتح وبيتقفل بقوة. بنتي راحت على السلم وقالت مين بيفتح؟ وقتها سمعت صوت ابني شخط فيها بصوت عالي بدون مناسبة وقال لها ادخلي رايح اشتري حاجة. هو تحقيق على فكرة مش من عادة ابني انه يزعق لأخته خالص، ده منتهى الحنية اللي في الدنيا.

قامت اخته قالت له: عشان تبقى تزعق لي قوي، ده ذنبي. انا زعقت لك؟ انا ما زعقتلكيش. وبدانا نحكي له ويرد، الولد طلع ما خرجش اصلا، وقال انه من وقت ما نزل وهو نايم ما اتحركش، بس الكوابيس مبهدلاه، ولا شاف اخته ولا زعق لها ولا فتح الباب ولا اي حاجه من الكلام ده حصل. تالت يوم لينا هناك صحيت انا ادخل الحمام، واول ما دخلت اتخيلت ان في ست واقفه في الصاله ومتغطيه بشال اسود وشعر نازل من تحته طويل ولونه رمادي وطالع منها عياط بصوت عياط. اتثبت في مكاني ومعرفتش يعني اخرج اي صوت بقى مني انا. رجعت الاوضه بسرعه ونمت زي العيل الصغير. لما صحيت قلت لمراتي: بقول لك ايه، احنا هنسيب الشقه والنهارده اخر يوم لينا، ومش عايز اعتراض ومش عايز كلام. قالت لي: انا اتكلم؟ ده انا مش طايقه نفسي، انا مش هقعد في المكان ده اكتر من كده، يلا بينا. ولمينا حاجتنا ومشينا. ومن يومها ايقنت ان فعلا الاماكن اللي بتتساب كتير لا فيها قصص وحكايات كتيره قوي. وقررت من بعدها ان اي تجربه حد يحكيها عندك في البرنامج ان انا احترم مصداقيه اللي بيبعت، وزي ما حضرتك بتقول يا يونس دايما العهده على الراوي.

تجارب حقيقية ودوما العهد على الراوي. أنا مغترب في المملكة العربية السعودية من سنتين، ومن حوالي شهرين اتنقلت مكان تبع الشغل في فرع في إحدى المدن بدون ذكر اسمها. لما وصلت سمعت إن المنطقة اللي هسكن فيها مسكونة بالجن. أول أسبوع من وجودي حسيت بوجود حاجات والله العظيم أنا ما فاهمها، والله العظيم أنا ما بكذب، وهقول لكم بالظبط. أنا حاسس إن أنا متراقب. وعشان أوضح لك أكتر يا يونس، أنا سكنت في فندق الشركة واخداه مأجراه. أول أسبوع ليا أغلب الوقت برجع متأخر، وفي يوم دخلت الأسانسير وحسيت إن أنا مش لوحدي. باب الأسانسير اتفتح وخرجت، مشيت في طرقة طويلة فيها أوض على الجنبين عادي، يعني ده شكل الأوتيلات يعني. آخر الطرقة ضلمة، بس اللي حصل إن في آخر الضلمة اتهيأ لي إن في حد واقف في آخرها بيراقبني. بعدين لما دخلت أوضتي وقفلت عليا الباب، فتحت التكييف ودخلت أغير هدومي، سمعت صوت حد ماشي في الأوضة. قعدت على سريري وفضلت أقرأ، عارف اللي هو إيه، عايز أسحل نفسي وأشغل نفسي، لكن اللي بيحصل أنت لما تقرأ تنام. أنا نمت وما حسيتش بحاجة، وبعد شوية بدأت أصحى على إيد هنا، إيد ماشية بالراحة على وشي. فتحت عناية، اتخيلت إن في حد واقف قصادي، اتخيلت، مش هقول أكتر من إيه، اتخيلت. عايز أقوم مفيش، عايز أتحرك ما تلاقيش، متكتف زي ما بتقوله في موضوع الجاسوم بالظبط. مش ده اللي كان شاغلني، اللي كان شاغلني بشاعة ملامحه. الوش عجوز وكرميش، كرمشة وتجاعيد مخيفة. كنت تحس انها مش تجاعيد، كنت تحس انها شقوق في وشه. السنان بني مش صفرة، العينين مدورة مستديرة، جسمي كله بيوجعني، جسمي كأن ايديا بتتشد ورجلايا بتتشد، وكأن حد عايز يقطع اطرافي. والشخص ده او الشيء ده او التكوين ده زي ما هو، مقاومتي بتزود الوجع، محاولتي ان انا اقوم بتخلي الالم يزيد. التزمت السكون،

السكون التام، وإذا بلساني ينطق بثلاث كلمات ما كنتش مجهزه ولا محضره ولا عايز أقوله، لقيتني بقول يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. وإذا بشخص يظهر من العدم وحط إيده على رأسي، وحسيت بطاقة نورانية كبيرة جدا، وكأن في حاجة بتنساب لجسمي، حاجة خلتني أرجع أحس بكل أعضائي وكل أطرافي، حاجة خلتني دماغي تفوق تتيقظ كده، أبقى يقظ وصاحي. ونفس الحاجة هي اللي خلت الكائن المخيف ذو الوجه المجعد ينزوي ويصغر ويختفي تدريجيا. أما الشخص التاني كان شخص بشوش، ليه دقن بيضة، كبير في السن، بس ملامحه رائعة جميلة مريحة. ابتسم وشال ايده من على دماغي، ومع شيلة ايده من على دماغي انا صحيت، مش مفزوع، مش قلقان، مش عرقان، مش مخدود خالص، ده انا صاحي وعندي رغبة ملحة في اني اقول كلمتين الحمد لله. وكأن هذا ذكرين، مش ذكر واحد، بقوا ورد ليا، بقيت على طول أقول يا مغيث أغثني في أي موقف صعب أو مش صعب، لأن ربنا هو المغيث. فبقيت أحس إن أنا لما أقولها ببعد كمان عن نفسي أي ضرر، وبقى على لساني الحمد ليل نهار. واكتشفت إن الحمد ده باب لرضا ورزق كبير جدا، ده وعد إلهي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فمشكرش ربنا ليه؟ أنا ليل نهار بقول الحمد لله. قولوها معايا، الحمد لله. المهم عدى الموقف، واحد زميلنا بيحكي انه كان بيعمل اكل في المطبخ، وبيقول وهو بيعمل الاكل كان واقف قدام ازاز، الازاز بيطل على الخارج بره، بيقول شاف في الازاز قدامه انعكاس لحد وراه، مش بره، حد وراه بنفس الملامح اللي انا وصفتها، واحد في التاني في التالت، وبدأت الناس تتكلم عن هذا الشيء. وبقى كل ما حد يكلمني أقول له قبل ما تنام قول يا مغيث أغثني وسبحان الله، وكأنها كانت كلمة السر، وكأنها كانت الرسالة الإلهية الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبها لي واتنقلت عن طريقي. وعرفت وقتها قيمة دعوة مهمة جدا بتقول اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. مكملين تجارب حقيقية، وصاحبة التجربة الجاية بتقول سلام عليكم يا يونس، أنا بتابعك من زمان، من أيام ما كنت أنا في ثانوية عامة. أنا اتخرجت وشغالة ممرضة في مستشفى في اسكندرية، عندنا بنزل شفتات الصبح أو بالليل، مفيش مواعيد ثابتة، لكن حصل مواقف كتير جدا ليا انا وناس زمايلي في نفس القسم. يعني في مره كان في حاله متوفاه، وكنا قسم التعقيم فوق اخر دور، يعني الاكفان واوضه الغسل بعيد عننا، وفجاه اذا بي الاقي حته من كفن عندنا في غرفه تغيير الملابس، ومش كفن جديد. ركز معايا في النقطه دي، ترعبت وكلنا اتخضينا، مين اللي حطها هنا بالغلط؟ وده كفن مش هلكان يعني، بس مش نظيف.
زقتها برجلي تحت الكرسي عشان كنت متأخرة على الشفت بتاعي. غيرت هدومي وكله تمام. كنا في الوقت ده 3 في الشفت من الصبح لحد 8 بالليل. بدأت اشتغل انا وواحد زميلي وكنا بنخلص ورق جرد في المكتب، وفي نفس الوقت راحت زميلتنا تستلم حاجات من العمليات. بعد شوية لاحظت انا وزميلي ان باب القسم بره اتفتح. اكيد زميلتنا كانت من العمليات. ناديت مفيش رد. رجعت انادي وهزر واقول لها ما تردي، مكسلة تردي يا ساتر. لقيت الباب اتقفل واتهبد واترزع حتة رزعة، وكأنه كان هيتخلع من الرزعة دي. بنبص برا لقينا الدولاب اللي فيه الشاش والحاجات المعقمة كلها على الأرض، والدواليب متفتحة. كل ده وانا وزميلي متخشبين في مكاننا حرفيا مش عارفين نتحرك. واستمر الوضع شوية لحد ما لقينا كل حاجة هديت لوحدها. سمعنا صوت الباب بيتفتح وزميلتنا دخلت. قلت لها هو في ايه؟ وانت جيتي من شوية؟ لا انا لسه جاية. خلص الموقف وتعاملنا معاه بهزار وضحك، ومن جوانا كل واحد فينا بيقول ايه؟ سترك يا اللي بتستر. وخلص الشيفت وزميلتنا دي مشيت في نص اليوم، وانا دخلت اوضه الملابس عشان اروح البيت اغير يعني واروح البيت. لقيت برضو حوار حتة الكفن، بس المرة دي لقيتها في دولابي نفسه، الدولاب اللي انا بقفله بالقفل اللوكر بتاعي. ها مسكتها وانا مستغربة، انت عايزة ايه؟ عايزة انا البسك يعني؟ ما انا جاي لي وقت يعني. هزرنا وقلبنا الموضوع تريقة، ويا ترى مين اللي هيلبس قريب؟ واللي يقولك الميت هتلاقيه دلوقتي بيخبط علينا وعايز باقي الكفن بتاعه، واللي يقولك هتلاقي الميت بيقولك دي حتة من ريحتي. وياريتنا ما عملنا كده. حسينا بقبضة، خنقة، كلنا طاقة سلبية كده يعني. لو بسطتها او خوفتكم اكتر اقول لكم حسينا ان في حد معانا. قلت ما انا هسيبكم بقى مع اللي يطلع. وغيرت هدومي ومشيت. وتاني يوم الصبح لما حكيت لزمايلي بقى والناس الاكبر في السن، لقيت كتير منهم بيقولوا ان المستشفيات بيحصل فيها مواقف ياما، وده بيحصل لما يكون مريض توفاه الله في المستشفى، وبتبقى ليلة مختلفة جدا. ومن ساعتها يونس وانا بقيتش اجيب سيرة الميتين، وبقيت خايفة جدا من شفتات النايت بالذات. كنت بطمن نفسي وشغل سورة البقرة على طول. فاللي يقولك يا يونس ان المستشفيات ما فيهاش حاجة، خليه يجيلي كده ويقولي في وشي الكلام ده. احنا ما بنحبش نتكلم في الحاجات دي لان احنا لينا دور اعظم من كده بكتير يا يونس. بس وفترة كورونا تشهد يا يونس. ولو انتوا عايزيني ارجع لكم يا يونس واحكي لكم على اللي حصل في فترة كورونا في المستشفى. هتيجي نسمع مازن بيقول ايه. انا محاسب في شركة استيراد وتصدير. مكتبنا كان في عمارة في وسط البلد، عمارة حلوة من البتوع زمان دول اللي سقفها عالي والاسانسير بتاعها قديم ومعتق، اللي تحس انك اول ما تدخله هيقع بيك على طول. في ليلة اضطرتني الظروف اسهر لوحدي عشان اخلص حسابات السنة، وما كانش في المكتب غيري انا وعم ابراهيم الحارس اللي تحت. فضلت شغال لحد ما الساعة جات 2 بالليل. لميت حاجتي وطلعت بره المكتب، ضغطت على زرار الاسانسير وسمعت صوته بتزييقته وهو بيتحرك من الادوار اللي فوق وجاي لي. اول لما وصل وفتحت الباب الحديد حسيت بهواء ساقع جدا ضرب في خلقتي، بروده مش بتاعه الوقت والجو ده خالص. دخلت صباعي جوه الزراير اللي بتغوص لجوه دي للدور الارضي، ما اتحركش. ولقيت الباشا بيطلع يا دي النيله وانا ما لحقتش، ووقف في الدور الاخير. الدور الاخير مهجور، مقفول من زمان، من بيقال من 2011 ان الشقة دي استغلت في الفترة دي وحصل فيها مشاكل كتير جدا. الدور مقفول بجنازير حديد. الجنازير الحديد دي لقيتها كلها متفتحة.
وسمعت حد بينادي عليا من جوه الشقة دي، من جوه الدور، وكأن الصوت طلع من الحيطان. أقسم لك إن اللي بحكيه ده حصل. أنا مش ناوي أخرج من الأسانسير أصلا، أنا لو خرجت هشوف الموت بعناية النهاردة. فضلت أضغط على الزرار أضغط على الزرار وأنا مرعوب مرعوب، علشان الأسانسير يعني يرجع يتحرك، يرجع يعمل أي حاجة. مفيش، أنا واقف عمال أبص له بقى، عمال أبص للباب بالجنازير بكل حاجة، ومستني بقى إيه مين اللي هيطلع. عارف لما تبقى مستني واقف قدام باب قبر ومستني العفريت اللي هيطلع منه؟

0: سمعت خبطة من جوه الباب من جوه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: وكأني بديهم يعني عارف اللي هو ايه، انا مأمن نفسي، مغمض عينيا، عمال اقرا آية الكرسي، وسمعت صوت حد بيضحك، بيضحك قوي، وسمعت صوت ناس بتتكلم، وسمعت صوت خبطة جنبي كده من على الباب. فين وفين علم الأسانسير استجاب، ونزلت لقيت عم إبراهيم الحارس وشه مخطوف قوي. انت ايه اللي طلعك الدور الاخير يا استاذ؟ ده الدور مقفول من يوم ما صاحبة العمارة ماتت والقصة الكبيرة اللي حصلت. ليه؟ قلت له انت عرفت منين يا عم ابراهيم ان انا طلعت؟ ده انا كنت لسه هنزل احكي لك. قال لي ليه وانا حد قالك عليا غبي؟ عرفت منين يا عم ابراهيم؟ عايزين تعرفوا الحكاية؟ عم ابراهيم مدور الشقة يا جماعة، وانا فاكر ان في عفاريت، وخيالي يا عيني الغلبان المسكين مصدق. وطلعوا اللي فوق لما انا رحت وشافوا ان انا تقريبا جبان وقلبي خفيف، زي ما يقولوا ايه بقى، ركبوني المرجحة. طلعت من هناك، قمت طالع على الاسم، بلغت في الراجل، وإذا بإن الباشا بيأجر الشقة بالساعة. كان نفسي أقول لكم بقى إن الجن بقى، لأ مش الجن اللي بيطلع بالساعة، لأ الموضوع مش مرعب من الناحية الماورائية، هو مرعب من الناحية الأخلاقية. وسامحوني في تفاصيل كتير في التحقيق مش هقدر احكيها احتراما ليكم.

0: مكملين تجارب حقيقية. والأهدى على الراوي ومنا بتحكي وبتقول: مساء الخير يا يونس، من عبد المنعم، عندي تجربة واسمح لي أقولها. من زمان وأنا بحب كتب الميتافيزيقيا وكل حاجة ليها علاقة بالعالم الآخر، دي عشق، أقرأ وحلل وتفحص وتمحص. في يوم كنت في سور الأزبكية، وفي اليوم ده كنت زهقانة وعايزة حاجة جديدة أقراها، وده كان بعد معرض الكتاب، وكانت أول الكتب اللي جبتها خلصت أو كلها يعني، مش أولها بس. قلت بقى أنزل أقلب رزقي بقى في سور الأزبكية، حاجات كده على القد وأسعار على القد. فضلت أدور هناك في الكتب المستعملة، وللأسف ما لقيتش أي حاجة تشدني، كلها كلها كلها حاجات عبيطة. بس أنا بموت في الرعب، وإلا ما كنتش هحبك يا يونس. اشتريت كم كتاب ورواية عاديين، وفضلت ألف شوية كده لحد ما لقيت محل من المحلات، صاحب المحل مش موجود. قعدت أدور يمكن ألاقي حاجة تشدني بدل كتب روايات الأطفال دي، ولمحت كتاب. أيوة يا يونس، هو شمس المعارف. بس من خبرتي ومن المعلومات اللي انت بتقولها لنا دايما يا يونس، ان النسخ اللي موجودة مضروبة مزورة. بس يشدك ابن اللذين، يشد اي حد. قلت هشتريه، مش اصلي بقى ولا مش اصلي، هشتريه. وفضلت استنى صاحب المحل عشان اشتري الكتاب وما جاش. بيني وبينك يا يونس، قلت اشاره من ربنا ما جيبوش، مش مكتوب عليه اي حاجه غير الشعار الجميل بتاع شمس المعارف الكبرى. الراجل اتاخر وما جاش، ومحدش من اللي كان هناك كان عارف تمن الكتاب. قلت خيرها في غيرها، وروحت البيت وقلت هبقى اعدي عليه تاني في اي وقت واشتريه. ونمت، نمت من الفرهده والحر، وصحيت على كابوس شفت فيه شيء او شخص ملامحه مطموسه مش واضحه، مش عارف احدد هو بني ادم ولا عارف احدد ده ايه، مش عارف. انت عارف يا يونس الكيان ده قال لي ايه؟ قال لي جمله واحده: مسكت الكتاب ليه؟ مسكت الكتاب ليه؟ نهار اسود، ده من مسكه الكتاب بيطلع لي عفريت؟ امال لو كنت مسكت فتحت الكتاب وعشت حياتي فيه كان طلع لي ايه؟ عشيره كامله. وزعيق زعيق زعيق زعيق وتهديد ان لو رحت تاني الانذار هيتحول لعقاب. وصحيت وبقول لنفسي: هو ده كابوس من كتر ما الواحده واخده بالها يعني ومركزين في حاجه، ولا هل دي فعلا رساله صريحه وانذار صريح؟ وانذار ازاي والكتاب ده مش اصلي يا يونس، وانت بتقول ان الكتاب مش اصلي وان اللي موجود مش اصلي، وبتقول حاجات من كده كتير. ده انا ما اشتريتوش. طب خلاص مش هجيب، بس انا بسألك انت يا يونس، لان انت بعتبرك مرجعية ليا، ازاي الكتاب مش اصلي ويحصل منه كده؟
1: طيب
0: هقولك حاجة، الكتب اللي موجودة بنسبة 99% منها مش اصلية، فيها طلاسم ناقصة، وده معمول مقصود من ناس قديمة ان هما شوهوا او بوظوا النسخ بحيث ان اللي يبقى موجود نسخ منقوصة غير كاملة. بس ولاد الحرام جمعوا النسخ الناقصة وبدأوا يكملوها من بعض وبدأوا ينزلوها تاني، فبقى في نسخ مزورة كاملة للأسف. خلي بالك من حاجة، في مرة حد، انا حكيتها لكم قبل كده هقولها لكم تاني، بيقول لي حد احسبه على خير يعني بنتكلم، بيقول لي الطلاسم والتعويذ ويونس. قلت له انا عمري ما بقول طلاسم، عمري ما بقول تعويذ حقيقية، عمري. قال لي: هو الحكاية ان انت متخيل انه لازم يبقى طلاسم حقيقي؟ هو حضرتك لما تقول لي تعويذة وانا فاكرها انها مش حقيقية وانت عمال تقولها بادائك بادائك، طب ما انا نفسيا هبقى مؤهل اني اتأذي، ما انا نفسيا مؤهل ان طاقتي تكون سلبية، فمعرض لاني يتم اختراقي من اي كيان مظلم. قلت له يعني؟ قال لي يعني الموضوع ده فيه جزء كبير جدا من الإيحاء والاستعداد النفسي. الكلام ده يومها ضايقني جدا وما بقتش عارف. بقيت طب انا لو قلت الحاجات دي وهي منألفها، يعني انا لو عملت تعويذه قلت المصاصه الايس كريم، الايس كريم هيضر الناس. فبقيت محتار. والكلام ده بينطبق على نفس الموضوع اللي هو بنتكلم عليه النهاردة في تجربتنا. لسه مكملين تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. كل واحد مر بتجربة وعايز يشاركنا بيها ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، والجروب فيه فوق 230 الف مشترك، وشاركنا بتجربتك. لو عايزين نكتفي بالقدر ده قولوا كفاية، انا هنبص على التعليقات ونكتفي بالقدر ده. لو عايزين نكمل قولوا نكمل. عايز بقى سريعا جدا اللي شايف ان هو خلاص السهرة كده تمام وكفينا ووفينا قولوا تمام كفاية. اللي عايز نكمل يقول نكمل، وهشوف الاراء رايحة الاكتر فين، اننا نكمل او نكتفي. وانا لو انتوا عايزين كفاية فوق راسي هنفذ، ولو عايزين نكمل فوق راسي هكمل. اكتبوا يلا بقى عشان انا هقرا دلوقتي اهو.

ما تنسوش تتابعوا بودكاست إنه عالم آخر على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وحلقة خاصة جدا تم تصويرها مع عامل مشرحة شهيرة جدا. نكمل. شوف يا يونس، احنا عيلة غريبة قوي، وبيتهيألي ان ده بسبب حاجات حصلت في عيلتنا زمان. امي حكت لي زمان انه هي عيلة صغيرة كانت من سكان حي محرم بيك، وقالت لي ان في شيخ عندهم كان اسمه الشيخ سعد. الشيخ سعد ده كان بيجي عند جدتي زمان البيت عشان يفك الاسحار، وهو كان تقريبا مأجر اوضة في البيت، واي حد عايز يفك عمل او سحر يروح له على طول. امي قالت انه بيعمل حاجات معينة وبيحضر شيء كان بيقول عليه ملاك. انا بقول لك اللي بيتقال لي يا يونس وخلاص. بس طبعا لما والدتي كبرت عرفت انه لا شيخ ولا حاجة، وانه دجال وساحر والذي منه. امي بتقول عرفت بالوقت ان هو الموضوع ده، ان كمان ايه، ان مفيش حاجه اسمها ملاك بيتحضر. ملائكه ايه يا باشا اللي بتحضر؟ مفيش ملائكه بتتحضر. الملائكه كائنات عند الله سبحانه وتعالى، وتخرج بالاذن وبالامر، وان اللي بيشوفوه هو جن، وفي محاولات للاقناع انه ملائكه. كان متعود يجيب الاطفال بتوع العيله ومن ضمنهم امي ويقول لهم انه بيرقيهم. كل اللي قرى عليهم هي ما كانتش رقية، كلهم اتمسوا اتسحروا. كان الكلام ده زمان ومعرفتوش غير لما كبرت. وانا صغيرة كنت عند جدتي، كنت بلعب انا واختي، كنت عندي 9 سنين واختي اصغر مني بسنة، في 8، والنور اتقطع، بس كان في نور خفيف جاي من برة. وبعدين شفت انا واختي 2 قصار القامة قوي في الاوضه اللي كان الشيخ عايش فيها، واللي كان عايش وبيحضر فيها. كان الشعر في جسمهم كتير قوي وطويل قوي، هيئتهم مش هيئه بشر خالص. احنا الاتنين هتك يا صراخ لما قلنا بس. اقسم لك يا احمد انا فاكره الموقف كانه كان امبارح، واللي فاكراه كويس اننا قعدنا مرعوبين مده طويله. ولما حكينا اللي حصل لجدتي قالت ان مفيش حاجة من الكلام ده حصلت وبيتهيأ لكم. وتعدي الايام وتعدي السنين وابقى في ثانوي، وفي يوم انا قاعدة بتفرج على التلفزيون جت حلقة في قناة اقرأ، فاكرها بالظبط. البرنامج اللي كان شغال بتظهر فيه مذيعة وبتوصف الجن بنفس الوصف اللي شفناه بيه بالظبط، وبتقول ان ده احد الـ الـ الـ الروايات، يعني هي مش مصاحباهم يعني. ده غير طبعا ان اوقات كنت بسمع اصوات واشوف خيالات في الاوضة نفسها. وفي مرة كانت مقفولة وشفت طالع من تحت باب الاوضة دخان ابيض. اتأكدت بمرور الايام ان الاوضة مش طبيعية، عتبتها تقيلة بايخة. كنتش عارف تاريخها على فكرة، ولا كان يخطر في بالي ان احنا عايشين دجال معانا. يا سلام. بعدها كنا عند جدتي، وعلشان البيت ما كانش كبير وكانوا بيعملوا فيه تصليحات، جدي قال ان احنا هنبات في الاوضة دي اللي مقفولة من فترة. راح جنب لمبة سهاري في اليوم ده، جاب اللمبة وقلت يا دي اليوم المهب بنيلة ده، لانه اللمبة انا لما شفتها لقيتها لونها احمر. عارف اللي هي قط الاعدام. قلت له طب هات لمبة عادية. مفيش. نام على كنبة وانا نمت جنب ماما. صحيت على صوت جدي وعمال يصرخ ويقول ابعدوا عني ابعدوا عني ابعدوا عني. صحينا كلنا مفزوعين، لقيت جدي وشه مرفوع ناحية السقف نايم، ونصه اللي فوق مرفوع عن الكنبة نايم، وفتح عينيه وبرق. عينيه كانت جحظة لبرة، والله زي ما يكون هتخرج برة وشه. أمي نطت من على السرير، كانت مرعوب. أبوها عمالة تصحي فيه، الراجل ما بيصحاش، مش عارفة تعمل إيه. وقام الموضوع قلب بشرقة شديدة جدا، وفضل شرقان ويكح كتير جدا، وعلى ما فاق قال انه مش فاكر اي حاجة غير انه حس ان في حد بيموته وهو نايم.
المهم اللمبة اللي مثار الحديث اتحرقت. اللمبات بتاعت زمان كانت بتقعد بالسنين. مكملين تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي. صاحب التجربة بيحكي وبيقول، مش عايز اسمي تقل، من فترة واحدة صاحبة ماما كانت مزنوقة في فلوس وبتبيع حاجتها، ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتبيعها لحاف كبير. جت وعرضت اللحاف على ماما علشان تشتريه، ما كناش محتاجينه، بس ماما قالت ايه مساعدة مننا نقف معاها. من اول يوم واللحاف ده دخل البيت، وامي حالها اتبدل، تعبت نفسيا جدا وما كناش عارفين مالها. وقالت انها في يوم وهي نايمة حلمت انها في مكان غريب كله مية، وكانت شامة ريحة وحشة قوي كأنها ريحة مجاري وصرف او ريحة حاجة ميتة. وفي وسط المية اللي ريحتها وحشة شافت الست اللي اشترت منها اللحاف قاعدة في وسط الارض وقاعدة على اللحاف، وبقت تشيل اللحاف وتغرقه في وسط مية مجاري. وماما عمالة تزعق وتقولها مش ده اللي بعتهولنا، مش ده اللي بعتهولنا، وهي لا شايفة أمي ولا سمعها. وفي مرة تانية كانت قاعدة لوحدها، وفجأة المروحة اشتغلت لوحدها على أقصى سرعة، حاولت توقفها ما كانتش بتقف، وأمي صباعها تعور وكان ممكن يطير فيها. ده غير بقى أن التلفزيون يشتغل. بص كل الحاجات اللي بتحصل فجأة، تلفزيون، مروحة، مش عارف إيه، لأمي فقط. وبدأت تحكي وبتقول إنها بتسمع أصوات غريبة بتقول لها خرجي اللحاف. في الأول ماما ما كانتش بتحكي الكلام ده، بس لما سمعته منها شكيت كمان، ورحت وطلعت اللحاف من تحت السرير وقعدت أفحص فيه، وقلت يمكن ألاقي أي حاجة. اللحاف كان مرطب مندي، أو والله العظيم كأن فيه نقط مية. اللحاف ده بقى له مدة مرمي تحت السرير، قلنا هنتبرع بيه، ودينا الناس محتاجة، بس احنا تقريبا تصرفنا ده غلط. احنا بعد ما وديناه كل حاجة في البيت اتحسنت خالص، بس الناس اللي محتاجة دي احنا ما نعرفهمش شخصيا. احنا ودينا لهم اللحاف عن طريق احد الجمعيات الخيرية اللي بتوزع الحاجات المستعملة، لحد ما لقينا الباب بيخبط وراجل جاي. امي اول ما قال عايز والدتك، فناديت لماما. ماما اول ما شافت الراجل وشها اصفر خالص، قلت لها في ايه يا ماما، شفت عفريت؟ قالت لي ده الراجل اللي خد اللحاف، الراجل اللي توزع عليه اللحاف، ما كان موجود في الجمعيه وانا هناك وبيسلمه له. قال لها انا عايز اعرف اللحاف ده فيه ايه، قسما بالله ان انا كل ما اجي اتغطى باللحاف احس كاني اتغطيت بتهمه ببلوه تقيله، ده انا ما بعرفش اخد نفسي. ولقيته معاه شنطه، وقام سايب اللحاف لامي وقال لها خدي يا ستي مش عايزينه. رحت ارجعه الجماعه ما رضيوش ياخدوه، فجبت عنوانك وقلت اسلمهولك. تعرف يا يونس ان اللحاف طلع متخيط جواه اعمال، متخيط جواه 7 تحجبة كلها عبارة عن أسحار ل7 أفراد. ربنا يسامح كل حد عايز يأذي، وربنا يهدي كل حد ويحفظ كل حد من أذى البشر. تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي؟ عصام 26 سنة، شغال فرد أمن في مول كبير في الفترة المسائية. أنا متعود على طول أول ما الساعة تيجي 12 بمر على المول كله، أطفي الأنوار، أقلل اللي ينفع يتقلل، وأطفي اللي بيتطفى، وأتأكد أن مفيش حد من الأونرز سايبين المكتب أو المحلات مفتوحة، وده جزء من شغلي. وفي جنب المول مبنى تاني تابع لي بس على المحارة بيتشطب الدور الأول والتاني، أما الدور الأرضي فموجود فيه شركة سياحية واخد الدور الأرضي بالكامل. المهم جيت في يوم، وده كان يوم الخميس، الناس روحت والنور مقفول،
وهنا بدأت كالعادة أشيك على أبواب مكاتب شركة السياحة. دخلت، أول ما دخلت من باب المبنى سمعت صوت حنفية المية مفتوحة على آخرها، والصوت كان جاي من الحمامات، والحمامات موجودة في الدور الأرضي قدام مكتب أو المكاتب بتاع شركة السياحة. قلت أكيد مشوا ونسوا المية مفتوحة. فتحت الأنوار بس لقيت أن النور اشتغل وطفى كذا مرة بيعلق، حطتش في دماغي، وسمعت صوت عيلة صغيرة بتتكلم. والله عيلة صغيرة بتتكلم. اتخضيت، حاولت ابقى هادي. عيلة صغيرة بتنست في شركة سياحة؟ مش عارف اللي جه في بالي وقتها، الموضوع بتاع البلاك رومز، الفيلم اللي هو هو اسمه بلاك يونس ولا باك، تقصد اللي هي بتاع الحاجات الصفرة، لو صدقنا تقصد الحاجات الصفرة اسمها باك رومز. المهم بيقول اتخيلت باني موجود في الغرف دي، حاولت ابقى هادي وتجاوز، بس نور النيون فضل يترعش ويعمل الزنة. والله العظيم فكرتني بنفس الفيلم. خلاص يا عم هنشوفه كلنا، ما تزعلش، هنشوف كلنا الفيلم بتاع باك رومز يا جماعة، واحنا عاملين ملف كامل، ملف سري كامل عن الباك رومز، شوفوه، وقصص كمان عن الباك رومز. بيقول صوت البنت فضل ملازمني فترة طويلة جدا، وبقيت اسمعها وحاول اتكلم، لكن مفيش اي تخاطب او تخاطر او اي حاجة، لكن سماعها دايما، مش في الشغل بس، لا دي جت معايا البيت، دي جت معايا احلامي. المخ بتاع المحقق كونان اللي في دماغي قلت بس البنت دي اتقتلت واتدفنت تحت العمارة وهي بتعمل كده عشان اطلع جثتها من بيقول صاحبنا بيكمل وبيقول انا ده بقى اللي اشتغل في دماغي، وبدأت بقى احقق وما طلعتش بقى اي حاجة. البنت لحد دلوقتي بسمع صوتها، وبسمعها بتتكلم، واحيانا بتنادي، واحيانا بتغني، اتعودت على وجودها، محدش بسمعها غيري. انا شاكك كلام في سرك يا يونس بجد والنبي، وما تقول لحد، ان انا عندي حاجة اللي انت بتقول عليها او ساعات بسمعها بيقولوا عليها الهلاوس السمعية والبصرية. ما هو بصراحة اشمعنى انا اللي بس الله، واشمعنى من وقت ما شفت الفيلم المنايل بنيلة ده وانا الحاجات دي بتتهيألي.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

الدواب لما يخلق أي داء، وإن الوجع لو زاد في إحساسنا وكبر

إلهي إلهي، في أمانينا انطلاقات أهنية، وبأيدينا من النعمة عطاءات سخية، وعلى أشواقنا دنيا من الحسن غنية. يا إلهي، كم درجنا في فضاء العمر نزرعه نعيما، وحصدنا الأفق وردا وعبيرا ونسيما، ورشفنا من رفيف الزهر أنساما ندية، ومنحناها إلى الشوق إلى الحب هدية. يا إلهي، إن يكن في روعنا نفح سماء أو مقادير ضياء، إن يكن في أمسنا أو غدنا خصب عطاء، فهو من بعض أياديك علينا، من هداك الفضل والخير لدينا، ولمرضاتك آمنا وصلينا وصمنا. يا إلهي، لو سجدنا الدهر عرفانا وحمدا ما حمدنا، أنت كل الخير كل الفضل يا رب البرية، يا انطلاقات أمانينا الهنية، يا عطاءات من النعمة سخية، يا نداء البشرية، يا إلهي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

تخلي نفسي ومنى عيني والشوق مخليني أحلم بمرطاها.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة إعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة ضمن خطته للسلام. وقال إن

الاتفاق ينص على إدارة القطاع بواسطة حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بعد استكمال نزع سلاح، مع تولي قوة استقرار دولية وجهاز شرطة فلسطيني جديد مسؤولية الأمن، موجها الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال القمة ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، تقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول، والتي سيتم تطبيقها بجميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس 2026. ورياضيا، ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24. الدقيقة الأولى.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
2: مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة إعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة ضمن خطته للسلام. وقال إن الاتفاق ينص على إدارة القطاع بواسطة حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بعد استكمال نزع السلاح، مع تولي قوة استقرار دولية وجهاز شرطة فلسطيني جديد مسؤولية الأمن، موجها الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال القمة ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، تقرر إطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرة الدخول، والتي سيتم تطبيقها بجميع صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي اعتبارا من الأول من أغسطس 2026. ورياضيا، منتخب مصر للناشئ الاسكواش يتأهل إلى نهائي بطولة العالم عقب الفوز على نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، منفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
2: مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة إعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة ضمن خطته للسلام. وقال إن الاتفاق ينص على إدارة القطاع بواسطة حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بعد استكمال نزع السلاح مع تولي قوة استقرار دولية وجهاز شرطة فلسطيني جديد مسؤولية الأمن، موجها الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي توجه إلى العاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال القمة ويعقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اقتصاديا، وزارة النقل تستعد لبدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بطول 40 كيلومتر و16 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى سان كابيتال مع ربطها بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام. ورياضيا، منتخب مصر للناشئي الاسكواش يتأهل إلى نهائي بطولة العالم عقب الفوز على نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي من البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
2: مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر لجانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة أعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة ضمن خطته للسلام. وقال إن الاتفاق ينص على إدارة القطاع بواسطة حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بعد استكمال نزع السلاح، مع تولي قوة استقرار دولية وجهاز شرطة فلسطيني جديد مسؤولية الأمن، موجها الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام العربي. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك.
3: أهلا بحضرتك يا أستاذ علا وأهلا بالسلام.
2: تحياتي لحضرتك. بنتحدث عن يعني استضافة القاهرة لقمة الوسطاء بمشاركة الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وتشكل استضافة القاهرة في هذا التوقيت محطة مفصلية في مسار هذه الأزمة أستاذ جميل، خاصة بعد إعلان الفصائل موافقتها على تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خارطة الطريق. يعني خلينا نتكلم مع حضرتك عن جزئيتين، وهي عن دور مصر في هذه الوساطة ومتابعة حضرتك لآلية التواصل لهذا الاتفاق حتى الآن، و إلى أي مدى يسهم هذا الزخم الإقليمي والدولي في ضمان التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق بدون أي معوقات برأي حضرتك أستاذ جميل؟
3: هو طبعا دور مصر واضح جدا من بداية الأزمة وصولا لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، وصولا بعد كده للاتفاق الفصائل الفلسطينية أو اجتماع الفصائل الفلسطينية على أرض مصر أكثر من مرة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية والموافقة والاتفاق على نزع السلاح. دي أهم نقطة بالنسبة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب، وكانت نقطة مهمة جدا برضو للدولة المصرية أو الوسيط المصري من أجل والوسطاء لنزع سلاح حماس، لأن هي دي المرحلة بدء الدخول في المرحلة الثانية من أهم شروطها نزع سلاح حماس وتخزينه عن طريق طبعا الإدارة الجديدة التي ستقوم بإدارة شؤون قطاع غزة والبدء في التعافي والبدء في عمليات الإعمار، وأيضا على الجانب الآخر انسحاب القوات الإسرائيلية. فالوصول إلى هذه النقطة طبعا ده بالتأكيد طبعا مصر لها دور مهم جدا في إقناع الفصائل الفلسطينية أنها يتم نزع السلاح، لأن بدون نزع السلاح هتستمر العمليات العسكرية، هتستمر معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير في قطاع غزة، استمرار استهداف البناء الأراضي في قطاع غزة من قبل طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي. كل تأخير في الدخول في المرحلة الثانية هو يعني بالنسبة لأهالي قطاع غزة مشكلة كبيرة. كان لو شفنا من البداية كان دايما سيادة الرئيس يتحدث على العمل على الدخول في المرحلة الثانية، البدء في دخول المرحلة الثانية، لأن هي دي أهم مرحلة.
2: يعني زي ما وصفوا الرئيس الأمريكي أستاذ جميل بأنه اتفاق تاريخي في هذا التوقيت يعني نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة. يعني برؤية حضرتك بعد هذا الوصف من الرئيس الأمريكي لهذا الاتفاق بأنه تاريخي، يعني إلى أي مدى وإلى أي حد كمان أستاذ جميل يمكن أن احنا نستند على هذا التوافق لبناء أفق سياسي دائم قائم على الاستقرار والسلام بشكل عام؟
3: هو بالتأكيد هو اتفاق تاريخي. احنا من شفنا من يعني حركة حماس والفصائل الفلسطينية كانت رافضة بشكل قاطع يعني نزع السلاح او الحديث عن نزع السلاح للفصائل الفلسطينية باعتبارها انها قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. لكن في وقت من الأوقات لازم يكون في خطوات إيجابية، الخطوات الإيجابية دي لحماية الشعب. شفنا في من 7 أكتوبر 23 وكم الدمار الذي حصل في قطاع غزة، كم عدد اللي استشهدوا أصيبوا. يعني في وقت من الأوقات لازم يكون في وقفة، ولازم يكون في يعني تضحية من أجل الشعب الفلسطيني. هو ده اللي حصل، ولازم يكون في أيضا قوة تستطيع أنها تقنع الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بتسليم السلاح من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة والبدء في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، ودي نقطة برضو في غاية الأهمية. فدور كان دور مصر مهم جدا في الاستضافة، دور مصر أيضا والوسطاء كان مهم في إقناع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في نزع السلاح. ومن قبلها كان في دور مهم جدا أن يحصل توافق بين الفصائل الفلسطينية بعضها البعض، لأن كان في خلافات كثيرة بين الفصائل الفلسطينية وما كانش في رؤية واضحة للفصائل في التعامل بين بعضها البعض. فالمصالحة الفلسطينية تمت في الوقت الحالي، تم الاتفاق على نزع السلاح حركات المقاومة.
2: أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتحليل لهذا المشهد الراهن، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام العربي. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل.
3: شكرا.
2: تحياتي مستمعينا، استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للعاشرة مساء. اقتصاديا، وزارة النقل تستعد لبدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري بطول 40 كيلومتر و16 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى سان كابيتال، مع ربطها بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام. ورياضيا، فريق برشلونة المحترف ضمن صفوفه حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر يلتقي في 10:45 مساء مع برينغهام سيتي وديا ضمن استعدادات الفريق الكاتولينية لخوض منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.
4: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال. بسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. ألف ألف ألف مليون مبروك لكل حبايبي الحلوين اللي نجحوا في الثانوية العامة، ويا رب يا رب إن شاء الله تكونوا كلكم جبتوا الدرجات اللي انتوا كنتوا نفسكوا فيها، وعشان تدخلوا كل الجامعات اللي كنتوا مرتبين لها وبتحلموا بيها. يا رب كل واحد كان نفسه في حاجة ربنا يكون حققها له، ومكسرين الدنيا وناجحين ومبسوطين. كل الناس الحلوة اللي نجحت يا ريت تبعتولي على 010-490-904 ويلا نحتفل مع بعض، أو تكلموني على 218-10-866 نحتفل إحنا وماما وبابا وكل الناس اللي شجعتكم وساعدتكم.

لكم ان انتوا توصلوا للحلم او للنتيجة اللي انتوا وصلتوا لها. طيب النهاردة الجمعة، من النهاردة انا ايه اللي بيحصل ده؟ في عطلة كده في النص ولا ايه؟ ولا انا بتهيأله ايه؟ لا لا كده كتير يا بقى، كده كتير واحنا لسه في اول الحلقة. طيب معلش معلش استحملوني. طب النهاردة الجمعة يعني فزورة الجمعة او الفوازير، وعندنا النهاردة فزورتين الاتنين والله يعني ايه بقى الناس الحلوة اللي مصبحة علينا. ماشي خلينا نشوف. طيب اول فزورة بتقول عندي ارقام كتير لكن ما بعرفش اعد، انا مين؟ عندي ارقام كتير بس انا ما بعرفش اعد، يعني ارقام مش يعني مش هسهلها بقى من الاول، ارقام كتير بس انا مش بعرف اعد. وتاني فزورة، انا شيء كل الناس بتستخدمني، لو اختفيت دقيقة واحدة ناس كتير في البيت هتفضل تدور عليا، انا مين؟ انا حاجة موجودة عندنا كلنا في البيت، كل اللي في البيت بيستخدموها كلنا، هي مش بتاعت حد، هي في البيت واحنا كلنا بنستخدمها، لو اختفت دقيقة واحدة بس هنقعد كلنا ندور عليها ونقلب البيت ويبقى فيه كده ايه شغب، الدنيا كلها مقلوبة على الحاجة دي. ايه الحاجة دي؟ فكروا كده وركزوا وابعتولي على 199 ده رقم الاس ام اس ورقم الواتساب اللي انا وانتو كمان بتحبوه 010-499-4، وتقدروا تكلموني على 218-10-866. طيب يلا مش عارفة في ايه، هتلاقوا البوست بتاعنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99، تقدروا تدخلوا وتحلوا الفوازير كمان لو معكوش تليفون او لو مش عارفين تبعتولي مسج. تعالوا بقى نسمع تامر حسني هدلعني، عشان انا يعني دلعوني وانا هدلعكم. ماشي صباح الفل ويلا بينا تامر حسني، ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. وصباح الفل وصباح الورد وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة. وأفكركم بالفزورتين سريعا قبل ما ناخد التليفون ده. طيب، أول فزورة بتقول: عندي أرقام كتير لكن أنا ما بعرفش عد. أنا مين؟ أنا مين؟ أنا الملامين. ماشي؟ أو تاني بقى، تاني فزورة بقى، ركزوا ركزوا عشان تاني فزورة دي رخمة شوية. ماشي؟ طيب، أنا شيء كل الناس في البيت بتستخدمني، لو اختفيت دقيقة واحدة بس ناس كتير قوي أو كل الناس اللي في البيت هتفضل تدور عليا. أنا مين بقى كمان؟ طيب، صباح الفل.
2: يا صباح الجمال والعدل،
1: صباح القشطة. سيبك بقى من الفوازير وسيبك من الحاجات دي، وطمنيني عليك. تيتا أمة الله يا جماعة بقى لها مختفية عني شهر كامل. ايه ده بقى؟
2: تعبانة شوية يا ما.
1: سلامتك يا روح قلبي، سلامتك يا عمر. انت مين مزعلك؟
2: وحشني صوتك معايا
1: حبيبة قلبي. سلامتك يا حبيبتي، الف مليون سلام عليك. ايه اللي حصل؟ قوليلنا، طمنيني عليكي، طمنيني وطمنينا.
2: الحمد لله.
1: ايه اللي حصل؟
2: زعلت شوية كده انطحت.
1: يا نهار ابيض، مين اللي زعلك؟ عشان بس اخد نمرته دلوقتي واتصل لك بيه. مين؟
2: الناس الوحشة
1: دي نرميهم من حياتنا اصلا. ما يستاهلوش وما يستاهلوشي وما يستاهلوشي حلاوة امة الله. حبيبتي سلام، سلامتك الف سلامة، وبعد الشر عليكي. يا رب دايما ربنا يمتعك بالصحة والعافية، ويبعد عنك اي حد او اي حاجة تزعلك او تضايقك او ترفع الضغط. ضغطك كام النهاردة؟
2: من اسبوع كده 210 على 110.
1: يا نهار ابيض عليا، ايه ده؟ 210 على كم؟
2: 110.
1: لا لا لا، ده كده هزار، ده كده هزار، والناس دي تختفي من حياتنا لو سمحتي. والله يا مها، ايه؟ لا استني، ما اديكي سقفة كبيرة.
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: انا بديكي سقفة كبيرة عشان الضغط ينزل. ها، مش بسقف لك عشان الضغط. اي
2: يا حبيبتي، يا رب
1: سلامتك يا حبيبتي قلبي، سلامتك، ويا رب يبارك لك في اولادك واحفادك والناس اللي بتحبيها اللي ما بتعليش الضغط، اللي بيعللنا الضغط. مع الف سلامة يا حبيبي.
2: انا مبسوطة اني كلمتك يا
1: انا كمان يا حبيبتي. صباحك هنا وسعادة وورد وقشطة وبسبوسة، والاطباق اللي كانت رايحه جايه عند الجيران. كده بقى. يلا
2: بقى، انا بتمنى لك بقى لله.
1: عيني عيني، عامل لك بتمنى لك وكل حاجه. عيني
2: بقول لك الفزره، اقول الفزره كده
1: اللي محطي. انت عايزاه قولي يا روح قلبي.
2: اول واحده النتيجه.
1: النتيجه؟
2: لا
1: مش النتيجه، بس يعني ماشي.
2: التانية الريموت.
1: يعني انت حبيبتي. ايوه بقى، ايوه هو ده. ولا ضغط ولا حاجه مؤثر علينا، ده احنا جامدين قوي. صباحك قمر يا قمر.
2: كل حبايبتي،
1: حبيبتي حبيبتي، كل الناس اللي بتحبك بتسلم عليك. ما تبقيش تغيبي عليا كده لو سمحتي، لو سمحتي. ايش يا حبيبه قلبي، سلامتك الف سلامة. صباح الهنا، صباح الهنا مع الف سلامة. انت اللي حلوه قوي حبيبتي، مع السلامه. سلام. يا جماعة يا جماعة، ما الله العظيم، أنا بقول لنفسي قبلكو ما حدش يستاهل. يا ما، يلا بقول لكم إيه، تعالوا نسمع نانسي عجرم، الدنيا حلوة عشان كده نحلي أيامنا وعمرنا وأوقاتنا واللي يضايقنا. مع السلامة حبايب الحلوين، حبايب الحلوين، السوبر هيروز الأبطال. اللي يضايقك ولا يقولك كلمة كده وتحس إنه تنمر أو حاجة مضايقاك كده وخليتك كده إيه بتجز على سنانك، و يعني في حاجه غلط حصلت جواك، احساسك باللي قدامك ده مش مرتاح، ما خرجه من حياتك. يلا بينا نسمع الدنيا حلوة نانسي عجرم ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. استني ما أقول لكم الأرقام 2-18-10-68 ده التليفون بتاعنا، والاسم اس 199 وخاصية الواتساب 010-400-99-4. أنا طولت قوي. نسمع نانسي عجرم ونرجع تاني على طول.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى. ويوم الجمعة يعني يوم الفوازير والفزورتين النهاردة، حاجة مليانة أرقام بس ما بتعرفش تعد، هي إيه الحاجة دي؟ تفتكروا إيه الحاجة اللي مليانة أرقام بس ما بتعرفش تعد؟ وتاني فزورة، أنا حاجة موجودة في البيت، كل الناس اللي في البيت بتستخدمني، ولو اختفيت دقيقة واحدة ناس كتير قوي أو كل الناس اللي في البيت actually يعني هتقعد تدور عليا أنا مين. طيب خلينا ناخد معانا تليفونين ونقول ألو. يا محمود.
2: ألو
1: محمود، صباح الفل.
2: صباح الفل، ازيك؟
1: صباح الهنا.
2: صباح الفل عليك وعلى كل مستمعين.
1: صباح الهنا والسعادة عليك وعلى كل
2: السلامة على تيتا
1: أمة الله
2: فيها وفيها يا رب.
1: يا رب يا رب، اللهم أمين. طمني عليك يا محمود.
2: والله أنا مصاب دلوقتي.
1: إيه بعد الشر؟ مصاب إيه؟ أنتوا مالكم النهاردة كلكم تعبانين ومصابين وبعد الشر كده، في إيه يا جماعة؟
2: لا هو مفيش حاجة، هو في الموضوع اللي إحنا اتكلمنا فيه قبل كده بتاع الأطفال.
1: أيوة
2: نفذه دلوقتي الموضوع.
1: صوتك بيقطع يا محمود.
2: الموضوع اتطور جدا عن الأول.
1: طيب إحنا قبل كده اتكلمنا في موضوع إن في أبهات أو أمهات بيشيلوا أطفالهم على رجليهم وهم بيسوقوا، وده طبعا إحنا رفضينه ورفض تام، واتكلمنا في الموضوع ده كذا مرة.
2: لا دلوقتي بقى الموضوع كبر، وبقى ممكن مثلا يحط له 3-4 أطفال في شنطة العربية من ورا عشان العربية ما فيهاش مكان، ويمشي بيهم يفسحهم وكده عشان عيلتين مثلا ما فيش مكان، فهي عربية واحدة بتشيلهم يحطهم في شنطة العربية ويمشي. طبعا شنطة العربية مفتوحة والأولاد ورا، هو مش شايفهم ولا هم شايفينه. ولو وقف مرة واحدة أو طفل وقع زي ما حصل معايا من يومين، إن طفل وقع من شنطة العربية قدامي على طلعة مطب وهو ما خدش باله، وربنا ستر ان انا خديته، بس الحمد لله انا دخلت في الرصيف بعيد عنه، يعني الحمد لله ان انا لحقت. هي دي اللي ضايقت، ان الناس ما بقتش مهتمه باطفالها، بقت مستهتره باطفالها جدا جدا.
1: تقول لي هو ده انتوا في مصيف ولا ده في البلد؟
2: أنا
1: عادي
2: عادي، انا في اسماعيليه، مدينه عاديه جدا. أكيد. مدينه حضر، مش ارياف ولا كده، مدينه
1: طبعا
2: مدينة
1: طبعا طبعا،
2: فعربيات وزحمه وكده طبعا.
1: اكيد انت وقفت وهم وقفوا طبعا، ايه اللي حصل؟
2: انا راكب موتوسيكل مش راكب عربيه.
1: أوكي.
2: يعني انا مني للعيد للطفل على طول، اللي هو
1: ماشي.
2: يعني انا يلحقوا يا ملحقوش، فسبحان الله انا حاولت ان انا جنح شمال، دخلت في الرصيف بعيدا عنه، واللي ورايا كان بعيد لحقه. طبعا الراجل نفسه، يعني اللي استغربت في الموضوع وزعلني، ان السواق نفسه اللي هو والدهم او اللي سايق بيهم ما خدش باله ان ابنه وقع.
1: يا نهار ابيض.
2: الا لما الناس ندهت له بعيد، السواق طلع وراه وقال له الحق اللي ورا وقع.
1: يا نهار،
2: تخيلي الموضوع وصل لحد فين.
1: اللي كان في
2: شباك العربيه شايفه، انما ده في شنطه العربيه مش شايفه اصلا.
1: مش شايفه طبعا، ولا الولاد اللي باقي اللي قاعدين عارفين ينبهوه. هينبهوه ازاي؟
2: عشان ينبهوه هينط من العربيه وهي ماشيه،
1: او يدخل جوه الشنطه ويقعد يدق له من جوه. ده يعني ايه الاستهتار ده؟
2: استهتار بقى الموضوع. يعني الموضوع بصراحه انا مش زعلان على صوت انا قد ما زعلان على استهتاره هو. الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، بس الحمد لله.
1: طبعا طبعا، بعد الشر عنك وعنهم. و يعني الموضوع ده لازم نتكلم فيه بدل المرة 10. انا مش عارفة والله.
2: على فكرة انا بخاطب البرنامج بتاعك انت بالذات لانه بخاطب الاطفال اكتر.
1: انا لو ولادي، لو انا اب او ام وولادي، انا كمسؤول قلت لهم اقعدوا كذا او اعملوا كذا، هرفض؟ يعني تفتكر انا دلوقتي الام وانا اللي سايقة وقلت لولادي اقعدوا بقى انتوا هنا عشان مفيش مكان جوه، وهم بالنسبة لهم دي لعبة. هو احنا مخاطب الاهل مش الولاد.
2: ده في اللي هو السكيت اللي هو الكوتشي اللي بعجل.
1: طبعا
2: ده مصيبه. ده الاولاد بيتشعبطوا في الموتوسيكلات في ظهر العربيات ويتحرك وسط العربيات برجله، وفجاه الاقيه قدامي مره واحده، بلاقي شخص كده في نص العربيات طالع قدامي ماشي.
1: انا اوعدك ان انا هتكلم في الموضوع ده بطريقه مفصله شويه، وساعتها ان شاء الله تبقى معايا ونتكلم مع بعض في القصة دي أكتر ونبه على الناس.
2: أنا والله يعني أنا مش حابب إنك تكلم في السلبيات، بس أنا بحاول أتكلم.
1: لا مش طب الله لا طب ما إحنا هنحسن إزاي؟ ما إحنا لازم نقول السلبيات يا محمود.
2: يعني أنا كان نفسي أتكلم في حاجة إيجابية، بس يعني أنا قلت برضه أنا حسن في حاجة كويسة.
1: في إيجابيات كتير جدا، في إيجابيات كتير جدا، بس في سلبيات لازم نحسن منها ونشيلها خالص. حاجة زي دي لازم نعدلها،
2: خصوصا لو بتتعارض مع حياتنا. يعني طبعا. مش مع شغل مثلا ممكن أشوف وأجيب غيره، مع عربية هتصرف، لا ده حياة بني آدم. خصوصا أنا شغال في شغلانة بترتبط بروح، لو راحت مش هجيب غيرها.
1: طبعا طبعا طبعا.
2: ربنا يا رب
1: ربنا يسلم طريقنا
2: يا رب، ويسلم طريقنا كلنا. امين يا رب.
1: تسلم يا محمود، ربنا يحفظك ويحفظ كل حبايبك وكل الناس.
2: يا رب احرمنا دايما كده من صوتك كده.
1: تسلم يا محمود، صباحك هنا وسعاده يا رب، وكل حاجه حلوه. نورتني، مع الف سلامه. مع السلامه. سلامتك الف سلام.
2: الله يسلمك.
1: مع السلامه. مع السلامه يا محمد. يا هاني، محمد هاني، محمد هاني. انا اسفه يا محمد يا هاني، والله العظيم يا استاذنك تكلمني تاني. محمد هاني كان اول مره يكلم الراديو، ودي حاجه عزيزه عليا جدا. هستاذنك اتصل بيا تاني، وانا اسفه ان انا اتاخرت عليك. يلا بينا نسمع حسين الجسمي اللذاذه، عشان انتوا جمال ولذاذ، وحتى لو في حاجه كده ايه بنناقشها انها تضايقنا، احنا بنناقشها عشان نحسن منها، او خلاص يعني ايه ما تبقاش موجوده اصلا في مجتمعنا، ولا في تقاليدنا، ولا في حياتنا اليوميه. حاجه زي دي كارثه يا جماعه، كارثه. ولادنا اهم حاجه واحلى رزق في حياه كل واحد فينا، فده نعمه من ربنا ورزق، فحافظوا عليها قوي قوي اكتر ما بتحافظوا على نفسكم. يلا بينا حسين الجسمي اللذاذه، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه معاكم مها مصطفى. والفوازير الفازورتين النهاردة هم عندي أرقام كتير لكن ما بعرفش عد أنا مين. وتاني فزورة، أنا حاجة كل الناس بتستخدمني ولو اختفيت دقيقة كل اللي في البيت هيقعدوا يدوروا عليا أنا مين. يا محمد يا هاني.
2: يا صباح الأنوار.
1: يا صباح الهنا والسعادة. ازيك يا محمد؟
2: تمام والله الحمد لله.
1: مبسوطة قوي ان انت اول مرة تكلم برنامج على الراديو وتكلمني بصراحة.
2: انا اكتر والله العظيم.
1: تنورني. اخبارك ايه؟
2: انا تمام الحمد لله.
1: انت عندك كم سنة يا محمد؟
2: 16 ان شاء الله.
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: ايوه بقى. يا رب العمر كله، يا رب العمر كله في صحة وهنا ومكسر الدنيا. سمعت الفوازير ولا لا؟
2: ان شاء الله طبعا.
1: طب قولي، انت عارف الحل ولا ايه؟
2: هنخمن.
1: ماشي خمن. يلا اقولها لك تاني.
2: واحدة ممكن تبقى الاعداد الحسابية.
1: انا عندي ارقام كتير لكن ما بعرفش عد.
2: اعتقد الاعداد الحسابية.
1: لا لا، بس يعني انا هقول لك بقى عشان احنا خلاص في اخر الحلقة. هي الساعة. هي الساعة بتعرف تعد؟
2: اوه ما جاتش دماغك دي.
1: ما جاتش دي. طيب قولي قولي الفزورة التانية.
2: اكيد بيموت التلفزيون.
1: ايوه بقى، كلنا بنقلب عليه الدنيا، كلنا تحت الكنبة ونشيل الشلك بتاعت الكنبة ونقعد نروح المطبخ وجوه التلاجة.
2: يطلع في ايدينا اساسا. يعني الدنيا حلوة.
1: مبسوطة يا محمد والله العظيم ان انت كلمتني. ربنا يسعدك يا رب. كلمني دايما لو سمحت، احنا كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11
2: ان شاء الله. تمام.
1: تسلم. تسلم يا محمد. صباح الهنا. صباح الورد. مع الف سلام. مع السلام. الناس الحلوة اللي بتتكلم اول مرة دي يبقوا ايه غاليين عليا جدا. طيب عايزة اصبح على حل الفزورة. الحل هو الساعة. ماشي. نيرسينج اكسلنس. واحمد ابراهيم صباح الهنا. محمد كررستي صباح الهنا. احمد الجندي صباح الهنا. ابو حور صباح الهنا. مش عايزة ازعل حد والله العظيم. انا هفتح كل المسجات. السعدي. يا سعدي صباح الورد وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة. طيب محمد علاء، واول مرة ابعت للبرنامج. صباح الخير والسعادة على اجمد برنامج لعبة وحدوتة. عندي ارقام. ماشي. طيب ماشي. صباح الفل وصباح الجمال يا محمد. يا علاء انا مبسوطة قوي. استنوا انا هديكم كلكم سقفة كبيرة في الاخر. بس محمد علاء ليه سقفتين. صباح الخير يا مها يا صاحبة احلى صوت ده اتكلم. مش صباح الورد وصباح الهنا يا بيشو. ايوه بقى الناس الحلوه دي اللي بتخليني كده في طاقه ايجابيه. يا قررتي صباح الطاقه الايجابيه. صباح الهنا يا قررتي وصباح السعاده عليكم. مها العسل. ربي طيب قلبك. الاجابه ممكن ريموت او مفتاح الباب. هو الريموت يا مين بقى الحلاوه. مش عارفه رقم اخره 8126. طيب طيب طيب بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. مين تاني مين تاني؟ الهام. انت مسحتي يا لولو. صباح الورد. انا اسفه انا متاخره النهارده عليكم في المسجات. حقك عليا الهام. صباحك هنا وسعاده وحشتيني. صباح الجمال على اجمل مها في الدنيا. احمد عمرو ابني الحمد لله نجح في الثانويه العامه وجاب 83%. انا شوشو. يا شوشو
3: ويستاهل سقفه كبيره.
1: شوشو الصبح كلميني انت واحمد عشان نحتفل مع بعض ونعمل له النجاح يرفع ايده ونشغلها له ونقعد نزغرط ونسقف وكل حاجه. ماشي. احمد ابراهيم صباح الفل عليك يا مع الفزوره. ماشي. صباح الورد وصباح السعاده يا احمد يا ابراهيم. شكرا لذوقك ده. انا على راس راسي يا محمد يا علاء. النهارده كنت معاكم لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. اي حاجه طلبتوها مني اما طلاب انا مش ناسيه. بتمنى لك. هحاول احطها لك بعد الاخبار. وانا بحبكم قوي قوي قوي. ان شاء الله اكون معاكم بكره من الساعه 10 الساعة 11 لعبة وحدوتة. اوعوا تروحوا اي حتة. بكرة تسمعوني من الساعة 10 للساعة 11. بموت فيكم. بحبكم قوي قوي قوي. خلي بالكم على نفسكم وصحتكم بالدنيا. ايهاب توفيق سحراني. وبكرة كون معاكم من 10 ل 11. باي باي. بحبكم. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مؤكدا دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها ورفضها أي إجراءات أحادية تمس وحدة الدولة، وذلك خلال لقائهما على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا. كما جدد وزير الخارجية التزام مصر بدعم مؤسسات الدولة الصومالية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وحشد التمويل اللازم للبعثة الإفريقية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار. مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدأ إجراءات التعافي المبكر إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة إعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليه. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى ما وصفه باتفاق تاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة ضمن خطته للسلام. وقال إن الاتفاق ينص على إدارة القطاع بواسطة حكومة فلسطينية جديدة وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا بعد استكمال نزع السلاح مع تولي قوة استقرار دولية وجهاز شرطة فلسطيني جديد مسؤولية الأمن، موجها الشكر إلى مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة. اقتصاديا، وزارة النقل تستعد لبدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع بأرتي على الطريق الدائري بطول 40 كيلومتر و16 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى سان كابيتال مع ربطها بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل ضمن خطة تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام. ورياضيا، فريق برشلونة يلتقي في 10:15 مساء مع برينغهام سيتي وديا ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني لخوض منافسات الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: حبي حتى للموت نهدي لك روحي. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لبدء معسكره الخارجي استعدادا للموسم الجديد. إدارة نادي الزمالك تكثف جهودها لحسم أزمة البرازيلي أخوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق معسكر إعداد الفريق السبت المقبل. فريق برشلونة يلتقي في 10:15 مساء مع برينغهام سيتي وديا ضمن استعدادات الفريق الكاتالوني لخوض منافسات الموسم الجديد. ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. وأخيرا منتخب مصر الناشئ الاسكواش يتأهل إلى نهائي بطولة العالم عقب الفوز على نظيره الفرنسي في الدور نصف النهائي من البطولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أحادية تمس وحدة الدولة، وذلك خلال لقائه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على هامش القمة الاستثنائية للدول المساهمة في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقدة في كامبالا. كما بحث وزير الخارجية مع نائب رئيس جمهورية كينيا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التنسيق بشأن تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي. وأكد الجانبان أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال ومواصلة التنسيق داخل الاتحاد والمحافل الإقليمية والدولية لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في القارة السمراء. مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف المصدر أنه من المقرر عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر، إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. وأشار لأن حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء بما يسهم في الحفاظ على قطاع غزة وسكانه وإنجاز إعادة إعمار القطاع. مصدر مصري مطلع أعلن أن الاتفاق الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ينص على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح والإشراف على تنفيذها. وأضاف أن عملية حصر وتخزين السلاح ستنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق وفق جدول زمني متفق عليها. وأوضح المصدر أن الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة بالتزامن مع انتشار قوة الاستقرار الدولية في إطار تنفيذ ترتيبات المرحلة الثانية من الاتفاق. من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود مصر وقطر وتركيا في الوساطة، معلنا التوصل لاتفاق وصفه بالتاريخي يقضي بالنزع الكامل لسلاح حركة حماس والفصائل المسلحة في قطاع غزة وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة القطاع مع انسحاب إسرائيلي تدريجي عقب تنفيذ الاتفاق. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشأن الفلسطيني. أستاذ أشرف تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك والأستاذ المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. وبالنظر لما تم من اتفاق حتى الآن ما بين الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وتم الإعلان عن بدء الدخول في المرحلة الثانية وهذه الإجراءات وهذه الترتيبات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، بالنظر لهذه البنود أستاذ أشرف ومن خلال تخصص ومتابعة حضرتك، ما مدى قدرة هذه الصيغة المطروحة على تقديم حل يعني ربما عملي وملموس على أرض الواقع يغير من هذا المشهد لمشهد يعني يعم عليه السلام والاستقرار في المنطقة؟
2: يعني بالتأكيد الصيغة التي تم الاتفاق عليها ربما هي الصيغة الأفضل حتى الآن. يعني اتفاق شرم الشيخ وكل المحادثات السابقة كانت تنص على أن تقوم حماس بتسليم سلاحها، وكان الكلام يدور حول الجهة التي ستتسلم هذا السلاح. حماس تعتقد أنه إذا يعني تسلم الإسرائيليون هذا السلاح فهذا معناه هزيمة واستسلام. إذا تسلمت القوات الدولية التي يعني تدخل لحفظ الاستقرار فهذا معناه نوع من الاستسلام. كانت هناك بعض المقترحات أن تتسلم قوة عربية ما هذا السلاح، ولكن الصيغة الجديدة صيغة أنه اللجنة المشكلة لإدارة غزة وهي لجنة فلسطينية مستقلة وافق الجميع عليها، هي التي يعني تتسلم هذا السلاح، وهي التي تقوم بتخزينه وحفظه، بتعتبر بالنسبة لحماس يعني وسيلة جيدة لحفظ ماء الواتف. وبالتالي سقط بند الاعتراض على هذه النقطة، وكذلك تم حل مشكلات كبيرة جدا، منها مشكلة الموظفين التابعين لحماس. حماس كانت يعني تحاول بشكل أو بآخر حتى إذا سلمت السلاح أو تم تخزين السلاح أن تظل مسيطرة على القطاع إداريا، وهذا ما كان يعني يرفضه الجانب الآخر، الجانب الأمريكي الإسرائيلي، بعض الأطراف في غزة، لأنه معناه استمرار الانقسام الفلسطيني. الآن يبدو من الصيغة التي تم التوصل إليها أنه يعني ستتم معالجة مسألة الموظفين التابعين لحماس بشكل فردي، من ينتمي للجهاز الإداري فعلا ولديه خبرة سيبقى، من يعني يتولى مناصب إدارية ولكنه غير مؤهل يمكن أن يعني يتم تدريبه، إذا لم يكن قابلا للتدريب سيتم حفظ حقوقه المادية وهكذا. المحصلة في النهاية أنه المخاوف الموظفين والإداريين التابعين لحماس وللفصائل المولية لحماس يعني تمت معالجة ما فيها من مخاوف، وبالتالي تم التغلب على أكبر مشكلتين، مشكلة الموظفين ومصيرهم ومشكلة السلاح، وبالتالي باتت الأمور يعني مواتية للحل. على الجانب الآخر إسرائيل كانت يعني تحاول أن تخلق هي أيضا العقبات، لا تريد لحماس أن تستجيب حتى تظل في غزة. الآن حماس تستجيب، الفصائل تستجيب، هناك عمل جيد يتم. في المقابل أصبح الزمن على المجتمع الدولي وعلى المبعوث الدولي ملاديموف أن يجبر إسرائيل في المقابل أن تنسحب من القطاع وألا تتوسع فيما يسمى بالخط الأصفر وغيره. وبالتالي حتى الآن صورة جيدة جدا، إمكانيات النجاح كبيرة جدا
1: إن شاء الله. طيب بنتكلم مع حضرتك عن مقرر أنه يتم عقد اجتماع قريب في القاهرة يضم الوسطاء، هدفه التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق. جزئتين في هذه أو في هذه النقطة أستاذ أشرف، وهي دلالة استمرار مصر على هذه الوساطة والنجاح في التوصل لهذه الاتفاقات بداية من المرحلة الأولى أو مؤتمر شرم الشيخ للسلام، والجزئية الأخرى وهي يعني هذا الاجتماع يعني ربما يكون فرصة أو خطوة إضافية للتأكيد أو التقريب هذا الحل أو هذا الاتفاق من الواقع العملي. أستاذ أشرف،
2: يعني خليني أقول لك ببساطة شديدة أن الدور المصري لم ينقطع أبدا. يعني حتى قبل مؤتمر شرم الشيخ كانت مصر هي التي تعمل ليل نهار لأجل حل القضية الفلسطينية ككل. عندما يعني حدث هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من عدوان إسرائيلي واسع النطاق، مصر هي التي تحملت العبء الأكبر، يعني محاولة إيقاف هذا العدوان أولا، ثانيا محاولة وقف التهجير، ثالثا إدخال المساعدات، رابعا منع إسرائيل من التهام مزيد من الأراضي من قطاع غزة. ويعني عندما تم الاتفاق إلى على يعني ما يسمى اتفاق شرم الشيخ أو بنود خارطة طريق للحل بناء على مقترحات الرئيس الأمريكي، كانت القوة الدافعة أيضا مصر والجهود المصرية. ولذلك فإن مصر كانت وستظل تعمل من أجل يعني الحل الكامل والشامل للقضية الفلسطينية.
1: نعم.
2: وما تم الاتفاق عليه أمس هو بداية لعمل يعني طويل وشاق من أجل تنفيذ الاتفاق. لأن في مرات عديدة كان يتم يعني التوصل إلى اتفاقات خاصة فيما يتعلق بالانقسام الفلسطيني ثم لا يتم الالتزام بها.
1: نعم.
2: وبالتالي فجزئية أخرى أو فترة أخرى من العمل الشاق بدأت أمام مصر الضمان يعني تنفيذ هذا الاتفاق وضمان يعني منع إسرائيل من استخدام أي مبرر لاستمرار السيطرة على قطاع غزة التي تسيطر فعلا على 70% من القطاع.
1: أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ
2: شكرا.
1: أشرف تحياتي. مستمعينا استكمالا لأخبار الدقيقة الأولى للثانية عشرة ظهرا. اقتصاديا، وزارة النقل تستعد لبدء تشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع بRT على الطريق الدائري بطول 40 كيلومتر و16 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى

الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

0: مستمعي الراديو 90-90، ننقل لحضراتكم الآن شعائر صلاة الجمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ولا

ومن الناس

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من مسجد الأقصى بحي الحوال في مدينة السنبلاوين. حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، الآن يؤذن لصلاة الظهر من يوم الجمعة. يرفع نداء الحق الشيخ السعيد فيصل.
2: الله أكبر.

لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد رفع نداء الحق لصلاة الظهر من يوم الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان لصلاة الجمعة القارئ الشيخ السعيد فيصل طلبة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد الأقصى بحي الحوال في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بمناسبة افتتاح المسجد بعد إعادة بنائه وتشييده على أكمل وجه. ونسأل الله تبارك وتعالى لمن قاموا بهذا العمل أن يجعله الله في ميزان حسناتهم أجمعين. يحضر معنا صلاة الجمعة معالي الوزير الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، كما يحضر فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، معالي الوزير اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، السيد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، العميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري لمحافظة الدقهلية، فضيلة الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف لمحافظة الدقهلية. يحضر معنا صلاة الجمعة السيد اللواء أركان حرب أحمد العوضي الوكيل، السيد اللواء أركان حرب أحمد العوضي عضو مجلس الشيوخ وكيل مجلس الشيوخ، والوكيل الثاني لحزب حماة الوطن. كما يحضر معنا السيد اللواء هشام الحصري عضو مجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، وعميد نواب محافظة الدقهلية النائب محمد عبد المعطي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والنائب صلاح فودة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية لمحافظة الدقهلية. كل أتى يحتفي بافتتاح مسجد الأقصى بحي الحوال في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. هذا المسجد الذي يعد تحفة معمارية رائعة تضاف إلى القيم الإسلامية المعاصرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فنسأل الله لمن قاموا بتشييده وببنائه وكل من ساهم أن يجعله الله في ميزان حسناته في هذا البلد الطيب أهله، مدينة السنبلاوين بلد العلم، القلعة الصناعية بلد المشاهير. أسأل الله أن يحفظ مصر بحفظه وأن يسدد الله خطى القائمين عليها. ومدينة السنبلاوين شهدت التطوير والتحديث والبناء وبناء المدارس، وشهدت تطويرا حضاريا في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وسدد خطاه. فقد دخلت في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، فتم عمل ما يلزم في مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي والخدمات الأخرى المتعددة لمركز ومدينة السنبلاوين، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول.

الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يا من له عنت الوجوه بأسرها رغبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدي أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيدي يا رسول الله، يا أرشد داع إلى طريق فلاح، يا حامل ذكر يفوق ضوء صباح، يا أعبد من قام بين أهل صلاح، يا كوكب سعد على البرية لاح، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك صلاة الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. فرج همومك بالصلاة على النبي، واشرب بها كأس المحبة واطربي، داوم عليها ما استطعت فإنها سر الفلاح وكل عيش طيب، فهي الأمان من المخاوف كلها، وهي النجا من كل أمر مرعب. كم سهلت من صعبة، كم لينت من شدة، كم قربت من أجنبي، باب الوصول إلى الرسول، ففز بها تلقى الهنا والهج بها لهج الصبي. جربت كل الصالحات فلم أجد فتحا كفتحي في الصلاة على النبي. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأفاضل، الرشوة وأثرها في إفساد المجتمع، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك. أيها الأفاضل، سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام، كل كلامه حكمة، وكل موقف له درس، وكل لحظة من لحظات عمره يجب أن تدون بحبر من ذهب على صحائف من فضة، لم لا؟ وهو الرجل الذي لا يوجد منه في تاريخ البشرية إلا نسخة واحدة. هذه حكمة من حكمه السامية، ولحظة من لحظات عمره، تعالوا بنا نرويها لحضراتكم في هذا اللقاء لنأخذ منها العظة والعبرة. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يدعى ابن اللتبية لجمع أموال الصدقة من بني سليم، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال الزكاة وضعها بين يديه وقال: هذا مالكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقة؟ ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتيني فيقول: هذا مالكم وهذا أهدي إلي، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة

تيعر أي تصيح في أرض المحشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال: اللهم هل بلغت سيدي يا رسول الله؟ بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أم المعاني اللواتي قد أتيت بها، أرى بها الدر والياقوت متصلة. أيها الأفاضل، مما ابتلي به المسلمون في هذا الزمان كثرة الرشا، جمع رشوة يسمونها بغير اسمها، فهذا يسميها هدية، والثاني يسميها إكرامية، والثالث يسميها جبران، والرابع يسميها دخان، وهكذا. فما هي الرشوة؟ قال العلماء: الرشوة هي كل مال، كل مال أو منفعة تبذل وتعطى لشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، أو ليؤدي عملا يجب عليه أداؤه دون مقابل، لأن البعض للأسف الشديد يتحجج ويتذرع ويقول بأن راتبه الحكومي لا يكفي، وهذه حجة واهية وباطلة لإماتة الضمير واستساغة الحرام. أنت تعرف مقدار راتبك حين تقدمت إلى الوظيفة في أول يوم، فإما أن تقبلها وإما أن ترفضها. أما رفع قيمة راتبك من جيوب الناس فهذا سحت وحرام، وكل لحم نبت من حرام، فالنار أولى به. قال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، حددنا له راتبا وأجريناه له، فما أخذ بعد ذلك أي لتسهيل أمور الناس فهو غلول. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال سيدي ومولاي: هدايا العمال غلول، لأن البعض يقول هذه هدية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. يا حبيبي، الأمر مختلف، الأمر مختلف في الوظائف العامة وما فيه مصالح وتعاملات، حيث تخرج الهدية من حيث تخرج من باب الهدية وتدخل في باب الرشوة. الهدية في هذه الحالة تهدى للكرسي وللمنصب، ولكي يؤدي الإنسان مصلحته، ولو كان هذا المسؤول أو الموظف في غير منصبه ما أعطاه إنسان جنيها واحدة. أيها الأفاضل، الرشوة صور من صور الفساد الاجتماعي التي جاءت الشريعة الإسلامية بتحريمها تحريما قاطعا. لماذا؟ اسمع إلى بعض آثارها في إفساد المجتمع. حرمت الشريعة الإسلامية الرشوة لأنها تؤدي إلى تعطيل الحقوق، تؤدي إلى تعطيل الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل، وتعطيل مصالح الناس، وتحويل الوظائف والمناصب والأمانات إلى وسائل للكسب غير المشروع. فلا تعطى المصالح ولا تمنح الحقوق إلا لمن يدفع المال. من هنا جاء الإسلام وحرمها وعدها صورة ولونا من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال مولانا الشيخ محمد أبو زهرة: هذا النص يدل على حرمة الرشوة وأنها من السحت، بل إن الحق سبحانه وتعالى سماها في موضع آخر بالسحت، ويدل على أنها أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها إفساد للحكم وتعطيل للعدل. لذلك قال الحق في آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولم يكتف الإسلام بتحريمها، بل جاء سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام وتوعد أصحابها بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى تعطيل الحقوق وتؤدي إلى تقديم غير المستحق على من يستحق. فقال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام: الراشي والمرتشي في النار. وفي رواية ثانية حديث عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله الراشي والمرتشي. وفي رواية ثالثة عن سيدنا ثوبان:
لعن رسول الله الراشي والمرتشي والرائش، أي الوسيط الذي يسعى بينهما. هذا جعل علماء الأمة الكبار يعدوا نجا من الكبائر. قال مولانا الإمام ابن حجر الهيتمي والإمام المناوي في فيض القدير: أخذ الرشوة وإعطاؤها من كبائر الذنوب، وأما في الدنيا فقال سيدي ومولاي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا أو الرشا إلا أخذوا بالرعب. إذن التعامل بهذه الجريمة الخطيرة يؤدي إلى رفع الأمن ونزول الخوف وانتشار الفتن بين الناس. أيها الأفاضل، واجب علينا ونحن نتحدث اليوم عن خطورة الرشوة أن نأخذ على أيدي هؤلاء، وألا نعطيهم الفرصة لتدمير أوطاننا ومجتمعاتنا. أيها الحبيب، كلما اتقيت الله عز وجل كلما أغناك الله عز وجل. والله العظيم أقصر طريق لكسب الرزق الأمانة للخيانة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك ليس المال بكثرته، احفظ هذه الجملة، ليس المال بكثرته وإنما المال ببركته. جند من جنود الله ما حلت في قليل إلا باركه الله عز وجل وكثره. لأن بعض الناس يتوهم ويريد أن يؤمن مستقبل أولاده وهو في الحقيقة يقضي على مستقبلهم. لذلك إذا كان الحلال يذهب فالحرام يذهب بأهله. سيدنا ومولانا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي حكى قصة طريفة عن رجل كان عنده بقرة وكان يبيع اللبن، وفي يوم من الأيام وسوس له الشيطان أن يخلط اللبن بالماء، فنهاه أولاده وقالوا له: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خلط اللبن بالماء، فلم يستجب. فجاء طوفان فابتلع البقرة، فقال له أولاده كلمة حق لها أن تكتب على سواد العيون بماء الذهب. قالوا له: إن الماء الذي فرقته في اللبن اجتمع اليوم وابتلع البقرة. فإذا كان الحلال يذهب فالحرام يذهب بأهله. جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. إذن واجب علينا أن نتقي الله عز وجل وألا نطعم أولادنا إلا الحلال الصافي. والله العظيم هذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي يجني الإنسان ثمرته في الدنيا والآخرة. ورحم الله زمانا كانت المرأة المسلمة تقف على باب بيتها وتودع زوجها وتقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع والعطش ولا نصبر على نار جهنم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سيدي يا رسول الله، وفيك تفيض المحاضر شوقا، وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما، ويشرح قلب يصلي عليك. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات، وجعلت ذا وردا عليك محتما، لاحت عليك بشائر الخيرات. أيها الأفاضل، إن الشمس التي أشرقت عليكم هذا الصباح هي نفس الشمس التي كانت تشرق على آدم عليه السلام، وإن القمر الذي سيطل عليكم هذا المساء هو نفس القمر الذي كان ينظر إليه نوح على سفينته، والمصريون على أهراماتهم، والصينيون على أسوارهم. ولو قدر للشمس والقمر أن يتكلما لأخبراكم أن أجمل شيء في الحياة هو إعادة البسمة إلى الوجوه الحزينة. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. من هذا المنطلق أريد أن أوجه رسالة إلى أبنائنا وبناتنا من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، الذين انكسرت قلوبهم، أو الذين لم يحققوا الثمرة المرجوة أو النتيجة المرجوة. لا تيأسوا، الله عز وجل يقول: ولا تيأسوا من روح الله. أنا أقول لكل إنسان يسمعني الآن تألم بسبب نتيجته في الامتحان: طالما أن هناك شمسا تشرق، وقلبا ينبض، وعقلا يفكر، فهناك أمل. لولا الأمل ما كانت الحياة. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. الحياة بدون أمل لا معنى لها على الإطلاق. لذلك خذ بالأسباب، فربك يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والله العظيم كلنا بلا استثناء مرت بنا لحظات قاسية حسبناها نهاية المطاف، فإذا بالفرج يأتي بعد الشدة، وباليسر يأتي بعد العسر. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك يا حبيبي لا تيأس، أجمل الأشياء هي التي تتأخر في الوصول إلينا. لا تيأس، فربك جل جلاله من أسمائه الجبار سيجبر بخاطرك في يوم من الأيام. لا تيأس، فربما رزقك المتأخر أفضل بكثير من أرزاقهم المتقدمة. لا تيأس، الذي شق البحر لنبيه موسى قادر أن يشق صعابك، الذي أخرج الماء من الصحراء لهاجر قادر أن يخرج لك من المشكلة حلا. كل المشكلات والأزمات التي حلها الله بكلمة كن فكانت أشد تعقيدا من كل أزماتك. لذلك سلم أمرك له، أحسن ظنك به. إذا كنا أمرنا أن نحسن الظن بالناس، فما بالكم بالظن برب الناس جل جلاله. وتشاء أنت من البشائر قطرة، ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. وتشاء أنت من الأماني نجمة، ويشاء ربك أن يناولك القمر. وتشاء أنت من الحياة غنيمة، ويشاء ربك أن يسوق لك الضرر، وتظل تسعى جاهدا في همة. والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة. لا بد أن ترضى بما حكم القدر. جاء في بعض الآثار القدسية أن الله يقول: من رضي بقدري أرضيته على قدري، ولرب حاجات تعسر نيلها، والخير كل الخير في تعسيرها. كن واثقا بالله، كن واثقا بالله فيما قد قضى، وترك أمورا قد دعاك لغيرها، وترك هواك لأمر ربك، وابتسم. لا تلتفت للنفس عند زئيرها. من يتقي الرحمن يلقى سعادة، يعيا لسان الخلق عن تفسيرها. فما ظنكم برب العالمين؟ فمن وفق في هذه النتيجة فليحمد الله عز وجل، وليكن شعاره: هذا من فضل ربي. لا أن يقول: إنما أوتيته على علم عندي. ومن تعثرت به الخطى
1: فليرفع رأسه. كم تعثرت بنا الخطى في يوم من الأيام فاكتشفنا أن في هذه العثرة استقامتنا، وكم كسرت قلوبنا في يوم من الأيام فاكتشفنا أن جبرها كان في كسرها. ربك هو الجبار، سيجبر بخاطرك جبرا يليق بكرمه. اللهم إن جبر الخواطر عليك يا رب العالمين، فاجبر بخاطرنا أجمعين. اللهم إن جبر الخواطر عليك يا رب العالمين، فاجبر بخاطرنا أجمعين. اللهم اجعلنا لعبادك بابا ولا تجعلنا حجابا. اللهم احفظ مصر في أمنها وأمانها، وفي ليلها ونهارها، وفي سرها وعلانيتها، وفي جوها وبرها وبحرها. اجعلها واحة للأمن والأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بمنك وكرمك يا رحمن. اللهم رد عن مصرنا العوادي، احفظ حواضرها والبوادي، اهد شعبها للصواب يا خير هادي. اجعلها واحة للأمن والأمان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن

ولو أن أهل القرى

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: إذن مستمعينا الكرام، مستمع راديو 90 90 نقلنا على حضراتكم شعائر صلاة الجمعة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. هذا وأكد الدكتور مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الأهمية الحقيقية لقرار المجلس التنفيذي لا تقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما فيما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم موضوعي لأداء الاقتصاد المصري، والذي أكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الصدمات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفعالية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام بما ساهم من الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التقرير أبرز كذلك الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأداء القوي لقطاع السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس التي أسهمت في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية. مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تشمل دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار القوات الدولية، هذا بالإضافة إلى بدء إجراءات التعافي المبكر إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. من جانبها رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن فتح مسار لتنفيذها يمثل محطة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت أن الأولوية في هذه المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين اليومية. إذن مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر هاتفيا من القاهرة ينضم إلينا على هوا الراديو 90-90 الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي. أستاذ جمال مساء الخير وتحياتي لحضرتك في البداية، أهلا بك.
2: تحياتي لحضرتك يا فندم وتحياتي لكل السادة المستمعين.
1: أهلا بحضرتك. إذن نحن على يعني مقربة من مرحلة جديدة، مرحلة هامة في اتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. في البداية عن أهمية التحرك المصري ودور القاهرة في هذا الملف، ما الذي يعكسه دور واستمرار القاهرة في قيادة جهود الوساطة بين مختلف الأطراف حتى وصلنا إلى هذه المرحلة الجديدة من هذا الاتفاق؟
2: يعني بالتأكيد نحن بصدد مرحلة جديدة من الاتفاق، وأيضا مرحلة جديدة بتدخلها أو بيدخلها قطاع غزة بعمل جديد، وأيضا بأفاق بتنفتح أمام مسارات العمل المتعلقة سواء بالاستقرار أو بالتنمية وإعادة الأعمار في القطاع. فنحن نتحدث عن حلحلة الملف الذي كان يشكل عقبة حقيقية في ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق والمتعلق بسلاح حماس وبموافقة حماس والفصائل الفلسطينية لتسليم السلاح. فنحن هنا نتحدث عن انفرادة كبيرة، وهنا الجهد المصري في الحقيقة كان جهدا كبيرا وشاقا خلال الفترة الماضية، ومن يتابع الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للفصائل وجولات النقاش والاجتماعات حتى التي جمعت فيها الدولة المصرية كل من القائمين على مجلس السلام الدولي والمنسق العام لهذا المجلس نيكولاي من الجنوب والفصائل الفلسطينية، وجهد كبير في الحقيقة خلال الأشهر الماضية حتى استطعنا اليوم للوصول لهذه المرحلة المتقدمة بموافقة حماس على تسليم سلاحها. في المقابل نحن نتحدث أيضا عن موافقة الجانب الإسرائيلي على فكرة يعني إنجاز الخطوات المتعلقة بالانسحاب وأيضا السماح لقوى الاستقرار بالدخول إلى القطاع، ومن ثم هنا نتحدث عن مراحل أخرى ننتظرها خلال الفترة القادمة متعلقة بإعادة الإعمار والتعافي المبكر ومن ثم إعادة الروح والحياة للقطاع مجددا. هنا يجب الإشارة بالتأكيد لصمود الشعب الفلسطيني والذي ارتكز بشكل أساسي على صمود مصر ورفضها القاطع للتهجير، لأن لولا الخط الأحمر الذي رسمته القاهرة برفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التبديل الديموغرافي في القطاع لكنا الآن تحدثنا عن وضع أكثر سوءا. ولكن صحيح. الموقف المصري منذ البداية والذي ارتكز عليه أشقائنا في الداخل الفلسطيني وصمدوا على أراضيهم رغم قسوة الحرب هو الذي جعلنا اليوم نتحدث عن مراحل متقدمة في إعادة القطاع مجددا للحياة والحفاظ على مستقبل ليس فقط القطاع ولكن مستقبل القضية الفلسطينية، لأن ما يحدث اليوم من إجراءات سواء إدارية طبعا بعودة أو بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من أداء دورها هذا تمهيد مهم لعودة السلطة الفلسطينية في المستقبل القريب لممارسة دورها السياسي وفي توحيد القطاع والضفة سياسيا، وهذا أمر مهم للغاية.
1: عن حديث حضرتك عن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، هل هناك ربط ما بين عمل هذه اللجنة الوطنية وبين خطط التعافي المبكر وإعادة الأعمار أيضا؟
2: يعني مبدئيا هناك طبعا اجتماع مرتقب خلال الأيام القادمة في القاهرة أيضا
1: يضم مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا أيضا في هذه المرحلة.
2: بالضبط يضم هنا عمل الوسطاء أو يعني اجتماع بين الوسطاء لبحث ما حركة شرط إيديد ما هو أو ما هي الخطوات القادمة والإطار الإجرائي لهذه الخطوات. وأعتقد أن تيسير عمل يعني اللجنة الوطنية لإدارة القطاع بجانب تيسير قوى دعم الاستقرار هي أمور مهمة للغاية لإنجاح الخطة في مرحلتها الثانية، وبالتالي أعتقد أن هنا الوسطاء سوف يركزون في هذه الاجتماعات القادمة على هذا الأمر كيفية دعم اللجنة الوطنية وأيضا قوى الاستقرار من أجل تيسير حياة المواطن الفلسطيني في القطاع وتوفير سبل الحياة والعيش الكريم وتوفير البنية الصحية مجددا والتحتية إعادة إنعاش البنية التحتية إلى ذلك، بجانب طبعا توفير الأمن والاستقرار، وطبعا هذا مع نزع سلاح حماس وبالتالي قوة دعم الاستقرار سوف تراقب أيضا السلام والاستقرار. وأيضا هنا نتحدث عن عناصر أمنية تم تدريبها بالفعل لتعمل على فكرة فرض الأمن داخل القطاع، وبالتالي الكثير من الإجراءات طبعا خلال الفترة القادمة، ولكن ما يطمئننا أننا وصلنا لمرحلة جيدة وأن الإدارة الأمريكية أيضا لديها تصريحات مهمة والإشادة بالدور طبعا المصري من قبل الرئيس الأمريكي يؤكد أن مصر محور العمل، وأيضا الرؤية الأمريكية في هذا التوقيت مهمة أن تكون داعمة لهذه الخطة وأيضا ضاغطة على الجانب الإسرائيلي الذي يعني الجميع يدرك أنه يحاول أن يجد ثغرات أو يتعنت لتنفيذ الخطوات، وبالتالي يجب أن يكون هناك بالتوازي ضغطا من الجانب الأمريكي على الجانب الإسرائيلي يعني سريان هذه الخطة وخارطة الطريق إلى المسار السليم وإلى التوقيت والجدول الزمني المرسوم له.
1: الأستاذ جمال رائف الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا لك. أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. نيابة عن رئيس الجمهورية وبتكليف من سيادته التقى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع كل من نائب رئيس بوروندي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وعمر عبدي سعيد وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس وفد جيبوتي على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال. وقد تم خلال اللقاء تناول العلاقات المتميزة بين مصر وكل من بوروندي وجيبوتي وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 11.5% بنحو 60.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ومايو 2025 و2026 ليحقق 589.9 مليار جنيه مقارنة ب 529 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له. ورياضيا، رابطة الأندية المصرية المحترفة حددت يوم 21 من أغسطس المقبل موعدا رسميا ونهائيا لإطلاق النسخة الجديدة من الدور المصري موسم 2026-2027. وقررت الرابطة إجراء قرعة بطولة الدوري يوم الأربعاء الموافق 5 من أغسطس المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

فن بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: عشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: كان الكلام اتسامع.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدي، ساعتين جامدي.
1: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com او اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. هذا وأكد الدكتور مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن الأهمية الحقيقية لقرار المجلس التنفيذي لا تقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما فيما تشمله تقرير صندوق النقد الدولي من تقييم موضوعي لأداء الاقتصاد المصري، والذي أكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفعالية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام بما ساهم في الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير أبرز كذلك الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأداء القوي لقطاع السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس التي أسهمت في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية. على هامش مؤتمر القمة الذي استضافه الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية كامبالا اليوم، والذي يشارك فيه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى وزير الخارجية مع كل من المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الصومال إبراهيم ديني ورئيس الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وأيضا قرة العين سندوزي مديرة دعم البعثة بمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال، وأيضا نائب الممثل الخاص للسكرتير عام الأمم المتحدة للصومال. تناول اللقاء ضرورة الإبقاء على بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار بالصومال ومكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال والعمل على دعمها واستمرارهما وتوفير التمويل لهما بما يحفظ الأمن والاستقرار ووحدة الصومال. مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تشمل دخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وانتشار القوات الدولية، هذا بالإضافة إلى بدء إجراءات التعافي المبكر إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. من جانبه رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن فتح مسار لتنفيذها يمثل محطة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس على حياة المواطنين اليومية. الجيش الكويتي أعلن أنه دمر طائرات مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم استهدفت عدد من المنشآت الحيوية والعسكرية، مضيفا أن أضرارا ماديا نجمت عن سقوط حطام دون وقوع أي إصابات. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 11.5% بنحو 60.9 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة يوليو مايو 2025-2026 ليحقق 589.9 مليار جنيه مقارنة ب 529 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ورياضيا، منتخب مصر للشباب يواجه اليوم نظيره الأردني وديا على ملعب مركز المنتخبات الوطنية ضمن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لتصفيات أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر سبتمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: رابطة الأندية المصرية المحترفة حددت يوم 21 من أغسطس المقبل موعدا رسميا ونهائيا لانطلاق النسخة الجديدة من الدور المصري موسم 2026-2027. هذا وقررت الرابطة إجراء قرعة بطولة الدوري يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل. أما منتخب مصر للشباب يواجه اليوم نظيره الأردني وديا على ملعب مركز المنتخبات الوطنية ضمن برنامج إعداد الفراعنة الصغار لتصفيات أمم أفريقيا التي تنطلق في مصر سبتمبر المقبل. ناشئات مصر لكرة اليد يفوزن على فرنسا بنتيجة 29-24 في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا. منتخب مصر لناشئي الاسكواش يتأهل إلى نهائي بطولة العالم وذلك بعد الفوز على نظيره الفرنسي في الدور النصف النهائي من البطولة.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع إبراهيم عزت.
2: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. هذا وأكد الدكتور مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفعالية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام بما ساهم في الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. وأوضح رئيس الوزراء أن التقرير أبرز كذلك الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأداء القوي لقطاع السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس التي أسهمت في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطات الدولية. مصدر مصري مطلع كشف أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح المصدر أن خارطة الطريق تتضمن دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار القوات الدولية وبدء إجراءات التعافي المبكر، هذا إلى جانب إطلاق عملية إعادة إعمار غزة. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر هاتفيا ينضم إلينا على هوا الراديو 99 الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم مساء الخير وتحياتي لحضرتك في البداية.
3: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك. إذن ما في شك أنها جهود كبيرة جدا بذلتها مصر في سبيل إنهاء أو المحاولة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. هل يمكننا القول الآن ونحن على بصدد يعني مرحلة جديدة أن مصر نجحت بالفعل في ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل؟
3: يعني طبعا إلى حد كبير الحقيقة مصر نجحت، ومصر الحقيقة بتبذل جهودها مش من شرم الشيخ فقط، احنا بنتكلم على ما بعد تداعيات 7 اكتوبر، لان 7 اكتوبر 23 كانت تداعياته صعبة جدا ومصر واجهتها والفلسطينيين الحقيقة واجهوا حرب إبادة بدون ما يكون في قوة تدافع عنهم داخل غزة، كانوا فقط بيتعرضوا لحرب إبادة ضخمة، في حين حماس اللي عملت العملية كانت يعني تقريبا شبه عاجزة عن المواجهة. الامر الاخر هو انه هذه الخطوات الاخيره الحقيقه الانتقال للمرحله الثانيه خطوه عظيمه، لانه في الاحتلال الاسرائيلي بيعمل طول الوقت حجه انه الفلسطينيين ما التزموش بما وقعوا عليه في شرم الشيخ، وبالتالي من الضروري جدا ان هم يوقعوا ويتفقوا، وده الجهد الكبير الحقيقه اللي بذلته مصر
2: صحيح
3: لتقريب وجهات النظر وتقريب الفصائل مع بعضها واجتماعات للفصائل بشكل كبير. كل دي كانت نقاط اعتقد ساهمت بدور كبير جدا في انها تنهي هذا الامر. والحقيقه مصر مش بس مع الفلسطينيين، يعني مصر خبرتها الحقيقه مع كل الاطراف، وحتى طوال فتره الحرب لم تقطع علاقاتها، لانه كان لازم يبقى فيه توجهات واتصالات ورسائل وغيره لانهاء كانت ازمه كبيره جدا وحرب اباده ضخمه. ومصر الحقيقه واجهت كمان حروب اكاذيب وحروب من متنوعة في الحياة، ده إنجاز كبير يحصل للدولة المصرية.
2: أستاذ أكرم، في يعني انطلاقا من حديث حضرتك فيما يخص الحجة الإسرائيلية المتعلقة بتراجع الفصائل الفلسطينية عن هذا الاتفاق، الآن نرى أن حماس وافقت على النقطة المتعلقة بنزع السلاح، كيف تنظر إذن لفكرة اللجنة الوطنية لإدارة الملفات المدنية والأمنية داخل قطاع غزة في هذه المرحلة؟
3: هو طبعا موافقة حماس خطوة مهمة، لأنه الحقيقة كان عدم الموافقة يعني عدم تنفيذ الاتفاق، ودي اتفاق كان موقع عليه. الأمر الآخر هو أنه بعض الأطراف دائما بتظن أنها توقع اتفاقات مبدئية ثم تدخل في تفاصيل ودوائر يعني مفتوحة، والحقيقة أنه ده مصر دائما بتحذر منه، لأن الاحتلال بيضع دائما أنه يعني عراقيل وحجج وذرائع لانه لا ينفذ ما عليه، وبالتالي كان مهم جدا توحيد الفصائل وحكومه الوحده الوطنيه. الحقيقه هي مطلب من زمان جدا، يعني يمكن من بعد 2006 الصراع اللي حصل والانفصال وتدمير فكره الدوله من الاساس من قبل الصراعات الداخليه بين حماس واطراف اخرى. فطبعا اعتقد انه كمان دايما مصر بتحذر من التدخلات الخارجية، لأنه بوضوح شديد يعني لا يوجد طرف يعمل لصالحه أو لصالح القضية الفلسطينية، هناك أطراف لها مصالح مع دول مختلفة، مع دول إقليمية بتنفذ أجندات، بتخوض صراعات. أظن 7 أكتوبر كان كاشف لهذا الأمر وكاشف عن مواجهات كبيرة ما زالت تحدث، وعشان كده حكومة الوحدة الوطنية والتزام حماس به نزع السلاح وتسليمه اعتقد انه سيكون خطوه هائله جدا نحو حل الازمه بشكل اوضح.
2: نعم، اخيرا استاذ اكرم، نحن ايضا بصدد استضافه القاهره لاجتماع جديد في يعني هذه المرحله بضم مصر والولايات المتحده وقطر وتركيا، كيف تعول اذن على اهميه استضافه القاهره لهذا الاجتماع الجديد فيما يخص تنفيذ هذه المرحله الجديده، المرحله الثانيه من اتفاق وقف اطلاق النار؟
3: الحقيقة مصر لم تتوقف عن استضافة الفصائل، يمكن حتى ما قبل 7 أكتوبر في يوليو 23 كان آخر اجتماع، وفكرة تقريب وجهات النظر وأنه تأكيد على فكرة أن القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية هي الهدف وأنه هذا الأمر. فالحقيقة القاهرة لم تتوقف، وزي ما احنا بنقول القاهرة لديها خبرة بكل الأطراف، وبالتالي من المهم جدا أن ده يستمر في الفترة القادمة لإنهاء أي عراقيل أو تفاصيل تعطي ذريعة للاحتلال الإسرائيلي إن هو يعرقل تنفيذ الاتفاق.
2: من القاهرة الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية شارك اليوم بتكليف رئاسي في أعمال القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال التي تستضيفها العاصمة الأوغندية كامبالا، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين. وأكد وزير الخارجية في كلمته دعم مصر التام للصومال وحرصها على مواصلة الإسهام في كافة الجهود الإفريقية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، هذا انطلاقا من التزامها بدعم مؤسسات الدولة الصومالية والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيها، باعتبار أن استقرار الصومال يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر وللسلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت والدعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات أو خطوات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية أو تقويض استقرارها، وخاصة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية حال طلبت ذلك عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. وأفادت مصادر إعلامية أن الرئيس ماكرون طلب من وزير الداخلية تجديد الإجراءات الأمنية وتعزيز عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا، وذلك في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبيتي. اقتصاديا، وزارة المالية ذكرت أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 11.5% بنحو 60.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو مايو 2025-2026 ليحقق 589.9 مليار جنيه مقارنة مع 529 مليار جنيه خلال الفترة باتها من العام المالي السابق. رياضيا، لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الافريقي لكرة القدم قررت تعيين الحكم الدولي المصري حسام عزب حجاج حكما مساعدا لتقنية الفيديو في لقاء منتخبي بوركينا فاسو وتنزانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس الامم الافريقية للسيدات. كما قررت لجنة حكام كاف تعيين المصرية هيام بركة مقيمة للحكام في اللقاء نفسه، ومن المقرر اقامته في 11 مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات المجموعة الثانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي الكل شغال بإخلاص وعارف دوره.

0: بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
1: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90. على الراديو.
1: ممنوع يا فندي، ممنوع يعني ممنوع.
2: حرام عليك يا ناجي بيه، يا أعظم مدير، أنا عيان عيان وعايز إذن أروح بدري ساعة.
1: لا يعني لا.
2: طب نص ساعة.
1: لا يعني لا.
2: طب ربع ساعة.
1: لا يعني لا.
2: طب بجنيه ونص. بجنيه ونص.
1: تعال بص. إيه؟ احترم نفسك يا فندي محترم.
3: أيوة
1: احنا في سوية حلينا ولا ايه؟ اتفضل على مكتبك، ولو حتى هتموت برضو مش هتروح على بيتكم.
4: حاجة غريبة قوي يا صفصف. ايه؟ الست هناء اللي بتعمل جبنة وقلبان كانت وعداني تيجي النهاردة وما جاتش، دي اول مرة تعملها.
5: هي كمان وعدتني انها تيجي النهاردة يا فريدة، هي معاها تليفون، حاولت تتصلي بيها.
4: اتصلت بيها وتليفونها مقفول.
5: طيب ما معكيش تليفون ابنها، جوزها، جارتها؟
4: لا انا بفكر اروح لها البيت، لان اخر مره صحتها ما كانتش عجباني.
5: انا جايه معاكي. هي ساكنه فين؟
4: في الاسمرات.
3: بعدين بقى في المدير بتاعنا ده، انا عاوز اروح بدري واقعد على القهوه شويه مع صحابي. ايه ده؟ وحيله العاية دي مش داخل عليه. اعمل ايه بس يا رب اعمل ايه؟
6: اهلا وسهلا بيكم. انا لو كنت اعرف انكم هجوني لما عيا كده كنت قيت من زمان.
4: ألف سلامة عليك يا ست هناء.
5: انت شكلك تعبان خالص يا ست هناء، لازم نروح لدكتور.
6: دكتور ايه؟ دكتور ايه بس؟ انا ست على قد حالي يا ست صفصف، ومعيش 8 كشف الدكتور، لكن الحمد لله ربنا حلها من عنده.
5: اتحلت ازاي يا ست هناء؟
6: امبارح والحمد لله يعني جات الأسمرات قافلة طبية مجانية نظمها المجلس القومي للمرأة. القافلة دي جات ومعها دكاترة وممرضين وصيادلة، وحدة كاملة متنقل.
5: الحمد لله.
4: وكان في دكتور متخصص في المرض بتاعك يا ست هناء؟
6: جه دكاترة تخصصات كتير قوي، جلدية وأطفال وبطنة وقلب ورمد ونساء أولادة وأسنان واحتياجات خاصة كمان.
5: الحمد لله، عظيم جدا. كل دول كشفوا عليكي؟
6: لا يا ست صفصف، هو دكتور واحد بس.
5: الحمد لله، كويس انك كشفتي، وكويس كمان ان في دكتور متخصص في المرض بتاعك جه مع القافلة دي.
6: الحمد لله، القافلة الطبية اللي جات للأسمرات ما كانتش للمرضى وبس.
5: أمال؟
6: هدي كمان كان معاهم فريق المبادرات الصحية.
5: فريق المبادرات الصحية يعني إيه؟
6: جه فريق الكشف المبكر لأورام الثدي، وفريق تنظيم الأسرة، وفريق التطعيمات، وفريق قياس الضغط والسكر، عشان يعني يكشفوا المرض بدري.
4: دي حاجة عظيمة. عاوزينك انتي بقى تقومي بالسلامة بدري وترجعي لنا تاني.
5: ايه ده؟ ده حاتم بيتصل بيا.
2: الو، ايوه صفصف، تعاليلي الشغل، تعالي خديني من المدير بأي حجة الله يخليكي. قولي له ان بابايا عيان ونفسه يشوفني قبل ما يموت. قولي لي ابن عمي مات حتى.
1: والله عال بتتكلم في التليفون في اوقات العمل الرسميه يا استاذ؟ تعال ورايا على مكتبي.
2: لا.
1: ايه ده؟ انت بتقول لي انا؟ لا.
2: ايوه اصل انا تعبان زي ما قلت لحضرتك، يرضيك اجي وراك واروعاطس بوشك كده. تشيك
1: ابعد عني.
2: وعديك يا سعاده المدير، ده انا اتقطع رقبتي ولا اني انقل لك العدوى.
7: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
1: خلاص يا حاتم، ما تقطعش قلبي.
2: يا الله،
1: انت تخنت في نظري.
2: الله يخليك.
1: تخنت في نظري قوي.
2: الله يخليك قوي.
1: امشي يا حاتم.
2: الله يكرمك.
1: انصرف يا ابني وروح بيتك ارتاح. الله يخليك.
2: الله يكرمك. اتشي
1: ابعد عني.
5: يا رب اعرف امثل والمدير يصدقني. بونجور ناجي بيه.
1: اهلا اهلا اهلا مدام حاتم افندي، خير يا هانم؟
5: الحقيقه انا جايه بعد اذنك هاخد حاتم.
1: علشان المرض يعني؟
5: لا، علشان الموت.
1: اذا مات ده ده ده ده كان لسه دلوقتي معايا.
5: مش هو اللي مات، ده واحد قريبه مات ولازم نسافر البلد.
2: شكرا شكرا يا نجيبي. مين؟ صفصف.
3: اوعى تكوني نفذت اتفاقنا.
1: على مكتبك يا افندي.
8: نعم.
1: انت تقولي تعبان ومرضتول عندهم حالة وفاة، بتستقرضني منك ليها لها ليها؟
3: لا، عندي حالة وفاة وتعبان اهو. حتشي
1: ابعد عني.
7: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. وقتنا مع صفصف حاجة تانية. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع إبراهيم عزت.
3: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. هذا وأكد مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفعالية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام بما ساهم في الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الشكر للسلطات المصرية على جهودها القيمة في إتمام اتفاق ووضع خطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني. ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بالتاريخي، واعتبر ذلك خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يشار إلى أن الدولة المصرية قادت مفاوضات صعبة بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يقضي بالدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما قد أعلن مجلس السلام في غزة والدول الوسيطة عن أن حركة حماس وافقت على خارطة الطريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى اليوم محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على هامش مشاركته بتكليف رئاسي في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال في المنعقدة في كامبالا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأفريقي وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها التطورات في الصومال وجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. من جانبه أعرب رئيس مفوضيات الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدور المصري الهام داخل الاتحاد الأفريقي وما تطلع به القاهرة من جهود كبيرة لدعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن اليوم استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية حال طلبت ذلك عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. هذا وأفادت مصادر إعلامية أن الرئيس ماكرون طلب من وزير الداخلية تجديد الإجراءات الأمنية وتعزيز عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا، وذلك في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنسا. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد اليوم أن إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء وجميع قطاعات الاستهلاك مؤمنة بالكامل. جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو الوطنية. ورياضيا، منافسات البطولة العربية والبطولة الأفريقية لكرة السرعة التي استضافتها الجزائر على مدار أسبوع بمشاركة واسعة من المنتخبات والأندية العربية والأفريقية، شهدت مراسم الختام تتويج المنتخب المصري بطلا للبطولة الأفريقية بعد فرض هيمنته الكاملة على مختلف المنافسات وحصد النصيب الأكبر من الميداليات الذهبية في جميع مسابقات الناشئين والكبار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 990 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: 50 تشاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: أعزائي المستمعين، مساء الخير والفل عليكم. أنا جاية أكلمكم النهاردة بعد غياب فترة طويلة لأسباب خارجة عن إرادتي. الحقيقة العاية دايما خارج عن إرادة البني آدم. الحقيقة فاتنا حاجات كلنا. طبعا قعدنا يوم ماتش مصر والأرجنتين، قعدنا نتفرج على أعصابنا ومشدودين وانبسطنا وهيصنا. الفريق كان شكله يجنن، كان رائع، كانوا بيلعبوا كورة ما شفناهاش قبل كده وما كناش نتوقعها. هوب الغي جون، هوب حتى البنالتي اللي حسبوه غلط شوبير صده. اتفاجئنا بقى بإلغي الجون. لا، حتى ساعتها عيني صلاح راح باصص بصة كده للكاميرا غريبة جدا وضحك، حس ان المسألة باينة يعني. مهم، طلعنا 2-1. احنا المفروض نطلع 3-2 لينا مش ليهم. ما علينا، اكتشفنا ايه بقى من هذا الماتش اللعين. اولا عجبوني المصريين قوي، الحكم يعين امه اتبهدل فعلا. حد جاب رقم تليفونه وراه بتليفونات ومسجات، قفل التليفون، راحوا على تليفون ابوه وتليفون امه وتليفون خالته وبنت خالته ومراته، بهدلوه. قالك مش هحكم لمصريين في حياتي. الناس كلها والشعب كله فهم كويس قوي. الاول انا كنت فاهمة انها عنصرية يعني بيسقطونا وبيخلونا نتغلب ونطلع ما نكملش لان في توجه عنصري. اتضح لا يا جماعة، ده اتضح ان في سبوبة ومراهنات ومافيا اسمها الفيفا. منظمة الكرة العالمية دي عبارة عن مافيا، ناس مدوراها برهونات. الرهان كان على ميسي، ميسي لازم ينجح، ميسي لازم يغلب الماتش ده. بالعافية الحكم اتصرف ضدنا، والمهم ان يعني ما استعملش الفار ولا مرة استعمل الفار وراح بص على الشاشة يشوف فيها ايه عشان ما يحرجش نفسه. اتضح بقى ان في مراهنات على ميسي شخصيا، في مراهنات على الارجنتين انها تكسب كاس العالم. ولو حصل ان ميسي والارجنتين ما كسبوش كاس العالم، في ناس هتخسر الجلد والسقط. يعني بيقولك في ساعة ما احنا كنا غالبين الارجنتين لغاية قبل نهاية الماتش بحاجة بسيطة، سعر تذاكر كاس العالم كله نزلت التلات ارباع. يعني لو التذكرة بمية بقت ب25، على اساس ان التانيين اللي المفروض يكسبوا وعليهم الرهان خسرانين وهيطلعوا. فتخيلوا الموضوع

من فوق، حاجة كده غير معتادة في الماتشات كاس العالم. يعني ما اتفرجنا بقى على بقية الماتشات، لقينا الأرجنتين مش بتلعب كورة، تقريبا بيلعبوا مصارعة، طاخ طاخ طاخ. في كام شوت لقطة لميسي يضرب اللاعب من الفريق التاني ويعمل انه اتضرب ويتقلب على الارض، يعني يدي الواد بالشلوت ويروح واقع متمرمغ والحكم يعني يجري عليه. ده الواد الحيلة، عارفين الواد الحيلة البايظ اللي بيبقى في العيلة. ميسي لو عيط لو وقع على الارض تبقى نصيبة سودة. ميسي حبيب ماما يجري عليه جري. مهم، أغلبية الماتشات عملوا فيها هذا الأسلوب السيء، لدرجة مع الخواجة هالاند الجميل الطويل العريض ده اللي هو من أطيب ما خلق ربنا. اتفرجوا عليه على فيديوهاته مع الأطفال بيسلم عليهم ازاي، واتفرجوا على ميسي لو عيل راح له يسلم عليه. فرق الأخلاق والإنسانية فرق السماء من الأرض، لغاية ما ربنا رزق ميسي بيمين لمال، أمين جمال، هو اسمه أمين جمال، هو أمه مغربية وأبوه أظن من غينيا، وهم عايشين في أسبانيا. وعرفتوا كلكم شفتوا الصورة اللي متصورها ميسي وهو بيحميه وهو طفل، كان في حاجة خيرية كده بتعدي وبتاع، فبالصدفة حمى يمين لمال ده عشان تلف الأيام ويجي حميه هو لما يكبر يشطفه. يعني دنيا صغيرة جدا جدا، الولد حر وجميل وبيلعب حلو قوي وأخلاقه كويسة قوي، اتزق واتكعبل ولا هو هنا، ما بقاش حتى يتعدل يضرب ولا إلا أدبه ولا أي حاجة. اتفرجنا على ماتش الفينال وسعدنا سعادة بهزيمة الأرجنتين غير عادية، حقنا رجع علينا. نطلع فاصل ونرجع نكمل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90

0: الشجرة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رد فعل المصريين بقى اللي الناس في الآخر بدأت تقول ايه الأوفر ده وكفاية كده وهيصته كتير وهنفضل عايشين في الهيصة دي وانتوا أصلا مهزومين وطلعين من دور الستاشر وبتاع. الحقيقة الهيصة دي كانت مبررة لسبب في رأيي، يعني ان الفريق لعب حلو جدا جدا فوق المستوى. لغاية دلوقتي على السوشيال ميديا تنزل الأجوان اللي جت في ماتش الأرجنتين من جمالها، إجوان تلات إجوان عالمية فعلا. عملوا بقى كام فيديو كده تريقة على كل الأبطال بتوع الفرق العالمية اللي طلعوا ركبين عربية كارو وماشيين حزنانين ما عدا أوتوبيس المصريين اللي قاعدين يهيصوا ويغنوا ويترقصوا فوق الأوتوبيس. المقارنة هنا عجبتني قوي، يعني الفيديو ده ذكي جدا. طبعا بيضحكوا عليهم، هم دول فرحانين على ايه؟ اقولكوا فرحانين على ايه؟ احنا اول مرة نطلع دور الستاشر. احنا دخلنا مرتين، مرة لا ثلاث مرات، مرة سنة مش فاكرة كان طلعنا من فين، غالبا في التصفيات الاولانية اللي هو دوري المجاميع ده، والتاني اللي هو من كام سنة السنة اللي فاتت برضو ما كملناش. فضل مجدي عبد الغني زللنا بأم الجون اللي جابه لغاية ما اتفتحت السماء وطلع اللعيبة، صلاح على تريزيجيه على اسمه ايه زيكو على محمد صابر على هيثم، هيثم الاختراع الجديد ده عبقري، والدنيا رطرطت اجوان بس واجوان حلوة قوي. يعني فالحقيقة من حقنا نفرح، اول مرة نطلع دور الستاشر. صحيح حصل ظلم بشع، ده كمان اللي بيخلينا بنبالغ في الفرحة بالعند فيهم. يعني تاني حاجة، لعبتنا لعبة ماتش ما يحصلش في التاريخ الحقيقة يعني، بس الحمد لله احنا راضيين بالنتيجة دي. وان شاء الله عندنا اختراع كمان جبار اسمه شوبير، جبار الولد ده مستقبله هايل. وسمعت ان في كذا دولة عايزة تعمل معاها عقد احتراف لانه الولد شاطر قوي فوق الوصف. يعني ده صد جوان في الماتش بتاع الارجنتين ده بالهبل. انا فرحت شخصيا رغم الهزيمة المصطنعة دي، لان عندنا شباب يفرح، واظن ان الناس كلها فرحت لهذا السبب. لقوا فريق حلو ومنور وجميل يستاهل ان الناس تفرح فعلا. ادعوا بقى نخش التصفيات وننجح ونخش كاس العالم اللي جاي. مش هنلاقي ميسي، ده آخر كاس عالم يلعب فيه ميسي. ميسي خلاص سوف يعتزل. يعني ميسي دلوقتي عنده 39 سنة، مواليد 87، يعني كاس العالم اللي جاي هيبقى 43، مش هيقدر. وحتى السنة دي كان باين انه ما بيقدرش يجري قوي زي بقية العيال. الجري السبرنت الجامد قوي ده ما بقاش. فهو يا رب ان شاء الله كاس العالم النسخة القادمة نعرف نفلفص ونلعب شوية احسن ونعدي الستاشر بس، يعني نطلع من الاثنين وتلاتين، لا سوري من اللي بعده من دور الثمانية مثلا. تبقى جميلة والله. ومين عارف يمكن نوصل لدور أربعة، مين عارف يمكن نوصل لنصف النهائي. واحنا طماعين طماعين، ما بتندب في عيننا رصاصة بصراحة. بس الحلو الحقيقة المستوى اللي شفناه كان يستاهل ان فريقنا يطلع منهم، لله نكدوا علينا. اتضح يا جماعة ان كل المنظمات العالمية عبارة عن عصابات. الكرة العالمية دي الفيفا بانت خلاص انها بتستثمر فلوسها في الرهانات، بتراهن على اللي هيكسب وتكسبه. بسيط على فكرة، تتعمل في الحارة. عارفين العيال لما يقسموا كرة في الحارة ويجيبوا حكم ويدونوا 10 جنيه ويكسبهم بالظبط. منظمة تانية والعياذ بالله زي منظمة الصحة العالمية، دي برضو عصابة. فاكرين الكورونا؟ الكورونا دي أكبر كذبة احنا شربناها. الكورونا ده أصلا ميكروب فيروس بتاع إنفلونزا. احتمال المرحلة الأولانية كان الفيروس كان يا جماعة مخلق، ده مش فيروس طبيعي، ده مش خلقة ربنا. الفيروسات اللي بتعمل عليها شغل جيني يخليها أكثر شراسة، وبدل ما يموت عن طريق الإنفلونزا والتهاب رئوي، لا ده كان بيعمل تجلطات في الدم. إذن الوباء كان مصطنعا. طلع بقى منظمات الأدوية العالمية بتاعت الأمريكان والخواجات وأوروبا اشتغلت على الأمصال. يا الله ينور، كلنا خد، أنا واخدة 3 جرعات مثلا، كلنا خدنا. اللي قالك ده بقى بتعمل عقم، واللي قالك بتعمل معرفش ايه، الله أعلم، هيبان يعني. إنما السبوبة كلها كانت مؤامرة من أقذر ما يكون على البشرية الحقيقة. يعني حد دلوقتي هيجي يقولك إيبولا ولا مش إيبولا، خلينا نموت موتة ربنا، ناخد عيا ونموت، بلاش قرف بقى. مش عارفة العالم بيحكمه عصابات، ودي باينة قوي قوي في الخواجة ترامب. الخواجة ترامب ده فضح السياسة الأمريكية، نتكلم بالتفصيل بقى بس بعد الفاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: كان في مسرحية زمان يقول له الراجل اتخض للضابط، بيقول له الراجل اتخض وقال مين اللي قتلني؟ مين اللي قتلك؟ قال عبدل ومات. يا ابني عبد الحميد عبد الرحمن، ما اعرفش، هو قال عبدل ومات. احنا عملنا كده في الفاصل، قلنا ترامب وفطسنا الفاصل لغاية ما نرجع نتكلم تاني على الاخ الاعجوبة. الرجل ده يا سبحان الله بيخرب في العالم مش في بلده. طبعا الناس في امريكا بيشتموا فيه شتايم وبيعملوا له عرايس على شكل ترامب ويضربوه بالقفة وبالشلاليت وحاجة منتهى القذارة. يعني روبرت دينيرو ده بالذات يا عيني، اللي من ساعة ما الراجل ده تولى الحكم وهو بيقول البلد ما معناه راحت، زي ما كنا بنقول أيام الإخوان كده. الراجل اللي بيقول لك هنخلي امريكا جريت اجين، عظيمه تاني، ده فطسها، ده اللي خلاها تاني ولا اولاني، وقال بلدنا كنا نتمنى لها حاجه احسن من كده لكن للاسف. الراجل يا عيني هو متخيل ان هو اعظم حاجه في العالم، مش اعظم راجل ولا اعظم رئيس، لا اعظم شيء في الحياه. بتصرف في أمريكا على هذا الأساس، امنع اللاجئين. طب ده أمريكا كلها لاجئين يا ابني، أمريكا كان فيها شعب، ما انت جدودك قتلوا الناس سحلوهم وموتوهم وفضوا الأرض عشان تيجي أجناس العالم كلها من أوروبا الحرامية واللي عليهم قضايا وقتلين القتلة، هم اللي أنشأوا أمريكا. مش عايز لاجئين يعني ايه هيدفع؟ هي الفكرة في انه ازاي يلم فلوس، والناس اللي معاها جرين كارت مش هينفع تقعد تعمل جرين كارت تاني، وحاجات قوانين بتطلع كل شوية، يعني ما انزل الله بها من سلطان. كل ده لانه عنده انا مش عليا، الانا بتاعته ورمة بعد عنكو زي السرطان، تضخم في الذات على غير ذي حق كمان، ما هوش كفء ولا عنده الذكاء المهم اللي ينفع ولا الهوى. احنا طبعا دول عربية ظريفة، راح زارهم قلشهم ورجع قال في خطبة علنية، رحت زرتهم واتكلمت معاهم شوية ولميت كذا مليار دولار وجيت، ما معاهم كتير ما يدفعوا. دي الفكرة، لو انت عندك فلوس في اي حتة يقولك ما انت معاك فلوس يدفع. ايوه عشان انا عندي فلوس ادفع، يعني انت عشان عندك ما تدفع، انت راجل ما انت ملتي ملياردير ما تدفع. الراجل لا، الراجل مخبوط في دماغه بصراحة. شفتوا منظره يوم الماتش الكاس النهائي؟ عايز يتصور مع الفريق بالعافية. من قوانين الفيفا والعياذ بالله، من قلت الفيفا، ان الفريق اللي يفوز بالكأس يتصور لوحده من غير مدرب ولا رئيس فريق ولا رئيس البلد ولا الملك ولا حاجة، وده راح يتلزق في العيال. الراجل جه الخواجة الأقرع بتاع الفيفا ده شده وخرجه بره، وفضل برضه يتسرسب لغاية ما بقى في حرف الصورة، لغاية ما قام ولد من الأسبان شده بعده بطريقة بايخة مهينة. النهاردة نازل ضرب وطحن في إيران، يقولك أصلا هسقط النظام. نظام إيه يا راجل؟ ما المسألة اتفقست، نظام إيه وزفت إيه؟ وعايز البترول بس، ما يهموش نظام هو. ده الكلام اللي بيتقال في الدعاية والإعلان بتاعتهم، اللي هي الصحافة والأنباء والإعلام والهبل ده. إنما هو عايز البترول، هيضرب الحوثيين، أقول لك عشان البترول. برضو اللي حصل في سوريا ادى نصها لإسرائيل ودلوقتي هيخش ياخد حتة يطلع منها البترول. بس معرفش روسيا سبقاه المفروض لسه قاعدة ولا مشيت رخرة. والراجل الغريب اللي جابه الإرهاب التايب ده يعمله رئيس دولة في قلب الأمة العربية يا عيني، بقى حالها يصعب على الكافر والله. الأمة العربية دي اللي عامله ترامب على إيران اسمه سطو مسلح بالضبط. أنا بخش أضربك واخد اللي في جيبك واللي وراك واللي تحت المرتبة، ده اللي بيحصل في إيران. المهم أنا اللي عاجبني إن إيران فضلة لغاية دلوقتي صمدة وبترد أحيانا كثيرة. سيبكوا بقى من الشيعة والبتاع، أنا ماليش دعوة. أنا ليا إن دولة إسلامية من العالم الثالث وقفت قدام هذا الطحش. النهاردة امبارح أعلن وقف القتال. ليه بقى؟ أظن البنك مش عارفة الدولة هيعلي فايدة ولا إيه، أنا بفهمش قوي في الحاجات دي. المهم يعني إن البترول هيزيد راح موقف، وهو البترول هيزيد والحرب دايرة، هيزيد زيادة مرتين لسببين، فهيبهدلهم قبل ما يبهدلنا احنا. مهموش طبعا ان باب المندب يتقفل ومضيق هرمز يتقفل والتجارة كلها والاستيراد والتصدير كل حال الناس يقف والشحن يقف، بلاد بتموت من الجوع بسببه. الحمد لله يعني مصائب قوم، الناس استبدلت الهرمز بالباب المندب على السويس على قناة السويس، الحمد لله يعني كانت نقصانة كمان. فالبني آدم بيأذي العالم كله ببلده بناسه بأهله بغباوته، هو بغباوته. شفت فيديو من كام يوم لشوارع نيويورك، لو احنا كان حد صور شارع عندنا بالزبالة اللي وشارع مهم بالزبالة اللي مرمية في الارض على الرصفة وصناديق الزبالة اللي متعرمة زبالة وطفحة ووقعة على الارض، كانوا قالوا فينا يعني ما قاله مالك في الخمر، كانوا يعني زروطونا. اتفرجوا على نيويورك وشكلها ايه، الراجل بلده بتتخرب ولسه فاضي يضرب في الناس ويعمل في الناس. وقال لك اصل غزة هعملها منتجع. واخد حتة في الساحل بس وبيوضبها، يعني ادي غزة. الحمد لله كل ده بصراحة الرئيس السيسي اللي وقفه عند حده من جيته للحق، عمل له مؤتمر في شرم الشيخ وخلاه يجي غصب عن عين امه عشان يلم الليلة، بلاش قرف. المهم اللي عمله في غزة هو والحيوان الاخر نتنياهو هيطلع على دماغه ودماغ بلده، هتشوفه ده اللي هيحصل ان شاء الله. الحقيقة أنا مستغربة من نتنياهو ده، من كام يوم طلع قال إيه؟ جملة الحقيقة تدل على إن الرجل عايز كهرباء على دماغه. قال لك إحنا جيشنا يمتاز بالأخلاق الجيدة بين جميع جيوش العالم. إيه رأيكم بقى؟ شفتوا اللي كان بيحصل في غزة؟ ده الجيش ذو الأخلاق الجيدة. أمال لو كان جيش منيل كان عمل إيه؟ لو كانوا شوية رعاع كانوا عملوا إيه أكتر من كده؟ الله يخرب بيته، 60,000 بني آدم على طفل على ست ماتوا في حرب عشان الأفندي عايز يبطط غزة وياخدها إعادة إعمار ويقعد فيها. هي ملهاش مبرر غير كده. وبدأ في الضفة الغربية، خدوا بالكم، بدأ يطرد الناس من بيوتها ويعمل هيفضيها برضو. هو عايز إسرائيل تبقى الخريطة كلها والفلسطينيين دول يترموا في البحر. الحمد لله أن موضوع غزة واقف لغاية دلوقتي، بس البلد شكلها ركام يحزن يحزن يعني. مهم ما علينا، عندنا مشكلة تانية دلوقتي نتكلم فيها بقى بعد الفاصل، وهي البحر بتاع مين يا جماعة؟
0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع إبراهيم عزت.
2: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد الدكتور مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفعالية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، وذلك من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف وإصلاح أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى ضبط الإنفاق العام بما ساهم في الحد من الآثار الاقتصادية للحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي صرح بأن مصر تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل الاستثمار في بناء الإنسان وتنمية المهارات التكنولوجية المتخصصة بما أسهم في توفير قاعدة واسعة من الكفاءات القادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع آصف بريس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة عالمية متخصصة في خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الشكر للسلطات المصرية على جهودها القائمة في إتمام اتفاق ووضع خطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني. ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بالتاريخية، واعتبر ذلك خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يشار إلى أن الدولة المصرية قادت مفاوضات صعبة بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يقضي بالدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكان قد أعلن مجلس السلام في غزة والدول الوسيطة عن أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق مفصلة لتنفيذ المراحل التالية من وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني. مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو 90-90، لمزيد من القراءة حول هذا الأمر هاتفيا على هوا الراديو 90-90 ينضم إلينا الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال مساء الخير وتحياتي لحضرتك في البداية، أهلا بك. أهلا بحضرتك. إذن نحن بصدد مرحلة جديدة، مرحلة ثانية من هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. في حال تنفيذ هذه المرحلة الثانية، ما هي أهم المكاسب اللي يمكن أن تتحقق لسكان قطاع غزة من خلال هذه المرحلة؟
3: طبعا التأسيس يعني في المقام الأول الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية لابد أن يبدأ بمراحل، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية وما تتضمنه من الذهاب التدريجي لدولة الاحتلال أو نزع سلاح حركة حماس. والحقيقة أن الصين دول هم محل اختبار حقيقي لتنفيذ المرحلة أو الدخول على أرض الواقع في المرحلة الثانية وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة دورها داخل غزة. وبالتالي هنا مصر كانت لديها رؤية خلال الأشهر من المفاوضات للتأكيد على خطة السلام الشاملة في غزة. ومصر طبعا قادت مفاوضات صعبة لغاية لما توصلت إلى هذه المرحلة الثانية، وكان ده على مرأة ومسمع من أطراف هذا الملف.
2: صحيح.
3: نتابع مثلا نيكولاي ملادينوف وهو رئيس مجلس السلام، أكد على الدور المصري وقدم الشكر للدور المصري، والرئيس دونالد ترامب شكر السلطات المصرية على جهودها ووصفها بأنها جهود قيمة
2: تاريخية. صحيح.
3: إتمام وضع خطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. طيب احنا هنا امام هذه المرحلة، علينا ان نعمل على كل الاطراف القضية الفلسطينية، على كل اطراف هذا الاتفاق، بل على كل العالم العربي ان شئت تثق، بالاضافة الى المجتمع الدولي. وانا يمكن يعني شايف وانت يا سيادتك بتكلمنا على الهواء، وزير الخارجية البريطاني برحب باعلان حماس نزع
2: السلاح.
3: ايضا في مسؤولين اخرين بيأكدوا على ضرورة التزام، وكان رئيس يعني نيكولاي ملادينوف بيأكد على انه ضرورة يعني خروج وانسحاب الاحتلال من القطاع بالتواجد نزع السلاح. وحركة حماس قالت كمان انه يعني نزع السلاح الثقيل فلن ينجح او يتم او تتم المرحلة الثانية من دون يعني التزام الاحتلال في هذا الاتفاق والانسحاب من القطاع.
2: صحيح.
3: وده هذا امر طبيعي.
2: استاذ كمال لو سمحت لي، وعلى حديث حضرتك لدور القاهره الى جوار الاشقاء في قطر وتركيا والولايات المتحده الامريكيه، ايضا نحن على يعني بصدد فيما يخص خطط التعافي المبكر واعاده الاعمار، القاهره ايضا تتولى هذا الامر ودعت الى هذا الموضوع بالتوازي مع وقف اطلاق النار، كيف تنظر اذا لهذه الخطوة تحديدا فيما يخص التعافي المبكر وإعادة الأعمار مع موافقة حركة حماس فيما يخص نزع السلاح في هذه المنطقة؟
3: بص، القاهرة بتستضيف اجتماع يعني يشمل كل الوسطاء، مصر
2: والولايات المتحدة وقطر وتركيا. صحيح.
3: أولا للتأكيد على التزام كافة الأطراف بتنفيذ البرود الاتفاق رقم واحد. رقم اثنين، هنا الأهم من ده هو تثبيت هذه المرحلة على أرض الواقع، لأنه من خلال هذه المرحلة أنت بتنتقل لمرحلة الحكومة التي تدير غزة، اللجنة الوطنية بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وتبدأ مراحل الأعمار على أرض الواقع وتنطلق. لكن الحقيقه هي يعني ما مدى التزام دوله الاحتلال؟ صح، انت لا يجب انك تستسلم ولا يجب انك يعني في الانتظار. مصر تحركت وتتحرك بكل قوه، واللافت هنا انه وسط يعني احداث العالم والحرب العالميه اللي موجوده، انا بسميها الحرب العالميه فعلا، الحرب الامريكيه الايرانيه الاسرائيليه وهذا الصراع المخيف الكارثي، مصر لم تتوقف لحظة واحدة رغم كل هذه القلاقل الإسلامية. لم تتوقف لحظة واحدة في المضي قدما في مسار القضية الفلسطينية.
2: بشكرك يا أستاذ جمال، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا دائما وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات. كنت معنا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
2: أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي التقى اليوم محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش مشاركته بتكليف رئاسي في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بالقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأفريقي وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في القارة الأفريقية وفي مقدمتها التطورات في الصومال وجهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. من جانبه أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تقديره للدور المصري الهام داخل الاتحاد الأفريقي وما تطلع به القاهرة من جهود، وذلك لدعم قضايا القارة والدفاع عن مصالحها. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أعلن اليوم عن وضع عوامات على حاجز الأمواج في مدينة سيبتي لتحديد الحدود البحرية مع المغرب بصريا وتسهيل العودة الفورية لمن يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية. ووصف سانشيز ما حدث في سيبتي بأنه انتهاك لسلامة وسيادة أراضي إسبانيا، وأيضا عبر عن ذلك إلى شبكات الإتجار بالبشر التي يتهمها باستغلال قرار المحكمة لتشجيع عمليات العبور عبر حاجز الأمواج. اقتصاديا، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبدأ غدا صرف معاشات شهر أغسطس 2026 لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، متضمنة الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارا من الأول من يوليو الجاري. ورياضيا، مجلس إدارة اللجنة البرلمانية أشاد بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققه بطل مصر في تنس الطاولة البرلمانية سيد يوسف، وذلك بعد تقدمه في المركز الثالث عالميا في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البرلمانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: رجعنا تاني بعد هذا الفاصل. اكتشفنا فجأة ان احنا ما عندناش بحر بح، لا عزاء للمصريين. سيبكوا بقى من اللي بيتقال في مراسي

تنزل راس البر الجامصة دول اللي فاضلين تصدقوا. اسكندرية تنزل تصيف فين يا مواطن؟ مفيش. الساحل متحرم طبعا خلاص اتقفل. تصدقوا من اول سيدي كرير تقريبا قرى ساحلية واقفة لازقة في بعضها لغاية ما تروح. طب بلاش، احنا ناس غلابة مش عايزين الساحل، هننزل اسكندرية نصيف فين؟ كنا زمان بنأجر شقة في سيدي بشر في ميامي وننزل كل يوم الصبح ناخد الشماسي والمعرفش ايه والبرانس والميوهات وننزل والسندوتشات، نقعد على البحر نقضي يوم اللي هو بتاع الافلام القديمة بالملي. النهاردة حواليك مفيش بحر. اولا البحر في المنطقة دي انحصر بشكل تقريبا الشاطئ نصه راح في المية وما تعوضش، يعني كان مفروض يردموا ويزودوا الشاطئ شوية ما تعملش ده. انزل بقى هتخش بفلوس ده اكيد، اذا كان سيدي بشر ولا ميامي ولا جليم ولا بوهيف ولا الحتت دي انا معرفش كام، بس فيه فلوس. هتأجر شماسي وكراسي بفلوس وكتيرة. تجيب بقى معاك وانت جاي العيال شايلين كرسيين والكبير شايل شمسية زي زمان، اظن انه بقى غير مسموح برضو انت تخش بالحاجات دي. وما لنا أجر لمين؟ اصبح التصيف للمصريين ولاد البلد الغلابة غير موجود، ودي الحقيقة حاجة تحزن قوي قوي قوي. انا ليا دعوة بمراسي ولا عايزين يدفعوا ب$6,000 ب$100,000، انا مالي؟ ما هم واخدين شاليهات بكام اصلا؟ هم عقده بقاله كتير في مصر وعامل شروط والناس قبلتها وهي بتأجر الشرط كذا كذا كذا، لو جالك 2 زوار حد اقصى لو هتنزل البحر هتدفع وهم يدفعوا ماشي، قبلتوا ما تشتكوش يعني، ما ملهاش منظر بصراحة. العقد شريعة المتعاقدين، انت واخد دي بعقد ولا الراجل بعد ما انت اجرت وسكنت جي قالك ادفع؟ لا ده عقد خلاص. الناس العادية بقى تروح فين؟ قولولي الناس العادية الموظفين الغلابة اللي يدوب بيعملوا جمعيات عشان يصيفوا لهم 10 أيام أسبوع فين؟ في أي منطقة في اسكندرية ممكن أنت تاخد عيالك ومراتك وتروح؟ العجمي طبعا هي بقت عاملة زي 100 عقبة، بس ماشي هتنزل فين في العجمي بقى؟ هتلاقي شاليهات وهتلاقي قرية وهتلاقي بتاع، برضو مش هتعرف تنزل البحر. طيب وسط اسكندرية بقى اتفرج دلوقتي على سيدي بشر، أمم مالية المية، المية مفيهاش مكان، مش الرمل اللي مفيهوش مكان، المية مفيهاش مكان. تخيلوا ما 3/4 المصريين يتحشروا في كم متر في سيدي بشر وميامي مثلا وبوهيف والجليم، هيصيفوا ازاي دول؟ غير ان الشقق هناك طبعا هيعلوا سعرها جدا. هنفترض ان هم اتجمعوا كام عيلة في شقة اتفقوا ودفعوا سوا ماشي، ينزلوا يروحوا فين؟ اين البحر المسموح؟ البحر اتقفل يا جماعة، المصريين دلوقتي من غير بحر. بصوا بقى انا عندي اقتراح، الغلابة ها اللي زي حالاتنا كده، انا شخصيا لا قادر اروح هنا ولا قادر اروح هنا، الحمد لله المرض برضو حلو. زمان احنا رحنا راس البر، راس البر جميلة وبسيطة وشعبية واخر حلاوة، او تروحوا مطروح البلد بقى، يعني سيبكوا بقى من مراسي وحراسي وخراشي وخشوا على مطروح شخصيا. الله أعلم برضو أخبارها.

ايه، انا ما روحتش بقالي سنوات وسنوات، ما اعرفش ان ما اللي انا شايفاه ان المصريين العاديين مش لاقيين مكان يصيفوا فيه. انا مش عارفة الغلطة عند مين، ولا التصرف ده بتاع مين، ولا التراكم ده حصل ازاي. تدي مساحات كازينوهات على البحر، كازينوهات على البحر. انت تمشي على الكورنيش دلوقتي في اسكندرية ما تشوفش البحر، ما فيش بحر، في كازينوهات وقهاوي وفنادق على الشط. الشط اتاكل تماما. يعني لا توجد الاسكندرية بتاعت زمان اللي بتشوفوها في الصور دي، انتهت، السلام عليكم، خالص راحت. فانا رأيي تلحقوا بقى الجمصة، قمصة، راس البر، اي حتة من الحتت الشعبية يا رب تبقى موجودة وكويسة، ما محدش ضامن. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: مع الدكتورة لميس جابر 50 شاي على الراديو 90-90.
1: زمان يا جماعة كان رأس البر علية القوم بتصيف في رأس البر، كانت كلها عشش. في فيلم قديم أبيض وأسود بتاع حسن يوسف ومعرفش كثير من الممثلين، بيطلعوا مع بعض برضو عاملين جمعية وبيطلعوا يقضوا أجازة. صوروا الفيلم ده في عشة اللي هي نصها مبني طوب ونصها مبني خوص، دي عشش راس البر، كانت مشهورة بإنها كلها بهذا الطراز. كان بقى أم كلثوم عندها عشة، عبد الوهاب عنده عشة، فلان باشا عنده عشة، علان باشا عنده عشة، فلان بي عنده، فلان باشا عنده، كل المشاهير بتوع مصر في هذا الوقت كانوا من رواد رأس البر. في صورة لأم كلثوم جميلة قوي، لابسة فستان قصير كده فوق الركبة بشوية، تحت الركبة بشوية قصدي، ومعها الملكة نزلي شخصيا نزلة من أحد الشاليهات كانوا بيتفسحوا في رأس البر. الملك فاروق كان بيروح بقى، ليه صحابي يروح، ليه واحد باشا يعزمه يروح، حد زي اللي راحت له الملكة نزلي ده مش فاكرة كان شاليه مين، راحت اتعزمت وقعدت وقابلت أم كلثوم وبتاع. علية القوم، فاكرين أسمهان الله يرحمها؟ يوم ما ماتت كانت رايحة رأس البر، طبعا هي موتها مشكوك فيه جدا لأنها كانت بتشتغل مع المخابرات الألمانية ضد الإنجليز، والإنجليز قرشوها موتوها. بين الحكاية لأن السواق قبل العربية ما تنزل في المية كان ناطط من العربية وبيجري على الشط، وراحت وهي في عز شبابها. بعد آخر يوم تصوير في الفيلم بتاع يوسف وهبي وأسمهان، خلصت آخر يوم تصوير في فيلم غرام وانتقام مع يوسف وهبي، قررت تسافر رأس البر، قتلت في الطريق ولم ترى الفيلم. فيلم كان هي ويوسف وهبي وأنور وجدي ومعرفش مين، كم ناس من بتوع زمان دول جامدين جدا يعني. غنت فيه أحلى أغنية في حياتها وحياتنا اللي هي ليالي الأنس في فيينا، أظن دي من تلحين فريد الأطرش. أظن الراجل ده عمل حاجات جميلة قوي كمان. دي قصة رأس البر مرتبطة بحاجات حزينة الحقيقة، مش لذيذة يعني. إنما الإقبال بقى، نسيت أقول لكم، الإقبال بقى زاد قوي على رأس البر إمتى؟ بعد 41 42، 42 بعد موقعة العالمين، قبلها الضربة كان في اسكندرية، واسكندرية دشدشت الله يخرب بيتهم، الألمان كسروها، فكل الناس جريت على رأس البر فترة طويلة لغاية ما اتبنت اسكندرية والناس رجعت لها تاني. إنما كانت رأس البر محتل الموقف يعني في الصورة لوحدها تماما. خسارة والله، دلوقتي لا في بقى عشش ولا في بتاع، الطابع المميز ده راح في داهية. آخر مرة أنا كنت من 40-35 سنة هناك، لقيت بيوت بقى طوب كده ومسلح وعمارات وأبراج وحاجة تحزن. حاجة بتبقى على حالها. يا ريت بقى أنا عايز أعرف هو إحنا ليه الماضي بتاعنا أحلى قوي من الحاضر والمستقبل؟ يمكن أنا مكتئبة لأن في حاجات كتير مش عاجبة الواحد، والواحد مش مبسوط، مش عارف يشكي لمين، فبنفضفض بقى. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل نشوف هنقول ايه في نهاية هذه الحلقة.

0: لو كان الكلام اتسامى.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: انا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية اثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاتره متابعه، بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
2: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: الجديد.
0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: 50 تشاف مع الدكتورة لميس جابر.
1: أختم الحلقة بقى فيديو شفته لواحدة ست لطيفة جدا بتتكلم، بتوجه كلامها لطلبة الثانوية العامة 2026. المستقبل بالشغل والاجتهاد وانك تشتغل حاجة بتحبها، لا بمجموع ولا بشهادة ولا عفريت. الست دي جميلة قوي، بتقول انتوا دفعة الابطال، دفعة النماذج الاسترشادية، ما جاش منها حاجة كتيرة، جت حاجات طفيفة جدا وملوي دراعها. يعني السؤال من الاخر للاول، مش من الاول للاخر، يعني السؤال متعقرب على اساس ان ده من النماذج اللي خدوها الطلبة، وده مش صحيح. البابل شيت ده انا قعدت اقول لهم النبي اشرحوا لي ايه البابل شيت ده، لقيت نظام مكلكع ومبعجر ومثلثات ومربعات. ايه يا جماعة ده؟ احنا كنا بنمسك الورقة السؤال الاول ندش، السؤال التاني ندش. الله يسامحك يا دكتور شوقي، انت اللي حطيت لنا البابل شيت ده والعياذ بالله. انا شفته حاجة بايخة جدا، ما فهمتوش. لو جبتوني انا امتحان بابل شيت دلوقتي اسقط، وانا عندي معلومات كويسة على فكرة. لو جبتولي بابل شيت في الحاجات اللي انا بفهم فيها في التاريخ هسقط، مش عارف اجاوب العبكة دي اللي قدامي دي. الست دي عجبتني والله، بتقول يا جماعة الاهالي انتوا طفحتوا الدم ودفعتوا واتبهدلتوا والعيال اتبهدلوا معاكوا، بيذاكروا من شهر 7 في عز الحر في عز البرد، وبينزلوا وبيروحوا دروس وبيجوا من دروس. بس معلش، المهم الولد او البنت دول اللي مهمين، خدوهم في حضنكم طبطبوا عليهم وقولوا لهم مش مهم خالص المجموع، المهم ان انتوا عايشين معانا. يا رب كلكم نجاح ان شاء الله ونمر حلوة، وان شاء الله الحلقة الجاية نتقابل وبارك لكم كلكم ان شاء الله. هستنى رسائلكم بقى. اولا مبروك لكل الناجحين بأي مجموعة، مش مهم إن شاء الله، وسوري من أجل اللي وقعوا السنة دي، مش آخر الدنيا، مش آخر الحياة، دي مرحلة وسنة وهتعدي وتتعاد وتبقوا زي الفل إن شاء الله، نبقى زي الفل كلنا. أطمن عليكم إن شاء الله الحلقة الجاية، وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثمن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مؤكدة أن البلاد تواجه التوترات الإقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر متانة. كما أشارت بعثة صندوق النقد إلى أن مصر نجحت في التصدي لتداعيات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بفضل حزمة من السياسات المنسقة واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب. كما رحبت البعثة بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قانون المنافسة. فرنسا أعربت عن تضامنها الكامل مع مصر في أعقاب الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط، وجددت فرنسا التزامها الثابت بأمن مصر وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك بأمن وسيادة وسلامة أراضي جميع شركائها في الشرق الأوسط. كما أدنت الرئاسة الفلسطينية الهجوم الذي استهدف سفينتين في ميناء دمياط، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع مصر قيادة وحكومة وشعبا. وأكدت الرئاسة الفلسطينية دعمها الكامل لما تتخذه مصر من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها القومي وحماية أمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية، مشددة على أن أمن مصر واستقرارها يشكلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم الشكر للسلطات المصرية على جهودها القيمة في إتمام اتفاق ووضع خطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الفلسطيني. ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق بالتاريخي واعتبر ذلك خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رحبت بالتوصل لاتفاق بشأن السلاح في غزة والذي تم بوساطة الولايات المتحدة ودعم مصر وقطر وتركيا. وقالت كالاس إن الاتفاق سيكون خطوة بناء نحو السلام إذا تم تنفيذه بالكامل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الخطوات التالية بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع وزير خارجية أوغندا هارونا كاسور، وذلك على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير خارجية بدر عبد العاطي أيضا مع كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي ومستجدات الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات بالقارة الإفريقية. اقتصاديا، هيئة ميناء دمياط أعلنت استقبال 13 سفينة ومغادرة 13 سفينة أخرى خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة. وأشار المركز الإعلامي للهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 17 ألف طن، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة أكثر من 22 ألف طن. ورياضيا، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية أشاد بالإنجاز العالمي الجديد والذي حققه بطل مصر في تنس الطاولة البارالمبية سيد يوسف، وبعد تقدمه إلى المركز الثالث عالميا في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء العسل على الناس العسل. سمعت الراديو 90 90 حبايب قلبي، أهلي وإخواتي وصحابي وكل حاجة حلوة. مساء الفل عليكم، وأجازة سعيدة، وهابي ويكند لكل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. النهاردة الشوارع فاضية وهادية، واللي نازل رايح للعيلة، واللي رايح يتغدى في بيت مامته وباباه جده جدته، والناس كمان اللي على الطريق اللي رايحة تقضي يوم كده وترجع بكرة بالليل، فيعني توصلوا بألف سلامة. قولولي وبعتولي بتسمعوني منين، من العربية، من البيت، من على الابليكيشن، من على الموبايل. لغاية دلوقتي كل ما بقابل حد يقولي يا خسارة كنت بسمعك آخر مرة، بس كنت مضطرة انزل من العربية وكنت بتقولي ما عرفش ايه، فأقول له طب ما انت تنزل الابليكيشن على الموبايل. يلاها بصلي بصة كده، ابليكيشن يا جماعة؟ انا بقالنا سنين بنتكلم في القصة دي، بس ما علينا، ده دورنا برضو كإعلاميين. لازم تعرفوا ان في ابليكيشن خاصة بالراديو 90 90، نزلها عادي، اب على الموبايل، زي الفايبر، زي الواتساب، زي اي ابلكيشن بننزلها على الموبايل، اسمها الراديو 90 90. بتفتحها بتلاقي الراديو معاك 24 ساعة معاك على الموبايل، يعني في جيبك. كمان تقدر تشوفني جوه الاستوديو، عايز تعيش الاجواء وتشوف المذيع ده بيعمل ايه جوه الاستوديو، الراديو ده شكله ايه، ايه الميكسر ده، وايه الزراير، وبيذيعوا ازاي، وبيطلعوا هوا ازاي. هتدوس على الاستوديو، هتبقى معايا جوه الاستوديو. تدوس كمان كده تلاقي اتصال، ايش خيال يا ناس. تدوس كمان كده يقول لك رساله، ايش خيال يعني. فعندك كل حاجه في ايدك يعني. فدي الابلكيشن الخاصه بالراديو 90 90. عايزه امسي على كل حبايبي اللي معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه. عايزه امسي على مايكل ونودي وشقه والزاويه الحمراء والدرب الاحمر، وطنطا واهل طنطا، الحاج منعم سنه، والعم عاطف العليمي القليوبيه، والخصوص كل الاسكندرانية حبايب قلبي، ستات ورجالة، أم بيرو والمعمورة وكل حبايبي. ومنساش طبعا، بس بمسي في اللي أنا فاكرهم في الأول، وطبعا خط الصعيد كله مساء الفل عليكم، ودمياط الجديدة مساء العسل عليكم، وطبعا اسماعيلية والدراويش حبايب قلبي، وسواقين التكاسي والميكروباصات والنقل التقيل، أحلى مساء عليكم جميعا. وهرجع بقى، بس نسمع الاول كده كام اغنيه ونرجع نفتح الواتساب والتليفونات. والنهارده طالبه معايا اخد تليفونات كتير. هتقولي لي ليه؟ اقول لكم كده، مش عارفه مزاجي كده. طيب خلوني الاول اقول لكم موضوع الحلقه. بيقول لكم ايه بقى؟ هو مين اللي بيقول؟ مالكوش دعوه. المهم بيقول لكم ايه، ايهما اسوأ، ناقل الكلام اللي نقل لك الكلام، ولا اللي قال الكلام عليك؟ أني أسوأ من وجهة نظرك، اللي بينقل الكلام ولا اللي قايل الكلام؟ يعني دي بقى أنت بقى ومزاجك، أنت بقى وشخصيتك يعني. لأن الحتة دي بتفرق في ثقافتك بقى، يعني طريقة تفكيرك. هل أنت وصلت لمرحلة النضج في التفكير؟ مش عايزين ندخل في كلام عميق. النهاردة بقى إيه برضو طالبة معايا؟ يعني دايما يوم الجمعة بيطلب معايا حاجات غريبة، بس ماشي. برضو طالبة معايا ايه، كل نجمة حابين تسمعوها شغل لكم ليه اغنيتين تلاتة كده، يعني تاخدوا الدوز كاملة متكاملة. هنبتدي برحمة محسن، ماشي كده؟ افكركم بقى بطرق التواصل على مال ما نسمع رحمة، هتبقى انتوا بعتوا كل طلباتكم وكل الاغاني وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تقولوها، وهنشترك في موضوع الحلقة. اللي مش هيتكلم في موضوع الحلقة مش هيقول الرسالة بتاعته، اجباري. خليكم تشتركوا اجباري. تليفوننا 2-18-10-866، الاسم على 199، الواتساب على 010-490-904. هنبتديها بايه بقى؟ بحفلة تنكرية، ويليها على طول الشيلة وقعت. حلو يليها دي؟ حلوة يليها دي، يلا بينا. كله بالاغنية يفك على الراديو 90 90، وهابي ويكند لكل اللي بيسمعونا. يلا فك كده، البرنامج اسمه كله بالاغنية يفك، فهتفك يا ريس، يلا بينا.

الشيلة وقعت. هي الحياة كده حفلة ترقرية وبعديها بقى تقعد بقى تقول الشيلة وقعت. لسه بتسمعوا كله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. هابي ويكند لكل سمعت الراديو.

غني شامل لقاها غنى. لسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 99 وهغني وصوتي مش حلو وهغني يكفي إن أنا صوتي إذاعي قمر تبا لتواضعي. يا مساء الفل اللي لسه فتح الراديو ونروح بقى للواتساب قبل ما ناخد تليفونات معانا. بس في رسالة مزعلاني وأنا هشاهدكم عليه عشان

0: عيلة واحدة، فاللي يغلط لازم نلم العيلة كده وكبير العيلة يقول رأيه ويقول حكمه. دلوقتي مايكل اللي ما بيفوتش دقيقة ولا ثانية، واللي أنا بستعين بيه في كل الرسائل من أول دقيقة لآخر دقيقة في البرنامج، في هذا البرنامج العظيم، يبعت يقول لي ما لحقتش الانترو. يعني انت فاكر لما تقولي كده انا هطبطب عليك وقولك ولا يهمك يا مايكل؟ طب احكموا انتوا بقى. انا هسيب الحكم لكل المستمعين. نعمل ايه في الاستاذ مايكل؟ ازاي هتقولي؟ طب خلي قلبك حلو، ان انا بقالي سنين معاكي ما فوتش دقيقه. لا يا بي لا يا بي، انت عارف يعني ايه تفوت الانترو؟ انت فوتت اكبر جزء في حياتك، فوتت احلى حاجه في حياتك. يعني عارف الجريمه اللي انت عملتها؟ انا مش هرد عليك، انا هخلي الناس هي اللي تحكم عليك يا مايكل. يا جماعه احكموا عليه بقى، هنعمل فيه ايه النهارده؟ طيب ناخد الاول تليفون عشان ايه نلحق بس قبل ما الوقت يقفل على صباعنا. الو
1: الو،
0: استاذ اشرف ابو سنابل من متحف الحضاره. الو.
1: ايوه السلام عليكم.
0: ازيك يا اشرف؟
1: ازيك يا استاذ ايمان، عامل ايه؟
0: انت اول مره تكلمني صح؟
1: انا اول مره اكلمك، وبصراحه انا مبسوط ان انت يعني المكان مجمعك على طول من اول مره.
0: حظك الحلو ان النهارده معايا مازن حبيب قلبي. زميلي العزيز، قلت له ايدك معايا مازن، زق معايا الحلقه.
1: حضرتك عامله ايه؟
0: الحمد لله تمام، انت عامل ايه؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ايه بقى؟ ايه اللي خلاك تكلمني النهارده؟ ايه اللي استفزك النهارده؟
1: انا بحاول من اسبوع 15 يوم وما عرفتش بصراحه، فالولاد فضلوا قاعدين مستنيين على التلفزيون جايبين البرنامج وما عرفتش اتصل. سنابل كل شويه تقول لي اتصلت يا بابا، اتصلت يا بابا.
0: يا روح
1: انا دلوقتي عاوز ابعت السلام لسنابل بنتي وسندس ومحمد.
0: سنابل وسندس، مين اللي مختار الاسماء دي يا اشرف؟
1: بصراحة أنا اللي مختارها.
0: إيه الفن
1: الكريم؟
0: إيه الفن ده يا أشرف؟ ربنا يخليهم لك يا رب.
1: يا رب يبارك فيك.
0: طيب عايز تهدي بقى حاجة سلام لحد تاني ولا عايز تختار أغنية؟
1: طبعا لزوجتي أم سندس، ربنا يبارك فيها ويخليها.
0: احترم الرجالة اللي بتهدي أغاني لمراتاتها.
1: والله فعلا والله فعلا بصراحة واقفة جنبي باستمرار وربنا يبارك فيها
0: وفيها. برضه احترم الرجالة اللي بيقدر تعب مراته، أقسم بالله بحترمهم جدا. عارف بحس ايه؟ بحس ان الراجل ده متربي والله.
1: الحمد لله.
0: يعني
1: الحمد
0: متربي كده على طبلية ابوه وابن ابوه، لان الراجل اللي بيقدر تعب الست دي معاه ووقفته جنبه وقد ايه شقت معاه، والله الراجل ده متربي ومحترم.
1: انا بصراحة الفضل كله يرجع لوالدي الله يرحمه.
0: ووالدتك طبعا، لان انت مدام بتقدر الست
1: ربنا يخليها ويبارك فيها.
0: ربنا يخليها لك يا رب.
1: اول حاجة هي طبعا ابعت سلامي ليها وربنا يبارك لي فيها وصحتها وما يحرمناش منها يا رب.
0: اصل اللي مربي دي الست الطيبه الحلوه المصريه، هي اللي بتربي الرجاله الكويسه، هي اللي بتربي الرجاله المحترمين دول.
1: ربنا يبارك فيها ويخليها. انا نفسي اطلعها حجه والله العظيم ان شاء الله، وربنا يقدرني عليها.
0: ضروري يا اشرف، الا الام، الا الام يعني. بص تبوس راسها وتبوس ايديها وتطلعها تحج، وبص اعمل لها البدع يعني فاهم يعني استمتع بيها على قد ما تقدر، والزق فيها على قد ما تقدر، وقدرها وبوس راسها وقول لها يعني انا مقدر تربيتك ليا وشايلها لك. يعني الام دايما
1: ربنا ان هي قاعده معانا في البيت بصراحه. انا اي مشوار اي مكان اي مكان اروح او ارجع منه بصراحه بحس ان هي ما كنتش ابص في وشها واسلم عليها وبوس ايديها ما استريحش بصراحه في المكان اللي انا رايحه.
0: ربنا يخليها لك يا رب ويبارك فيها ويبارك فيها حبيب قلبي. مبسوطه اني سمعت صوتك يا اشرف.
1: وانا كمان والله.
0: ابتدينا كده الحلقه فايبس حلوه، الرجاله حلوه. هي يا جدعان في ايه يا جدعان؟ ما في رجاله حلوه ايه؟ شكرا على تليفونك يا اشرف حبيبي.
1: استاذنك بقى كلمه سريعه كمان على موضوع الحلقه عشان ما تبقاش ما
0: تكلمش. يلا بينا.
1: اللي بينقل الكلام هو اخطر، انا شايف ان هو اخطر بكتير من اللي بيقول الكلام.
0: برضه حلو وجهه نظر، مش هو
1: اللي بيقول الكلام ده معروف، انما اللي بينقل الكلام ده هو اللي مش معروف،
0: هو اللي مشكوك في امره بقى. طب انت بتنقله ليه؟ طب بتنقله خايف عليا ولا بتنقله قله يعني مش عايزين نقول
1: انه بينقله ممكن يكون بزيادة.
0: لا ما اكيد هو هينقله كده عادي، هينقله كده خام
1: ياخد الريسك بتاعه.
0: لا لازم ياخد الماتش بتاعه. ما طبعا بتاعته، ما هينقله كده لله وللوطن. اكيد في هدف في نقل الكلام يعني.
1: ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله.
0: يا اشرف، يعني انت شايف ان اللي بينقل الكلام هو اخطر من اللي قال الكلام؟
1: طبعا قال لي ان هو مش واضح كمان، مش واضح.
0: اكتب يا استاذ مايكل واحد اشرف. ماشي يا اشرف، شكرا.
1: ابو سنابل لو سمحت.
0: ابو سنابل.
1: مع ان هي الابرر بس انا بعزها سنابل، ربنا يبارك فيها.
0: حبيب قلبي ربنا يبارك لك فيهم جميعا. شكرا يا حبيبي على التليفون. يعني انا هقول رايي في الاخر، ما تجرجرنيش ان انا اقوله في اول الحلقه، هقوله في نهايه الحلقه. بس معانا اشرف بيقول ان اللي ناقل الكلام هو اللي اصعب يعني. طيب بصوا بقى، انا محضره لكم احمد سعد كذا حاجه، بس انا هقول لكم برضو اختيارات وانتوا ابعتوا. كل فلسو ولا مثلا احمد سعد وكريم محمود عبد العزيز طيبه تاني؟ لا ولا اختياراتي ولا احمد سعد مع عبد الباسط قلبي العيل ولا يعني اختاروا. ها يعني اختاروا، هبتديها لكم بكل فلسو وبعد كده ايه ولا طيبه تاني؟ لا يلا بينا طيبه تاني. لا كفايه طيبه والله. شرير انا النهارده، مش عارفه ليه لابسه قناع الشر النهارده، بس شريرة دم خفيف يعني تلاوش. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا او الواتساب على 010-490-94. النهاردة هنفتح التليفونات كلها. يلا

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: مصر تتوج بلقب البطولة الإفريقية لكرة السرعة التي استضافتها الجزائر. استقالة كبير مستشاري إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لمعارضته بيع حصص في كأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص. رئيس وزراء بريطانيا يدعو إنفانتينو للاستقالة بسبب خطة بيع كأس العالم. فيفا يدرس تسريع اتخاذ قرار زيادة المنتخبات في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا. نيوكاسل يعلن رسميا رحيل إيدي هاو عن منصبه كمدير فني للفريق. مدرب ليفربول السابق أرني سلوت يرفض تدريب منتخب هولندا.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لا بد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 00 19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: بالأغنية يفوق مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90، ولسه معاكم إمام مختار ولغاية الساعة 9 مع بعض إن شاء الله. وفكركم تاني بطرق التواصل سريع عن تليفوننا 2-18-10-866، الاسمس على 199، والواتساب على 010-490-90-4. لا للمشاكل والعركات على تليفونات الراديو، اللي هيتصل يتصل يشارك في موضوع الحلقة، ومش عايزين مشاكل، ما تجرجرونيش للمشاكل، انتوا عارفيني. اللي هيعمل مشكلة على التليفون هبلكوا. فاكرين حلقة امبارح؟ يا رجليشو يا بلكوا، هبلكوا النهاردة. طيب مايكل بيقول لي ماشي يا مايكل، وصلت له سلامك. ماشي، احنا لسه احنا زي ما احنا، احنا عندك حق عرب، والناس اللي هتقرر هنعمل فيك ايه. تعالوا بقى قبل ما اخد تليفون نقرا كده شوية رسائل. في حد بعت لي الستريمينج وانا جوه الاستوديو، ما شاء الله ما شاء الله، حلوه الصور دي. انتوا ليه مش بتبعتولي على الانستجرام بتاعي يا جماعه؟ امام مختار اف ام، بعتولي برضو الحاجات دي وشيرولي وكده، يعني ادلعكم. المهم، منور الاستوديو يا وحش الراديو، بمس عليكي وعلاء ابو عبده وابو حبيبه ودار السلام كلها. مين بقى مكتوب ايه؟ ياسر، النيك نيم فوق ياسر. ما تكتب اسمك يا عم ياسر، لازم ادور عليك يعني. بس متابعنا من على الابليكيشن وايه ده، مين الحلوه دي؟ انا. ماشي، تايبنج بيكتب، خلاص عرفت اسمك ياسر. نروح بقى ايه، مساء الفل والجمال والياسمين على وحش الراديو، بمس عليكي. انا علي، بسمعك من اسماعيليه، انا وبناتي احلام ومي ورانيا، واحنا دلوقتي خارجين وعايزين نسمع اغنيه يا بنات يا بنات، بنحبك قوي. والله احلى حاجه في الدنيا البنات، والله العظيم هشغلها لك. حاضر، بس احنا لسه مكملين يعني، مش عارفه انتوا عايزين تكملوا احمد سعد ولا نغير بقى ندخل حكيم. السلام عليكم يا بن بناية 90 90، انا الحاجه علي العمري من اسماعيليه، تحياتي لحضرتك والنور ام سليم، ام سليم القمر، احلى تحيه واحلى سلام. عامله ايه يا استاذه ايمان؟ وحشاني، نورت الدنيا. مصطفى السايح، موضوع الحلقه ده جامد، الموضوع ده لسه حاصل معايا الاسبوع ده، واكلين وشاربين ونايمين ويتكلموا على مصطفى السايح. دشلة وقعت راحت خالص، ما ينفعش مايكل يعمل كده. مصطفى السايح بيقولك ما ينفعش تعمل كده مايكل، وفي اللي بينقل الكلام ويتواجه ويقولك انا ما قلتش. طبعا طبعا، هو في حد بينقل الكلام وتيجي تواجه ويقولك انا قلت؟ استحالة. يقولك انا، ويحلف لك بقى بعيال، وله يعدم عيال واهله، حاجة صعبة جدا. طيب تعالى يا مصطفى.
2: ازيك يا طنط ايمان؟ انا مصطفى، عندي 5 سنين، وبحبك او بحب اتابع البرنامج بتاعك، وبحب اقول الاستاذ احمد يونس.
1: يا اللوحي. يا مصطفى، ببوسك يا مصطفى، 5 سنين يا قلبي يا روحي. انت ده انا حبيت احمد يونس، حب احمد من طريقتك يعني، انا بحبه وحبيته اكتر. تسلمي يا مصطفى، ربنا يحميك يا حبيب قلبي. السلام عليكم. ابراهيم من سقارة بيمسي عليكي، مفيش حاجة. لحسن الاسمر، حسن مش صاد سين، حسن الاسمر، يا نهار ابيض يا جدعان. ماشي، هعديها المره دي، مش هطلعك مسرح. تعال.
3: السلام عليكم يا ايمان، ازيك؟ عامله ايه وازاي صحتك؟ انا والحاج ناصر بنسمعك من الهرم. موضوع الحلقه جميل جدا جدا جدا. بالنسبه لنقل الكلام، طبعا المشاتة ما كان اللي بلغه، اللي بينقل الكلام طبعا اصعب من التاني. هو ممكن الواحد لو لقى حاجه تضايق حد او حاجه في حق حد يحذره، بس من غير ما ينقل له كلام او يقول له اي تفاصيل، يحذره محبه ومحبه في الله وفيه وكده بس. لكن نقل الكلام طبعا اخطر، المشاتة ما كان اللي بلغه. وربنا يهدي الجميع، وموضوع الحلقه جميل جدا، وربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحينا خميس وجمعة.
1: يا روح قلبي، سلمي لي على الحاج ناصر. حسيت كده ان الحاج ناصر قاعد قدامي على الكنبه وباصص لي كده، وقاعد كده ومالي هدومه كده يعني. يا حاج ناصر صباحه عسل. يا روح قلبي نورتيني. طيب انا مزاجي حلو النهارده، انتهزوا الفرصه. مساء الخير يا حب السنين. ده كتير قوي الرساله دي، انا هقرا اول واحده بس. مساء الخير يا حب السنين، انا مي، حبيت امسي عليكي، ربنا يوفقك في البرنامج الجديد. مواعيد امتى يا ترى؟ مواعيد ان شاء الله يبقى الاسبوع كله، شوفوا بقى تزهقوا مني. يا ايمه من فضلك، دلوقتي البنات بتفكر في الجواز وهي 19 سنه من واحد عنده 26، هو ينفع الفرق الكبير ده ولا ايه؟ ارجو الرد ضروري. هي 19 وهو 26، يعني لو زقناها سنه بقت هي 20 وهو 26، لا مش كبير ولا حاجه يعني، لا عادي يعني 6-7 سنين. لا بالعكس، وبعدين الشباب اليومين دول بقى مشكله برضو، بنزق دماغهم لنا فلازم يبقى كبير شويه. والبنات عندنا عفاريت حرابيق البنات تلاقيها 16-17 سنه وامها ما تروحش معاها حاجه في تفكيرها. فلا لا لا، البنات عندنا السوفت وير بتاعهم بقى عارفه اي اي، فالشباب يعني غلابه، فاعتقد لازم يبقى كبير شويه. فبعد كده بس انا قلت رايي، رساله كبيره قوي بعد كده ايه دي شويه. ايمان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير يا امي، بمسي عليكي من ورشه الطيبين. ام عبده بتمسي عليكي وابو حور، واحب اقول لك ان نقل الكلام هو بيبقى اسوأ اللي نقل الكلام، ومحتاجك تمسي على خطيبتي واختها. طب ليه اختها؟ خطيبتك قلنا ماشي، اختها ليه؟ وام عبده ماشي. وام عبده بتقول لك عايزين اغنيه حلوه بقى، مامتي بتقول لك هاتي يا مدلع لاحمد سعد. يا مدلع انت يا مدلع، ماشي تعالى ناخد نودي. الو
4: الو،
1: ازيك يا نودي؟
4: بونسوار بونسوار بونسوار بونسوار،
1: كمان بالفرنسي بونسوار يا ستي. قولي
4: يا ايه كلام احتار، والهدي ودي نسمعوكي ليل نهار كل خميس وجمعه مع وحش الراديو افطار ايمان مختار.
1: يا سلام، ده انا بقى عايزه زغروطه. وانت كمان يا نودي عامله ايه؟
4: اولا ربنا يسعد كل ايامك ويفرحك وتحقق كل اللي تتمنيه.
1: امين يا رب.
4: كان 5 سنين يا ايمو وانت طالعه ما شاء الله
1: يا روحي. بنبسط قوي لما بلاقي اطفال بيحبوني وبيسمعوني.
4: انا بنبسط والله يا ايمو. انا بصي ضحكتك ديت عندي بالدنيا دي كلها، واخد بالك من كلامك يا مايكل.
1: مايكل مغضوب عليه النهارده وقاعد مستكن كده في كورنر وخايف يتكلم.
4: نعمل ايه فيه
1: بقى؟ تخيلي بقى يفوت الانترو، جالك قلب. جالك قلب تفوت ايه الانترو ده؟ انت فوتت 3/4 حياتك.
4: انا بصي بسمعك من سنين. بصي كلنا بنحبوك من اول دقيقه لاخر دقيقه بنسمعوك.
1: طب استني بقى، معانا مايكل اصلا. يا مايكل معناش
4: ايه ده؟
1: لا استني، معناش مايكل. على فكره بكلمك يا مايكل، رد يا بابا على التليفون يا حبيبي، ما تعملش نفسك نجم، فاكر نفسك امام مختار، رد يا بيه على التليفون.
4: هو اكيد حتى شخصيه لذيذه بجد، ربنا يسعدك. لا بصي بقى حبيبه قلبي نودي، الباقي الكلام ده صعب كتير قوي. ليه؟ بيزود بقى بهاراته بسلطاته ببقى منوجه. بصي عايز يقولك اللي هو نفسه اللي عايز يقولهولك بس مش قادر، فبيجيبها شخص تاني ويصدرلك الكلام.
1: يعني بيبقى عايز فعلا يقول الكلمتين دول، فاللي هو ايه اصلي فلانة قالت وكده بس.
4: كنت غيران منك، حقود عليكي، الكلام ده كله. انا عارفه ابو الولد ربنا يديه الصحه والعافيه ويعفى عنه يا رب.
1: امين يا رب.
4: قال لي كلمه، قال لي هو يعرف شخص لما يحب يوصل لحاجه لحد يوصلها له، وعارف ان هو هيزوده.
1: يعني انا لما احب اوصل رساله اروح اقول يعني.
4: بص يا ايمو، الشخص ده هو شخص غيور حقود، انسان مش طبيعي. لما مثلا ربنا يحفظنا، يعني في حد غيران من إمام مختار، فإيه عايز يقول لها ده دفان ده بيغير منك وقال كذا وقال كذا وبيزود بقى إيه شويتين ثلاثة، فاهمني؟
1: يعني اللي ناقل الكلام أسوأ من اللي قايل الكلام. صح كده؟
4: وعلى فكرة إيه؟
1: خلاص خلاص خلاص.
4: بص عبد العظيم زكي موقف سيدي جابر بيسلم عليكي، كل سواقين موقف سيدي جابر يسمعوكي وهيبعتوا لي صورة وأبعتها لك على الوقت ان هم كلهم بيسمعوكي.
1: فين البوست اللي انت عملته لي امبارح قلت لك ابعتيه لي على الانستجرام؟
4: حاضر والله، حاضر حاضر.
1: فين هو؟
4: سعيده النهارده قريت فتحتها على الفريق، شفتي بقى؟
1: سعيده
4: شفتي بقى؟
1: سعيده قريت فتحتها على مين؟
4: على شريف، على شريف.
1: هي لا هي لحقت تحب وتتحب وتدخل علاقه جديده؟
4: اه احنا ما لناش وقت يا ايمو.
1: مفيش وقت. اه دي حاجه لطيفه جدا والله، دي حاجه لطيفه. طب مبروك لسعيده. يعني عملت موف اون بسرعه والحياه مشت بسرعه، دي حاجه حلوه على فكره.
4: روح روح يا ايمو.
1: اه يعني
4: انا بقول لها يا بنتي ايه السرعه دي؟ قالت لا خلاص هبص لحياتي.
1: اه لا والله تصدقي انا بطالب البنات ان هي ما تضيعش عمرها ووقتها هدر.
4: اه والله
1: يعني إيه. العلاقه اللي ما بتجيبش نتيجه يلا نيكست سكيب على طول سكيب.
4: هي فين النفسيه فين الدموع فين كده؟ قالت لي خلاص لا اللي راح راح واللي افكر في اللي جاي، انا مش هضيع حياتي واضيع حياتي في الحزن والزعل والدموع والكلام.
1: لا لا صح يا سعيده، برافو عليك يا سعيده، عملتي اللي احنا ما عرفناش نعمله يا سعيده، برافو عليك يا ماما.
4: يا قلبي نودي، وانا سعيده ان انا سمعت صوتك النهارده
1: حبيبه قلبي، تسلمي لي يا رب. ميرسي يا نودي. يلا نروح لمايكل، تعالى يا بيه. الو
5: الو
1: يا مايكل.
5: طب خير كده جاي قبل من الكفن.
1: لا في صباح الخير ولا مساء الخير ولا في حاجه خالص. ازاي ازاي عملت الجريمه البشعه دي؟ اتفوت الانترو بتاع
5: كل مش عارف مش عارف انا بحسبها مع نفسي مش لاقي ازاي فعلا مش عارف.
1: طب بقول لك ايه، الاذان طالع يعني معلش هنرجع تاني بعد الاذان. يلا
5: بي. يلا ماشي.
0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الراديو 90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: وكله بالأغنية يفك على الراديو 90، ولسه معاكم إيمان مختار. والنهاردة الجمعة، أجازة سعيدة لكل اللي بيسمعوني. قولولي بتسمعوني منين وعايزين تسمعوا إيه، وإيه الأغنية اللي بتغير مودكم معايا. أنا هنا موجودة عشان أغير المود. كله بالأغنية يفك. تعالى يا مايكل. ألو،
2: مساء الخير يا فندم.
1: مساء الخير، تفضل. تفضل يا بي. نعم.
2: أنا أسفين والله،
1: معلش. لا مش قبل، مش قبل، اسفك. لا ده انا بعتمد عليك، ده لو ايمان غابت مايكل ما يغيبش.
2: لا العكس يا استاذ،
1: حسك بالدنيا وانا ستك. طيب انت دلوقتي تابعت ايه بقى من بعد الانترو على طول؟
2: ومشاكل سعديه.
1: مشاكل سعديه. سعيده وبندق. سعيد عملت موف اون يا مايكل، تخيل. ده احنا ما عدناش شهر يا مايكل،
2: واحنا
1: شايلين اما وفضحنا بندق في اسكندريه كلها، وقلنا بندق خان سعيده. يا عيني عليك يا بندق، انت اتنسيت كده يا بندق، كده يا بندق اتنسيت. طب يلا بينا، انا مسامحاك، انت حبيبي يا مايكل.
2: ربنا يخليك يا استاذ،
1: كل خير. ما تتكررش تاني يا استاذ مايك. يحيى الهلال مع الصليب. طيب اخد رايك بقى في موضوع الحلقه، اللي بينقل الكلام ولا اللي ناقل، ولا اللي قايل الكلام اسوأ؟
2: والله الاثنين ما يتعاشروش يا استاذ يعني، بس هو يعني واحد بيكرهك في السر والتاني عايز يشوفها بتولع بين الكل، يعني الاول جبان مش قادر يواجه.
1: اشوفها بتولع، فاكر القرموطي؟ اشوفها بتولع.
2: بالظبط. والتاني فتان عايز يشوفها بتولع، فالاثنين ما يتعاشروش.
1: والله انا دايما بحب رايك يا مايكل، عندك انت راي كده اوت اوف ذا بوكس، يعني اللي هو في حته
2: ثانيه. لا والله.
1: اتفضل يا بيه ورقه وقلم واكتب بقى ورايا.
2: اه معاك اهو والله.
1: اكتب ورايا بقيه الحلقه. حبيبي يا مايكل، مساء العسل يا حبيبي. برضه انا قلبي طيب، ما بعرفش ازعل من المستمعين يا حبايب قلبي، والله مفيش فايده، بعمل زعلانه، بحاول اعمل زعلانه، لكن بكلمتين على طول قريبه يعني. طيب انا بهدي الاغنيه دي بقى لمايكل وكل حبايبي وكل مستمعيني وكل اخواتي واصحابي واللي بيحبوني من قلب قلبهم. انا عارفه، بعرف وبحسكوا وبحس بيكوا، وانا كمان بحبكوا والله. فيعني احمد سعد دي، يلا يا سيدي، انا اللي بصالحك وما ان انا اللي زعلان. لمايكل وكل حبايبي وكل سمعت راديو 90. هنسمع بقى دي، هندخل على الساعه الثانيه من دلوقتي بقى، ابعتوا، هنتكلم في موضوع الحلقة. عندنا نوعين، واحد بيقول كلام عليك والتاني بينقل الكلام، فأني أسوأ فيهم؟ تتعامل معهم إزاي؟

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ثمن القرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد مدبولي أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية. بعثة صندوق النقد الدولي أشادت بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مؤكدة أن البلاد تواجه التوترات الإقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر متانة. كما أشارت بعثة صندوق النقد إلى أن مصر نجحت في التصدي لتداعيات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وذلك بفضل حزمة من السياسات المنسقة واتخاذ قرارات حاسمة في التوقيت المناسب. كما رحبت البعثة بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قانون المنافسة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رحبت بالتوصل لاتفاق بشأن السلاح في غزة، والذي تم بوساطة الولايات المتحدة ودعم مصر وقطر وتركيا. وقالت كالاس إن الاتفاق سيكون خطوة بناءة نحو السلام إذا تم تنفيذه بالكامل، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الخطوات التالية بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير السياسة الدولية. أستاذ أحمد أهلا بك.
2: أهلا أستاذ مازن، أهلا بحضرتك وسلام المستمعين.
1: أهلا بك. وفي بداية الأمر ونحن نشهد هذا المشهد الإقليمي والذي دام، يعني دعنا نقول، منذ العديد من السنوات، وأيضا تأجيج الصراع، وبعدما شهدنا أيضا يعني اتفاقية السلام في شرم الشيخ، وأيضا الاستعدادات التي نشهدها دائما وكل المطالبات المصرية من أجل الوصول لخطوة بناءة نحو السلام و يعني التوصل لاتفاق بشأن السلاح في غزة، نستعد الآن بواسطة الولايات المتحدة ودعم مصر وقطر وتركيا إلى الدخول إلى هذه المرحلة. فلو توضح لنا بمزيد من التفاصيل رؤيتك لهذا المشهد.
2: في البداية مصر تصنع السلام، ومصر تحافظ على السلام، ومصر تخلق فرص لسلام دائم وشامل وعادل يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. صناعة السلام، يمكن احنا شفنا التوصل الى اتفاق شرم الشيخ، ولكن بناء السلام والبيسكيبينج الحفاظ على السلام والحفاظ على الفرص من اجل خلق سلام دائم وشامل وعادل، ده دور بناء الدولة المصرية بتستطيع ان هي تكون محل ثقة العالم. ويمكن احنا بالاضافة الى اشادة الاتحاد الاوروبي بالدور المصري، في اشادة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالدور المصري، واللي جاب الشراكة مع شريكين اقليميين قطر وتركيا. مصر في الملفات الاقليمية دائما بتميل الى خيار التحرك الجماعي، لان هي بتشوف في ده فرص اكتر لتدعيم المواقف، خاصة مواقف الاتصال بكافة أطراف الصراع. وده بيدي ميزة نسبية، إن إذا كان أحد الأطراف على خلاف مع طرف من الطرفين بيخلق فرص تانية إن الطرف الثالث يستطيع أن يتدخل في هذه الأزمة. فعشان كده احنا شفنا هذا التفاعل اللي يمكن المواطن العادي مش متابعه، ولكن المختصين متابعين هذا الملف وشايفين الصعوبات اللي كانت بتعترض انطلاق المرحلة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ. النهاردة بيتم تدشين بدء هذه المرحلة وسط غضب إسرائيلي كبير جدا عبر عنه بن جفير، لكن هذا الأمر لا ينفي انك انت بتفرض على العالم قدرة مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية على صناعة وبناء السلام في هذه او في هذه القضية المصيرية اللي مصر بتشوف فيها ان هي مش قضية الفلسطينيين فقط، ولكن هي قضية العرب وقضية مصر المركزية. هي القضية التي توفر الفرص لكل التنظيمات الإرهابية ولكل الدول التي تتبنى ميليشيات ومنظمات إجرامية ان هي تكون ذريعة لتجنيد العديد من الشباب على خلفية الحماس الشديد للدفاع عن هذه القضية. فمصر من هنا بتصنع مستقبل مختلف للإقليم. الاتفاق في مجمله من خلال ال 15 بند بنشوف فيه حماس لأول مرة بتقبل بفكرة التخلي عن حتى السلاح الثقيل ونقله إلى السلطة الفلسطينية الجديدة اللي هيتم تشكيلها لإدارة قطاع غزة.
1: نعم.
2: احنا بنشوف ان هذا الاتفاق فيه التزامات متبادلة من الطرفين تبنى على التزامات المرحلة الأولى. الرعاية الدولية لهذا الاتفاق من لحظته الأولى واضحة تماما، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وأتصور أن باقي دول العالم المحبة للسلام ستوالي دعم هذا الاتفاق.
1: نعم.
2: ما يمثل زخما كبيرا ينبغي أن نستغله لتفويت الفرصة على أي من الأطراف التي ترغب في تقويض هذه الجهود. من 15 بند في مجملهم، سواء تشكيل الشرطة الفلسطينية وتدريبها وإدخال سلطة وطنية جديدة ورفض التهجير، وكل هذه الأمور طالبت بها الدولة المصرية على مدار انطلاق الصراع من أكتوبر 2023 حتى التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام. إذن الدولة المصرية تفرض إرادتها، وإرادتها هي إرادة الخير وإرادة الحق في صناعة سلام شامل ودائم وعادل.
1: بالفعل، وهذا رأيناه في كل المحاولات الحثيثة المصرية والتي ستكلل بالنجاح من أجل التوصل لاتفاق بشأن السلاح في غزة، وهذا ما سوف نشهده أيضا في القريب العاجل. وكما تفضلت بمزيد من التفاصيل الأستاذ أحمد ناجي أمحى، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، بشكر سيادتك. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا يا أستاذ مازن. شكرا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا. والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع وزير خارجية أوغندا هارونا كاسولو على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير خارجية بدر عبد العاطي أيضا مع كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي ومستجدات الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات بالقارة الإفريقية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران عملية عسكرية وليست حربا. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية أسفرت عن إلحاق دمار هائل بقدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك قوات بحرية فعالة، كما تم القضاء على قدراتها الخاصة بإطلاق الطائرات المسيرة. اقتصاديا، هيئة ميناء دمياط أعلنت استقبال 13 سفينة ومغادرة 13 سفينة أخرى خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة. وأشار المركز الإعلامي للهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 17 ألف طن، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة أكثر من 22 ألف طن. ورياضيا، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية أشاد بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققه بطل مصر في تنس الطاولة البارالمبية سيد يوسف بعد تقدمه إلى المركز الثالث عالميا في أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة البارالمبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصر. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: بيتش أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. ولسه معاكم إيمان مختار ودخلنا في الساعة الثانية. أخباركوا إيه؟ تسمعوني منين بقى؟ مين أنا في كذا رسالة جات لي على الطريق، توصلوا بألف سلامة واتبعوا إرشادات الطريق. أبوس إيديكوا، سيبوا الموبايلات، سيب الموبايل، يعني مش لازم نصور وإحنا سايقين على الطريق الصحراوي، يعني مش لازم نقعد نعمل تليفونات. مدام ما مش عارف تتكلم على تليفون العربية يبقى ما تتكلمش خالص، سيب التليفون يا بيه. ما بين ثانية وثانية بيحصل كوارث، يعني توصلوا بألف سلامة. نروح للواتساب، يلا بينا نروح للواتساب. يلا كل اللي مستني على الواتساب، يا بنت الأصول ايه؟ عارف ايه يا بنت الأصول؟ ها وبعدين؟ طيب بيرو سمعيك من اسكندرية المعمورة، وأحلى مسا عليكي يا قلبي. الأسبوع مش بيكمل غير بيكي والله. نقل الكلام أسوأ من أي حاجة. بهديك أغنية صاحبي الأصيل وزغروتة، تعال. أي التابلت وقع على المايك وليلة. إيه يا بيرو يا بيرو، أحلى زغروتة دي ولا إيه؟ الإسكندرانية الإسكندرانية، ستات الإسكندرانية العسل. مساء الورد عليك يا ايمو محمود لبيب ابو كنزي، وبمسي على عرفه ووليد سليم، اهلا وسهلا. في كمان البوستات الحلوه دي بعتيها لي يا نودي، والله حلوه معمول فيها شغل حلو. معاكي زكي السامبو منوره الدنيا كلها. استاذه ايمان انا من رايي من قالك قال عليك، اللي قال لك الكلام يعني قال عليك، لان اللي قال لك ده لو خايف على حرق دمك مش هيقول. لو قال لك اللي قال لك لو خايف على حرق دمك مش هيقول، صح كده؟ صح الكلام، لان برضو ساعات الناس تنقل كلام، يعني ساعات تيجي تقول لي كلام مثلا حد قايله عليا وهي شايفه ان النار طالعه من عيني ودمي اتحرق. طبعا مفيش حد يتنقل له كلام شتيمه عليه ويبقى مبسوط يعني يا جماعه، لكن معرفش بيتلذذوا ايه اللي بينقلوا الكلام دول، اللي هو يشوف اللي قدامه بيغلي وبيولع في نفسه، وممكن يقوم يعمل جريمه. على فكره مش كل الناس عندها ثبات انفعالي، مش كل الناس فاهمه ان ده متخلف فانا مش هرد عليه. لا، في ناس ممكن تقوم وتعمل خناقه والدنيا تكبر وناس تتعور، كل ده نقل كلام يعني. طيب احلى مسا على احلى اذاعه 90-90 من خلالك يا استاذه ايمان، بمسي على رجاله ابو رواش، شطة وهلال وأبناء الملك فاروق والمعلم وجمعة وسفينة والبروجي وأشرف أخوكم محمد كليفر المنوفية. ماشي، احنا معنا تليفون أبو كرمة محمد عبد الجواد. جيزة يا محمد،
2: ازيك يا مان؟
1: ازيك يا محمد،
2: عامل ايه اخبارك؟
1: الحمد لله. فينك محمد عبد الجواد ده من اوائل الناس معانا في الراديو وفي كل البرامج.
2: تاني مكالمه معاكي في اول حلقه ليكي في الراديو في سنتين.
1: صح، ازيك يا محمد؟
2: عامل ايه؟ ازيك يا مان؟
1: اخبارك ايه؟
2: بخير طول ما انت منوره الدنيا وبسمعك على طول، وده الاهم.
1: الله يخليك يا رب.
2: لان الاهم انك انت دايما تبقي موجوده وصوتك مسمع الدنيا كلها.
1: ربنا
2: يشارك معاكي، يشارك مش مشكله، عايزك كتير.
1: الله يخليك يا محمد. يلا قولي بقى، اللي نايل الكلام ولا الكلام اللي قايل الكلام؟
2: بصي انا بالنسبة لي اللي بينقل عني كلام انا ما بيهمنيش ده ولا يعنيني، لان انا لو حد جه قال لي انت قلت عليا كذا كذا اقول له هو اللي قال لك كده بس؟ لا، انا قلت واحد واثنين، هو قال لك واحد اثنين، انا اقول لك ثلاثة واربعة. لكن اللي بيجي ينقل الكلام بقى عليا انا، ده اللي بيبقى انسان يعني بجد بيعرفني حاجات انا مش عايز اعرفها، بيخليكي تتضايق من الناس. وعايز اقول لك حاجه، دلوقتي اللي بيجي ينقل الكلام بينقل الكلام مش كلام هو اللي بيقوله بلسانه. دلوقتي ما شاء الله يسمعك مكالمه بين اثنين عليكي،
1: الله عليك،
2: مكالمه بينك وبينه وبين واحد تاني عليكي،
1: الله عليك،
2: بيقول عليكي ايه، ويسمعك مكالمه ان في واحد بيكلمه بيقول ان هو وحد تاني كانوا بيتكلموا عليكي. الموضوع دلوقتي بقى مش زي زمان، محمد يجي يقول لي مان ده مازن قال عليك كذا وكذا. لا، الموضوع دلوقتي بقى في احترافيه وشغل تكنولوجيا عالي قوي.
1: تصدق صح، انت اثرت نقطه مهمه قوي يا محمد. موضوع دلوقتي بقى السكرين شوت للمسجات، تسجيل المكالمات، تسجيل قاعده تبقى انت قاعد

0: لا بيك ولا عليك وقاعد بتتكلم براحتك، تلاقي القعده كلها متسجله ومبعوته. ايه يا جماعه تشغيل الدماغ الصعب ده؟ ايه ده؟
1: ما انا بقول لا انا بص انا بكلمك بناء على واقع انا عايشه
0: صح
1: وحصل. فانا بالنسبه لي ده اللي سيء جدا بقى، اللي بيخليك خلاص تقفل من الناس والمفروض انك لازم تتعاملي معهم. فتخيلي بقى اما بتتعاملي مع ناس انت خلاص شفتي حياتهم حقيقه مشاعرهم تجاهك، بس مجبره انك تتعاملي معاهم ولا كأن في حاجه.
0: ده صعب قوي بصراحه يعني.
1: لكن انا اللي بيقول عندي كلام انا من النوع اللي ما بيهمنيش. انا قلت هقول فاقول هو قال واحد
0: واثنين،
1: لا في ثلاثة
0: واربعة
1: كمان. انا
0: قلت لا، وساعات الواحد بيبقى واخد راحته برضو في الكلام.
1: لا انا بص انا الحمد لله
0: يعني مش معقول، يعني اللي هو يعني ممكن بتبقى انت عايز تقفل القعده، فاهم؟ اللي هو ممكن ايه ده فلان كذا، يا سيدي الله يسهل له وبتاع، يعني مش لازم تدافع. يعني انا ممكن اعدي الكلام بس يتحسب عليا برضو ان انا موافقه على الكلام، لكن بتبقى يعني مواقف. يعني
1: انا عموما انا لما بقول كلام على حد، لما قبل ما اقول له انا قلت عليك كذا كذا في القعده الفلانيه او مع فلان وبوصل اللي اتكلمت معاه يبلغ فلان ده باللي انا قلته. والله ده انا كده من زمان.
0: برافو عليك.
1: عشان كده ما بيهمنيش اللي ينقل عني الكلام. لكن فعلا اللي بينقلوا لي الكلام دلوقتي بقى شيء مقزز بطريقه غير طبيعيه.
0: ربنا يشفيهم يا رب. قول لي بقى عايز تمسي على مين يا محمد؟
1: امسي على مازن معاكي وعليكي طبعا انت قبل اي حد.
0: الله يخليك يا رب،
1: لان انت عارفه غلاوتك عندي قد ايه
0: حبيبي.
1: امسي الله يخليك وامسي على شيماء مراتي وكرمة عبد الجواد ولادي.
0: يا سلام، احلى كرمة واحلى شيماء، ربنا يخليهم لك يا حبيبي. شكرا على تليفونك يا محمد. معانا كمان محمد الحكمدار القاهره. الو
2: الو يا فندم.
0: ازيك يا محمد؟
2: ازيك يا فندم، اخبارك ايه؟
0: بص يا محمد، هو انا الطبيعي اقفش عليك لان انت بعت لي بتقولي وانت ما بتكلميش غير حبايبك بس، يعني
2: ايوه،
0: بس انا عشان عارفه ان ساعات العشم. لا خلي بالك انت كده ما فهمتنيش، ده انا شخصيه عناديه جدا.
2: ما انا برضو عنيد على فكره.
0: فانت لما تقول لي كده انا ممكن ما اتكلمش خالص.
2: على وانت شخصيه بحترمها جدا، وكفايه ان انت عامله مود وحلقه حلوه على الراديو، ودي حاجه كده يعني بتفك الاسترس بتاعنا.
0: طيب ما تستفزنيش تاني يا محمد.
2: لا بس لما احب استفز اي حد بستفز اي حد، انا راجل كنت حراسات خاصه فلازم استفز.
0: لا انا بقول لك انا خدتها بمحمل عادي وضحكت، بس انا ايه؟
2: ايوه ليه بقى؟ عشان انا شايف حبيبتك بتكلمي حبايبك فقط لا غير.
0: فين حبايبي بس؟ ما كلكم حبايبي.
2: فلانه علانه ده انت الناس كلها يعني ربنا يكثر حبايبك.
0: الله يخليك. طب برج ايه يا محمد؟
2: يا فندم؟
0: برج ايه؟
2: جوزاء.
0: عشان كده
2: انا قلت لحضرتك قبل كده ونسيتي.
0: ماشي، لا وانا هفتكر كل ابراج المستمعين.
2: لا يا باشا عندنا.
0: عايز تمسي على مين يا محمد؟
2: امسي على الدنيا كلها، وانتي طبعا انا راسهم، و يعني مش عايز اقول لك يعني الحاله النفسيه اليومين دول مع الواحد قد كده، فحته ان انا امسي على كل حبايبي، كل حد جدع وحد كويس ويحبني ويقدرني.
0: تسلم لي يا محمد، ومساء الفل عليك وكل مستمعين الراديو 90 90. ويلا بينا. قالك ايه بقى؟ قالك غرقوا السفينة. سهل غير دلوقتي معرفتش مين اللي غرق السفينة، بس هم غرقوها. بلاش تستفزوني ابوس ايديكم، يعني انا مودي حلو فبلاش تغيروا مودي. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، واتساب على 010-490-90-4 والاس ام اس على 199. كل المستمعين حبايبي وبحبكم كلكم، ما عنديش خيار وفاقوس، لكن في ناس بتعرف توصل وفي ناس ما بتعرفش توصل على التليفون، بس انا بحاول. ابعتوا على الواتساب وانا هعمل كده قرعه. اللي ايدي تيجي على المسج هتصل بيه. يلا بينا. اللي ناقل الكلام سيء ولا اللي قال الكلام هو اللي اسوأ؟ هتقولوا لي رايكم.

0: بالأغنية يفوت مع إيهاب مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90، ولسه مكملين وفاضل نص ساعه. الوقت بيجري معاكم هوا، مش لاحقه اخد رسائل ولا تليفونات، اعمل في نفسي ايه وبتزعلوا في الاخر. طب يلا بينا بسرعه بقى كده، ايه ناخد ليديز فيرست. هبه طله. الو الوراق واهل الوراق. ازيك يا هبه؟
2: ازيك؟
1: عامله ايه؟
2: الحمد لله حبيبتي. انت اللي عامله ايه؟
1: انت عارفه انا كلمتك ليه؟ والله العظيم انا وراكم الغيب. بصي يعني ايه، يا تحبسوني يحبسكم.
2: ايوه يا ايه، انت عسل والله. بصي انا بتابعك من زمان جدا
1: ثلاثة جدا حلو.
2: تعالي بقى ندخل في الموضوع الجميل بتاعك.
1: انا اخترتك عشان سمعت الفويس بتاعت اللي جيت، صوتك حلو.
2: لا حلو والله.
1: عارفه صوتك بيضحك وفيه فايبس حلوه، فقلت ايه بدل ما ينكدوا على اي هو ده.
2: بصي بقى، انا زمايلي بيقولوا انت عامله زي ايمان مختاره.
1: الله الله الله. شوف بس انت صوتك غير ايمان مختار خالص. ايمان مختار بيترحم ضحى غريبه جدا. مش عارفه ليش.
2: والله عليك، ده انت عسل، انت ممكن تغني
1: يا اختي. حلوه والله، حلوه. اسم الله عليكي دي. قولي لي بقى، انت عندك كم سنة؟
2: انا عندي 47 سنة.
1: ما شاء الله، ايه ده؟ طب والله ما اديكي اكتر من 23-24 سنة. أيوة بالصوت ده.
2: انا ابني لسه بيتخرج السنة دي، كنتي ستات جامدين.
1: ايوه بقى هو ده.
2: كانوا موضوع انتوا غنانين بس احنا ناس عقلين.
1: حلو ده. طب سريعا بقى عشان معايا تليفونات كتير، اللي بينقل الكلام ولا اللي بيقول الكلام؟
2: اللي بينقل الكلام ده شخص حقير. سوري يعني.
1: لا سوري ليه؟ اتفضلي في الصالون.
2: الانسان اللي بيقول الكلام احيانا بيكون ما يقصدوش او متعصب. حد موصله لدرجه عصبيه او ضغط نفسي جامد جدا من غير قصده اصلا.
1: لكن اللي بينقل هو ده الشخص السيء.
2: اللي بينقل سيء جدا، بيبقى عايز يوقع وليه اغراض يعني.
1: وطبعا كلنا وقعنا في الفخ ده. يوه ما تعدش يا جيمي.
2: حبيبتي
1: مبوسك يا هبه.
2: الله يسعدك يا حبيبتي.
1: يا روحي انت عايزه تسمعي ايه بقى؟ يعني احلامك ايه معايا؟
2: بصي حبيبتي، انا احلامي غير احلامك خالص. انا بسمع البرنامج عشان دي مش بتاعت شعبي، انا بتاعت عمرو دياب.
1: يا روحي طب على فكره ليه؟ طب ما انا بتاعت عمرو دياب وتامر حسني عادي.
2: طب يلا البنات بقى، يلا البنات.
1: حاضر هشغل لكم في الاخر اغنيه لعمرو والله
2: ان شاء الله.
1: يلا يا روحي. اوكي ميرسي يا روحي. طيب من الوراق للخصوص للحاج نبيل نوفل. يا حاج نبيل
3: مساء الخير يا معالي الباشا.
1: يا مساء العسل يا حجوب.
3: احنا حبينا 90 90 وبقينا حفظنا كل البرامج بتاعتها عشان حضرتك وأسرة برنامجك.
1: يا روح قلبي
3: ربنا يخليك لينا. واللي هيقول علي اللي هيقول لي هيقول عليا، فانا ما اديش فرصه حد يقول لي على فين اللي هيجي يقول لي على اي خبر هيقول عليا اكيد.
1: صح.
3: فانا ما اديش فرصه لحد يقول لي.
1: احنا فعلا لو صدينا الكلام من البدايه اللي هو ايه، اللي بقول لك انا مش عايز اسمع لا قال ايه ولا ما قالش ايه، لو سمحت المفروض نقفل الباب ده من اوله اصلا.
3: مظبوط يا فندم. وانا بمسك على حضرتك واسره البرنامج. وبالنسبه للبرنامج واللقاء اللي انت بتعمليه دوت، عاوزين نسمع بقى حاجه لابو الليف كله بينفتن.
1: انت عارف مشكله ابو الليف مش كل اغانيه عندي، بس انا اقول لك على حاجه، انا محضره رضا البحراوي. سمعت كلامكم عني، طلع الكلام خايب بمناسبه الموضوع يعني.
3: واللي انت هتقوله يمشي وكل سنه طيبه
1: حبيبي يا حاج.
3: ولذيذ قوي الموضوع اللي حضرتك اتكلمت
1: فيه. ربنا يخليك.
3: كلها بتمثل على مستمعينك. مستمع من اسماعيليه لاسكندريه الاسوان من الزاويه الباب الشعريه، احنا الخصوص بنمثل على الدنيا بحالها وبنمثل على حضرتك.
1: ربنا يخليك يا حاج نبيل.
3: الحاج نوفل بيمثل عليك.
1: الله يخليك يا حاج نبيل على راسي، واحلى سلام عليك يا حبيب. طبعا حاج نبيل
3: ودايما نسمع صوتك باستمرار بالخير يا رب. انت واستاذ مايكل واسره برنامج.
1: الله يخليك يا حبيبي.
3: 90 90 بالكامل.
1: الله يخليك يا حبيبي، شكرا يا مايكل. انا شهرتك يا مايكل. حاج نبيل نوفل الخصوص يعني الاليوبيه واهل الاليوبيه، وبسلم عليكم كلها محافظه الاليوبيه تمن. طيب تعالوا بقى نسمع بقى ايه رضا البحراوي. سمعت كلامكو عني، بمناسبة نقل الكلام والناس اللي بتنقل الكلام. الاغنية دي انا عايز اقول لكم، الاغنية دي مش جديدة، الاغنية دي بقالها سنين وسنين. يعني يمكن دي الاغنية اللي عرفتني ان في حد بيغني اسمه رضا البحراوي في بداياته يعني. فالأغنية دي أنا بالنسبة لي بحبها، بحبها جدا يعني، بس وفيها حكم يعني فاهم. وبمناسبة نقل الكلام، أنا لو رديت عليكم بالكذب هعلي فيكم. يا السلام عم رضا. وبعديها الأغنية لصعيدة مصر حبيبي.

تحية خاصة لكل أهل أسوان والأقصر صعيدة مصر والمنيوية سوهاج وإنا أحلى مسا عليكم عيني على الرهينة.

صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90 هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

الراديو 90 هواها مصري. طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش. أكثر

ولسه مكملين وكله بالاغنيه يفك على الراديو 90 90 وهابي ويك اند لكل اللي معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه. اجازه سعيده يا رب واستمتعوا بالاجازه، وزي ما دايما بقول اليوم اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. طيب بمناسبه بقى ايه، اقول بقى رايي بقى ونتكلم في اخر كده شويه في البرنامج. مايكل بيقول المشكله بعد نقل الكلام هو يقول ويمشي وانا اسهر ما نمشي. والله يا مايكل، واقعد انا والوسواس اشوف مين بيتكلم تاني في ظهري، الشك. الشك. وبعدين بيقولك ما تقفش يا محمد وبيضحك، كلنا خدنا على دماغنا يا ابني بس انت جاي في الاخر. يعني انت يعني اخد باله مني وما تأثرش بتخطي سعيدة وخطوبتها. لا محمد قافش وان شاء الله يفك على اخر الحلقة. لا هما بس يعني ايه. وانا عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، يعني مثلا مايكل عمل العشرة قوي دي في البرنامج لانه هو بقاله سنين ما بيفوتش حلقة في كل البرامج. يعني في ناس كده في كل الاذاعات على فكرة، مش عندنا بس، يعني هتلاقي في ناس كده ثابتة، يعني من اول رسالة تلاقي هو اول تليفون، هو الكومنتات من اول دقيقة لاخر دقيقة. فانت جاي بقى بعد 10 سنين خدمة في سنة ومايكل قاعدهم على الراديو ما بيفوتش حلقة وتقولي اشمعنى مايكل وسعيدة. معلش عادي. المهم نقرأ شوية رسائل ونقول الخلاصة. يا امي عاملة ايه، بمس عليك يا امي وبحبك قوي وبقولك انا في ناس في ناس اتوسطولي مع بابا ورجعني البيت. افتكرتك انت اللي قلتلي بابا اتجوز على ماما طنط منى وباباك طردك بسببي. سمع الحلقة. طب تعالى، بيقولي في ناس اتوسطولي مع بابا ورجعني البيت، دلوقتي بيقولي تتجوز بنت عمك وانا مش عايزة اتجوزها، اعمل ايه يا امي؟ دلوقتي بيعاقبني وانا ما بحبهاش مع انها اموره، بس انا ما بحبهاش. ملاحظه، ماما دلوقتي ما تعرفش اي حاجه، كانت بتتخانق مع بابا ان هو وداني عند ستي. طب ماما بتسمعني يا ابني يا حبيبي. يا ابني انت غلطتني، يعني انت بتبعت لي الرساله. طب مفروض ماما دلوقتي بتسمعني وانت قلت ماما ما تعرفش حاجه، دلوقتي بقى ماما تعرف ان بابا اتجوز طنط منى برضو بعت لإمام مختار. ده انت كيف بقى، ده انت عايز تفشكل العيلة كلها. طب يلا يا مايكل قول لي اعمل ايه في القصة دي، يلا رد علي يا عم مايكل اعمل ايه. يعني خلصنا من بابا وطنط منى والواد اتطرد، اديك رجعت البيت، عايز تخرب على نفسك ليه يا حبيبي تاني؟ يعني طنط منى وبيضحك اهو، ما تتجوزش بنت عمك. مايكل بيقولك ما تتجوزش بنت عمك وبيضحك، اهرب عند طنط منى ويا رب الماما تسمعك يا باين. هو اللي عايز كده بصراحة، هو كيفه بقى يعني واضح ان حب موضوع الطرد ده جامد يعني. طيب ازيك يا ايمي، هتموتوني. ازيك يا ايمي، بحبك قوي. انا عايز اقولك جوزي عصبي بزيادة قوي وكل حاجة بيكبرها زيادة عن اللزوم، اسمه محمود وانا تعبت بجد. جوزك بيسمعني دلوقتي؟ بصي انت قلتي يعني كلمة جوزي، فمدام قلتي جوزي، عارفه لو قلتي خطيبي، عارفه لو قلتي لسه متعرفين على بعض، اقول لك خدي بعدك واجري، العصبي ده صعب، لكن خلاص ده جوزك يعني. خلاص يا فوزيه اتجوزناه يا فوزيه، يعني استحمله، اتفادى لحظات الغضب، يعني مثلا ايه اللي بينرفزه ما اعملوش، مثلا الاكل بيعصبه لو عملتيه بطريقه معينه، خلاص اعمل الطريقه اللي بيحبها، صوتي عالي اوطي صوتي لو بيعصبوا، ايه المشكله يعني يا جماعه؟ ما نستحمل بعض وتهدي. يا ماما انت اسمك ايه؟ انا مش عارفه بس هسميكي فوزيه، انا على طول في كل برامجي اتكلم على الستات اقول فوزيه. فايه عادي استحمليه يا حبيبتي ده جوزك. امال لو انا ما استحملتش جوزي وجوزي استحمل مراتي، يعني لو ما استحملنيش مين هيستحمل مين؟ يعني يا جماعه الجواز ده رباط روحاني وحاجة كبيرة قوي عند ربنا، فيعني نستحمل بعض عادي، بيتعصب من اي حاجة ما عملش اللي يعصبه وخلاص، اعمل حاجات اللي بتدلعه والحاجات اللي بترضيه. يعني مثلا تفتكر هقولك سيبيه، يعني مثلا ده جوزك تخربي بيتك عشان جوزك عصبي؟ لا طبعا، استهدي بالله. ماما بيقولي ايوه بيسمعك. طب الحمد لله ان انا قلت كده. يا جماعة انتوا بتلبسوني على الهوا ليه؟ يعني طنط منى وبابا اللي بيطردوا وجوزك اللي بيسمعني. عموما يا ابني والله
انا الحمد لله، انا ما اعرفش انت بتسمعني، بس انا ما بحبش خراب البيوت بجد. يعني انا في كل برامجي حتى برنامج التلفزيون انا ما بحبش خراب البيوت، لان انا شفته وجربته وشفت ناس كتير قوي اتخرب بيتها بسبب حاجات تافهه. فيعني وانت كمان بقى مدام بتسمعني مش لازم تتعصب، يعني مش لازم، يعني انت اسمك ايه جوزي؟ انت مش قايل اللزوم اسمه محمود؟ مش لازم يا محمود تتعصب يعني حبيبي على اقل حاجه. يعني ايه ده برضو كده مراتك السكن والونس والدلع، يعني دلعها ولما تحب تتعصب يعني ايه ده كده؟ يعني عد من 1 لـ30 لغايه ما تنسى هي عملت لك ايه اصلا يا محمود. خلاص يا محمود ماشي يا حوده، ابعت لي قول لي بقى، جرب كده التجربه دي وبعد كده قول لي. اتهدي واهدي يا فوزيه، خدي سعيده عمره. موتني موتني. طيب خليني بقى اقول كده ايه، خلاص فاضل دقايق. انا سبت اهو الواتساب، اكيد سامعين الصوت التابلت اهو. انا خلاص كده اخر حاجه محمود، انا مش هحكي في مشاكل تاني. الحمد لله النهارده طلعنا خلاصه الحلقه، سعيده عملت موف اون واتخطبت، ومحمد رجع البيت، وبابا مصمم يجوزه بنت عمه عقابا ليه ان هو فتن عليه على الراديو مع امام مختار على الهوا وقال انه متجوز طنط منى، ويا رب يستر ان يكون ماما مستمعاني. ودلوقتي محمود بيتعصب على مراته زياده عن اللزوم. في حاجه تاني؟ محتاجين مني حاجه تاني النهارده؟ طيب النهارده موضوعنا كان على اللي ناقل الكلام واللي قال الكلام. اهدي البيت شويه. اللي ناقل الكلام ده انا من وجهه نظري ان اللي قال الكلام ممكن يكون قاله في لحظه عصبيه، لان على فكره هي مش بس صحاب، انا ركزوا بقى معايا كلمتين جد، مش بس الصحاب اللي بينقلوا الكلام، احيانا وقلبي يعني وجعني وانا بقول ده مش هين عليا اقوله، ان ممكن الاب والام بيعملوا الخطا الكبير ده. يعني ممكن مثلا خناقه عادي تلاقي الام بتحكي لاولادها ده ابوك قال عليك كذا كذا كذا وهيجي يعمل ويسوي فيك، فبتنقل الكلام تخلي الولد يشيل من ابوه. فارجوكوا يا ستات ويا امهات، ده بيفشكل حياه الابن طول عمره، بيشيل من ابوه وبيصر في قلبه وما بيقدرش ينسى. فبرضه نقل الكلام احيانا جوه العيله الواحده الصغيره، ان مثلا ابوك يجي يقول لك اصل امك قالت وعملت وسوت وما اعرفش ايه، فانت تشيل من مامتك. فنقل الكلام ممكن الواحد يبقى عصبي، يعني ممكن الاب في لحظه ممكن عصبي فيقول والله مثلا ايه انا مش مدخلك جامعه خاص، هدخلك جامعه حكومه، طب انا هعمل وسوي، طب ايه رايك انت ممنوع من المصروف، متعصب عادي. لكن ممكن يجي تاني يوم عادي يحضن ابنه يعني يا جماعه. لكن الام لما توصل الكلام ده او العمه او تعمل فتنة داخل البيت، دي نطاق العيلة. نخرج بقى بره نطاق العيلة، يعني انا بقول ده عشان ما نعملش ده يا جماعة، لا اب ولا ام يوصل كلام لاخوات، لان ممكن انت تسخني اخ على اخوه، ممكن اخت على اختها تيجي تدلع اختها قوي وتقول اصل دي الحتة الشمال واللي بحبها، وهي البنت تقفش ويصعب عليها نفسها طول العمر وتبقى ضد اختها على فكرة عمرها كله بسببك، بسبب الام او الاب او العم او العمه او الخال او الخاله. اما بقى نخرج بره النطاق ده الصحاب، فانا الصاحب اللي بينقل الكلام ده صاحب مش جدع، واتنقل كتير والناس بتاخد سكرين شوت للمسجات وبتسجل المكالمات وبيصوروا الناس وهم قاعدين في الاماكن العامه وينقلوا صور وحاجه يعني تقرف. فانا رايي اي حد هيبعت لي حاجه، اي حد يبعت لي فويس ولا تسجيل قاعده ولا انا هبلك الشخص اللي نقل، هنبلك يا جماعه كده كلنا، هنبلك الشخص اللي نقل الكلام مش اللي قال الكلام. قال الكلام ده الله يسهله بقى خلاص، لكن اللي نقل ده جاي يحرق دمي وجاي عايز جنايه يشمت فيها. فيعني اللي نقل الكلام هو اسوأ بكتير من اللي قال الكلام. واللي قال الكلام ده بقى نقعد نفكر، هل قالوا ليه؟ هل في لحظه عصبيه؟ هل ده الراجل ده عشره عمري؟ هل دي صاحبتي عشرة عمري مثلا؟ لا ده مش وقت مهرجان، انا اشغل لكم طارق الشيخ. فتعالوا ناخد عهد كده على نفسنا ان اي حد يوصل لي اي كلمة انا مش هتضايق، مش هحرق دمي، مش هقلب، لا انا هبلك اللي ناقل، اقول له شكرا شكرا على الواجب الجامد ده وصل، انا اشتريت يا عم. يقول لك يعني، يقول له يعني انا هبلكك انت شخصك، انت مش صاحبي، انت جاي تحرق دمي وتوقع ما بيننا.
فيعني نقطع حبال النميمة والفتنة، نقطعها بإيدينا من البداية. انبسطت جدا معاكم النهاردة، ودايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وكله بالأغنية يفك. وانتوا كلكم حبايبي، كلكم حبايبي، محافظات مصر كلها على راسي، حبايب قلبي. بشكركم جدا على مجهودكم في الرسائل وفي التليفونات، وما تزعلوش مني. اللي ملحقتش النهاردة يبقى معايا، يبقى معايا الأسبوع اللي جاي. وطارق الشيخ يا سيد الناس، وانجوي، وهابي ويك اند، واجازه سعيده لكل اللي كانوا معانا على راديو 90 90. وهابي

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع وزير خارجية أوغندا هارونا كاسورو على هامش القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي أيضا مع كارل ساكو القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر وبرنامج الأغذية العالمي ومستجدات الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق الأزمات بالقارة الإفريقية. مصر أعربت عن خالص تعزيها للجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب الذي وقع بولاية بومرداس وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجزائر في مواجهة أثار هذا الحادث الأليم. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار. ودعا الرئيس اللبناني الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران عملية عسكرية وليست حربا. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية أسفرت عن إلحاق دمار هائل بقدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك قوات بحرية فعالة، كما تم القضاء على قدراتها الخاصة بإطلاق الطائرات المسيرة. إيطاليا أعلنت تعليق العمل مؤقتا بترتيبات منطقة شنغن الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا، وذلك على خلفية التدفق الكبير للمهاجرين من المغرب إلى جيب سباتا الإسبانية. وأشارت وزارة الداخلية الإيطالية إلى أنه تم الاتفاق مع فرنسا على تشديد إجراءات الرقابة على الحدود البرية بين البلدين. اقتصاديا، هيئة ميناء دمياط أعلنت استقبال 13 سفينة ومغادرة 13 سفينة أخرى خلال الساعات 24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة. وأشار المركز الإعلامي للهيئة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 17 ألف طن، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة أكثر من 22 ألف طن. ورياضيا، مجلس إدارة اللجنة البارالمبية أشاد بالإنجاز الذي حققه بطل مصر في تنس الطاولة البارالمبية سيد يوسف، وذلك بعد تقدمه إلى المركز الثالث عالميا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: حمزة عبد الكريم يقود تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة برمنغهام سيتي في ثاني وديات الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد. اجتماع حاسم في الأهلي غدا لتحديد أسماء الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. مصادر بالنادي الأهلي تكشف عن إتمام انتقال المهاجم السلوفيني جراديشار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة. تقارير صحفية تشير إلى اقتراب محمد صلاح من الانتقال إلى النادي ترابزون سبور التركي. وأخيرا ورسميا جنوب أفريقيا تعلن رحيل هاجا براوس عن تدريب المنتخب الأول لكرة القدم.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في الصومال، وشدد وزير خارجية على أهمية توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، معربا عن بالغ القلق إزاء التحديات المالية التي تواجه البعثة. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير خارجية مع رئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال على هامش مشاركته في أعمال القمة الاستثنائية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال والمنعقدة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. مصر أعربت عن خالص تعزيها للجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة الركاب والذي وقع بولاية بومرداس، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. كما أعربت مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الجزائر في مواجهة أثار هذا الحادث الأليم. فرنسا رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس، مثمنة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، والتي أسهمت في تحقيق هذا التقدم. وشددت فرنسا على ضرورة ترجمة هذا الاتفاق إلى نتائج ملموسة، بما يتيح بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بك.
2: أهلا بك يا أخي.
1: أهلا بك. يعني في البداية ونحن نتحدث عن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن سلاح حركة حماس وأيضا كل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وبالتعاون مع الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميون، كيف ترى المشهد الآن وكل هذه المساعي التي أدت لهذا الاتفاق؟
2: بطبيعة الحال هناك جهد كبير بذل منذ 7 أكتوبر 2023 حتى هذه اللحظة، خصوصا بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ في مصر في أكتوبر قبل في أكتوبر الماضي. وكان بجهد مصري كبير مع شركاء آخرين بطبيعة الحال منهم قطر ومنهم دول أخرى. الآن هناك تطور مهم جدا يتعلق ببدء الوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، وهذا أمر تطور مهم جدا حاولت إسرائيل مرارا وتكرارا أن تهرب منه، لكن أنا أظن بفضل الجهد المصري وجهد الوسطاء ورغبة الرئيس الأمريكي ترامب في فض هذه الصفقة كان هناك وصلنا إلى هذا الأمر الذي نحن بصدده الآن وداخل في التنفيذ. إذا تم تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذا أمينا وصادقا فسوف يكون يعني بداية النهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني غير المسبوقة ربما إنسانيا وعالميا. ونتمنى ألا تضع إسرائيل العراقيل كما تفعل دائما في مثل هذه الموضوعات. مصر يعني بذل جهد كبير أولا مع الفصائل الفلسطينية حيث حتى تم التوصل إلى الاتفاق، كان هناك جهد مع الولايات المتحدة ومع أطراف دولية أخرى ومع الأمم المتحدة، وبالتالي نحن الآن يعني وصلنا إلى نقطة جيدة للغاية، لكن مرة أخرى لابد من الانتظار حتى نرى التطبيق على الأرض.
1: نعم، يعني بالفعل هذا ما نشهده من خلال كل التحركات المصرية والدبلوماسية أيضا بالتعاون مع الوسطاء الإقليميون وأيضا الولايات المتحدة، كما تفضلتم بالإشارة ضيفي العزيز الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، كل الشكر على هذه التفاصيل يا فندم.
2: شكرا.
1: والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يقوض الجهود الدولية الرامية لتثبيت الاستقرار، ودعا الرئيس اللبناني الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران عملية عسكرية وليست حربا. وأوضح ترامب أن الضربات الأمريكية أسفرت عن إلحاق دمار هائل بقدرات إيران العسكرية، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك قوات بحرية فعالة، كما تم القضاء على قدراتها الخاصة بإطلاق الطائرات المسيرة. القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة المزاعم الإيرانية المتكررة بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر الملاحي لا يزال مفتوحا أمام حركة السفن التجارية وأن إيران لا تسيطر على المضيق. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي أكد أن إمدادات الغاز الطوعي والوقود لمحطات الكهرباء وجميع قطاعات الاستهلاك مؤمنة بالكامل. جاء ذلك خلال زيارة وزير البترول للمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، حيث اطمأن على استقرار الموقف التشغيلي للشبكة وراجع خطة تأمين احتياجات السوق المحلي خلال شهر أغسطس. ورياضيا، مصر توجد لقب بطولة العالم لنشئات الاسكواش للمرة 13 في تاريخها بعد الفوز على ماليزيا بهدفين مقابل لا شيء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

يا مساء الفل على سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. برنامجنا دايما معاكم الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل. برنامجنا زي ما تعودنا بيهتم بالكرة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في العالم، وطبعا لازم ولا بد نتابع أخبار المحترفين المصريين في كل مكان في الدنيا. يلا نبدأ الكلام. هنبدأ منين كلامنا النهاردة؟ هنبدأ مع لاعبنا الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب نادي برشلونة الأسباني. حلوة قوي، حلوة قوي انك تقول لاعب مصري في برشلونة الأسباني لأول مرة في تاريخ كرة القدم المصرية. بنتمنى له يا رب التوفيق في هذه اللحظات الهامة جدا جدا في بداية مسيرته مع واحد من أكبر وأعظم الأندية في العالم، نادي برشلونة الأسباني. وإحنا بنتكلم كده بنقول الساعة 10:12 على الهواء مباشرة في ملوك الكورة، نجمنا حمزة عبد الكريم بيلعب مباراة مهمة جدا، هي مباراة في فترة الإعداد لنادي برشلونة، استعدادا طبعا لانطلاق الموسم الجديد، ما بين بقى بطولات كتيرة جدا بيشارك فيها برشلونة الأسباني، ما بين دوري أسباني وكأس الملك والسوبر الأسباني ودوري أبطال أوروبا وهكذا. فالجولة جولة الاستعداد لبرشلونة بتقام في إنجلترا، وأول مباراة ودية ليهم في هذا المعسكر أمام نادي برمنغهام الإنجليزي، والمباراة بدأت من حوالي 26 دقيقة. ونجمنا حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي لنادي برشلونة الأسباني. خط الهجوم كريم أديمي، الصفقة الجديدة لبرشلونة ناحية اليمين جناح أيمن، وشين كلويفرت طبعا عارفينه ابن الأسطورة باتريك كلويفرت النجم الهولندي هو الجناح الشمال، وفي قلب الهجوم نجمنا حمزة عبد الكريم. يا رب نتمنى له التوفيق بإذن الله. المباراة طبعا تحت أنظار المدير الفني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة الأسباني، هي فرصة كبيرة جدا جدا ومهمة لنجمنا حمزة عبد الكريم. أول تجربة قوية لحمزة في فترة الإعداد، قبل كده المباريات برشلونة كان بيلعب مع أندية في الدرجة الثالثة في أسبانيا وهكذا، لكن مباراة برمنغهام هي أول مباراة قوية لبرشلونة خلال فترة الإعداد. نتمنى يا رب يظهر بشكل قوي وتكون ليه مساهمات فعالة في المباراة تدعم موقفه مع الجماهير أكتر. الجماهير يا جماعة لو تدخل على صفحات برشلونة هتلاقيهم بيدعموه بشكل كبير جدا، وشايفين ان هو مهاجم المستقبل لناديهم نادي برشلونة. كمان المحللين والصحفيين الاسبان شايفين ان هو صفقة من العيار التقيل جدا، صفقة تشبه الصفقات اللي اجراها برشلونة في السنين اللي فاتت لعدد من الشباب وبعد كده تألقوا واصبحوا نجوم الفريق. ده كان رأي عدد كبير من المحللين والصحفيين الاسبان. المباراة حتى الان زي ما بقولك كده في الدقيقة 27 والتعادل السلبي، ونتمنى يا رب التوفيق لنجمنا حمزة عبد الكريم. المباراة تحت انظار مين؟ الصورة كل شوية تيجي عليه، خلي بالك المباراة مذاعة على احد القنوات العربية فالمتابعة ليها كبيرة جدا واحنا بنتكلم دلوقتي. المباراة تحت انظار النجم الانجليزي جود بيلينغهام، نجم نادي ريال مدريد الاسباني، موجود وقاعد في المدرجات وماسك تليفونه وعمال يصور في اللعيبة سواء لعيبة برشلونة او برمنغهام، ولقطات تذكارية عظيمة جدا بالنسبة له. طيب ده بداية كلامنا، وعلى مدار الحلقة ان شاء الله في ملوك الكورة هتابع معاك المباراة، وبإذن الله بإذن الله احنا برنامجنا لحد الساعة 11 يكون في الشوط الأول أي مساهمة لحمزة عبد الكريم سواء بالصناعة أو بالتسجيل تفرحنا، وأقول لكم على طول على هذا الخبر السعيد بإذن الله. طيب البداية مع حمزة عبد الكريم والمباراة الودية اللي بيلعبها دلوقتي أمام نادي برمنغهام الإنجليزي، وهو المهاجم الأساسي الآن لنادي برشلونة. طيب نروح لفين؟ نروح للتاريخ. اتكلمنا عن المستقبل حمزة، تعال نروح للتاريخ، أسطورتنا واللي كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة العالمية والإنجليزية، وحسسنا قد إيه إن إحنا كجمهور وعشاق لكرة القدم إن إحنا أي حاجة نحلم بيها ممكن تتحقق. يعني أنت عندك لعيب كان بينافس سنين طويلة على البالندور، هداف الدوري الإنجليزي لأكتر من موسم وأحسن لاعب وأكتر لاعب صناعة للأهداف وتفاصيل وأرقام كتيرة جدا. فنجمنا محمد صلاح، الأخبار خلال الساعات اللي فاتت اللي يتابع كده وسائل الإعلام العالمية والتركية على وجه التحديد
تعرف ان المفاوضات مع بشكتاش بعد ما كانت اقتربت واتفقوا على كل حاجة توقفت خلاص. ليه؟ نادي بشكتاش معترض على عدد من التفاصيل. ممكن وسائل اعلام اتكلمت ان هي القيمة اللي هيتقاضاها وكيل اعماله رامي عباس، وكمان بخصوص بقى طبعا نسب اللي هيحصل عليها صلاح من بيع التيشيرتات برضو تم الاختلاف عليها. فيقال في وسائل الاعلام ان المفاوضات ما بين

وده اللي هيتم اعلانه خلال الساعات اللي جايه. فنادي طرابزون سبور برضو كان بيلعب فيه واحد من اللعيبه المصريين المهمين جدا تريزيجيه وعارفينه. طيب الجديد ايه بقى؟ الجديد مع الكلام اللي شفناه الساعات اللي فاتت عن دخول نادي طرابزون سبور التركي في المفاوضات مع محمد صلاح، الجديد جدا بقى ان نادي اتحاد جدة السعودي دخل على الخط في المفاوضات مع محمد صلاح براتب قدره كام؟ 25 مليون دولار سنويا لصلاح، والكلام ده على عهدة الصحيفة التركية أجان سبورت اللي قالت ان محمد صلاح وافق على العرض ويتبقى بعدد من التفاصيل البسيطة قبل التوقيع لنادي اتحاد جدة السعودي. طيب ده كلام مهم جدا، يبقى احنا متوقفين مع نجمنا واسطورتنا محمد صلاح عند ناديين، نادي طرابزون سبور التركي ونادي اتحاد جدة السعودي. ده اخر الاخبار بالنسبة لنجمنا واسطورتنا محمد صلاح، نتمنى له يا رب التوفيق ويعني يحافظ على مستوى اكتر واكتر عشان منتخبنا الوطني كمان باذن الله محتاجينه في كاس الامم اللي جايه وكاس العالم 2030 يكون موجود ومنور الفرقه باذن الله وينقل خبراته العظيمه جدا في الملاعب الاوروبيه لكل الاجيال الشباب اللي باذن الله تنضم لمنتخبنا مع الكابتن حسام حسن في الفترات اللي جايه. طيب احنا النهارده معانا كلام كتير وموضوعات من كل مكان في الدنيا هندردش مع بعض فيها كده مع بعض في ملوك الكورة. ليه؟ لأن الدوريات متوقفة، فعندنا كلام عن صفقات في فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، عندنا كلام عن المشكلة الكبيرة اللي في الفيفا موضوع مخطط إنفانتينو برضو هنتكلم عليه شوية النهاردة، والاعتراضات بقى الكبيرة من الاتحاد الأوروبي ودخل الاتحاد الأسيوي والكونكاكاف على الخط ورد الفيفا النهاردة البيان اللي أصدروه، فهكلمك شوية كده في موضوع الفيفا وعندنا أخبار وعندنا تفاصيل كتيرة جدا. لكن في سؤال هندردش مع بعض فيه على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-904. السؤال بخصوص مين؟ السؤال بخصوص نجمنا عمر مرموش. أنا عايز أسألك قبل ما أحكي لك الكلام اللي معايا، عايز أعرف رأيك كده في حالة ان نجمنا عمر مرموش قرر الرحيل عن مانشستر سيتي في خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، انت بتفضل ايه؟ النادي اللي بتفضل ان يحترف او ينتقل اليه عمر مرموش في حال ان هو قرر الرحيل عن مانشستر سيتي؟ وان شاء الله على مدار الحلقة هنقرأ مع بعض كل تعليقاتكم سواء على صفحة الراديو او على رقم الواتساب، تاني هقولك عليه 010-490-904. طيب ايه اللي حصل لعمر مرموش؟ عمر مرموش بعد ما خلص الاجازة الخاصة بالزواج، الف مبروك طبعا لمرموش، راح وانضم لمعسكر مانشستر سيتي في اسيا في تحديدا هونج كونج، وانضم خلاص للمعسكر ودخل خلاص فترة الاعداد مع انزو ماريسكا، وعندهم عدد من المباريات الودية اللي هنتابعها خلال الفترات اللي جاية. لكن التقرير اللي معايا بيقول ان ديزيربي مدرب نادي توتنهام تواصل شخصيا مع عمر مرموش وكلمه عن المشروع اللي بيبنيه في نادي توتنهام وحاول اقناعه ان هو ينتقل لصفوف توتنهام في خلال الفترات اللي جاية. سمعنا كلام كمان من نيوكاسل ان هم هيخشوا في التفاوض مع مانشستر سيتي بخصوص عمر مرموش، لكن توتنهام مشروعه والكلام بالنسبة له أكتر شوية من نيوكاسل في وسائل الإعلام العالمية إن هم مستهدفين التعاقد مع عمر مرموش. عمر مرموش فرصته في المشاركة شفناها السنة اللي فاتت مع بيب جوارديولا كانت ضعيفة جدا في وجود الدبابة النرويجي إيرلينج هالاند، وبيب جوارديولا يعني فترة من الفترات كان بيعتمد إن هو بيلعب باتنين مهاجمين هالاند ومن تحت عمر مرموش، لكن بدأ بعد كده يتراجع عن هذه الفكرة وبدأ يشارك ريان شرقي في مركز رقم 10. انزو ماريسكا برضو اعتقد ان هو مش من المدربين اللي بيفضلوا اللعب باتنين مهاجمين. مرموش وكل المحللين وبيب جوارديولا قالك انا مش هشارك مرموش في المركز الجناح الايسر، لا هو مهاجم تاني، وفرص مشاركته كانت السنة اللي فاتت في اوقات اصابة هالاند او في بعض الأوقات في نهاية المباراة دقائق قليلة جدا، ففرص مشاركته في السيتي قليلة، وقرار بقى مرموش هو اللي هيتقال

0: خلال الساعات اللي جاية، هل أكمل في السيتي وأشوف فرصي مع إنزو ماريسكا، ولا أدخل التحدي مع ديزيربي وأروح لنادي تاني سواء توتنهام نيوكاسل أو أي عروض تيجي؟ ممكن أستون فيلا يدخل على الخط خلال الساعات اللي جاية، أندية كتيرة. فأنا عايز أعرف رأيك، النادي اللي بتفضل أن عمر مرموش ينتقل ليه في حالة أن هو قرر الرحيل عن مانشستر سيتي؟ وسائل الإعلام الإنجليزية قالت غموض حول مستقبل عمر مرموش خلال الساعات اللي جاية هتتضح الرؤية. هو انضم خلاص لمعسكر مانشستر سيتي، لكن الساعات اللي جاية هتحمل أخبار جديدة بالنسبة ليه عمر مرموش، إما الاستمرار مع مانشستر سيتي في الموسم الجديد ويبحث عن فرصة في المشاركة، أو الانتقال لمشروع توتنهام أو مشروع نيوكاسل. عارفين إيدي هاو كمان ماشي من نيوكاسل، ومدير فني الألماني بتاع أهلي جدة السعودي انتقل ليهم، يلسا هو أصبح المدير الفني لنيوكاسل، فمشروع جديد برضو. فهنشوف ونعرف خلال الساعات اللي جاية. طيب، بيرمنجهام تقدم على برشلونة بهدف في الدقيقة 31، بريسكي هو اللي أحرز هدف بيرمنجهام، متقدمين الآن على برشلونة 1-0. أي جديد، أي مساهمة بإذن الله لنجمنا حمزة عبد الكريم هقول لك عليها فورا. تعالوا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نرجع عشان نبدأ كلامنا وحلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90.
1: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك. Get

0: الكورة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
3: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين،
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة، نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات، سياسة اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: 90 90 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. يلا نبدأ الكلام والموضوعات والأخبار اللي معانا النهاردة في ملوك الكورة. بس قبل أي حاجة عايز أقول لك إن نجمنا حمزة عبد الكريم أحرز هدف، وكده كده دايما الحمد لله بيكون وشنا حلو على المحترفين اللي بيلعبوا في نفس توقيت برنامجنا ملوك الكورة. أنا قبل الفاصل عمال أقول لك برمنجهام تقدم، لكن ان شاء الله قبل ما تخلص الحلقة النهاردة نشوف مساهمة لنجمنا حمزة عبد الكريم، وتكون مساهمة فعالة تدعم موقفه بإذن الله بالوجود في الفريق الأول في نادي برشلونة الأسباني. وهي يعني كده هي صفقة تاريخية عظيمة، أول لاعب مصري في التاريخ ينضم لهذا النادي العريق، النادي العظيم في أوروبا كلها، نادي برشلونة الأسباني. إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان في الدقيقة 41 بمهارة شديدة جدا جدا من حمزة عبد الكريم داخل منطقة الجزاء غلط المدافع وخلاه يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء، ويحصل حمزة عبد الكريم على ركلة جزاء لنادي برشلونة. وبثقة كبيرة جدا من هانز فليك المدير الفني لبرشلونة يقول لحمزة عبد الكريم ان هو اللي يسدد ركلة الجزاء لبرشلونة، ويقوم بتنفيذها ببراعة شديدة جدا حمزة عبد الكريم برجله الشمال على أقصى الزاوية اليسرى للحارس، ويسجد بعدها سجدة الحمد والشكر بأول أهدافه مع برشلونة الفريق الأول في مباراة برمنجهام على الأراضي الإنجليزية وسط جماهير غفيرة إنجليزية كتيرة جدا موجودين عشان يشجعوا نادي برمنجهام سيتي، وبوجود كمان جود بيلينجهام لاعب نادي ريال مدريد الأسباني واحد من نجوم المنتخب الإنجليزي موجود وبيشجع برمنجهام بشدة، والجماهير الغفيرة بتشجع ناديهم أمام نادي برشلونة. لكن بثقة كبيرة جدا نجمنا حمزة عبد الكريم يحصل على ركلة جزاء ويسددها ويحرز هدف التعادل لبرشلونة، وتصبح النتيجة 1-1 برشلونة مع برمنجهام. ومساهمة عظيمة جدا من حمزة، مش بس التسجيل لا كمان حصوله على ركلة الجزاء بذكاء ومهارة كبيرة جدا من مدافع نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي. 1-1 الحمد لله وشنا حلو، ويا رب كمان مساهمات في خلال حلقة النهاردة من ملوك الكورة، مساهمات لحمزة عبد الكريم، وتجعل أو تخلي أو تجبر هانز فليك بعد المباراة يقولك لا الراجل ده مش هينزل فريق الشباب ولا هيتم إعارته، لا يفضل معايا في الفريق الأول وأبدأ بيه الدوري الأسباني بجانب لامين يامال ورافينيا وبدري ونجوم برشلونة بإذن الله في الموسم الجديد. طيب طالما المحترفين بدأنا معاهم الكلام النهاردة وكلمنا عن أبو صلاح وكلمنا عن مرموش، تعال نكمل شوية كده طالما نفسنا مفتوحة، نكمل مع نجومنا المحترفين. هيثم حسن نجم منتخبنا الوطني شفناه طبعا في المونديال تألق بالرغم من مشاركاته القليلة سواء في مباراة استراليا أو الأرجنتين، تألق كبير جدا وعمل صناعة الهدف الثاني في مباراة الأرجنتين لزيكو. سمعنا كلام الفترات الأخيرة عن أن نادي سيلتك الاسكتلندي دخل في مفاوضات جادة جدا مع نادي ريال أوفيدو الأسباني علشان يحصل على اللاعب هيثم حسن وينتقل ليه في خلال الموسم الجديد. بس واضح كده ان المفاوضات تأخرت، المفاوضات فيها تفاصيل وفيها تعثرات بسبب المقابل المادي. نادي ريال أوفيدو مش موافق على بيع هيثم حسن بأقل من 10 مليون يورو، فالمفاوضات اتأخرت. نادي ريال أوفيدو اللي هبط من الدوري الأسباني بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في الدرجة الأولى الأسباني، شفنا الصور، هيثم حسن كلاعب محترف انضم ليه فترة الإعداد بابتسامات عريضة جدا، ما فيش أي من أنواع الحزن أو أي حاجة، دخل معسكر الإعداد وهنشوف في خلال الساعات اللي جاية اللي هيحصل ليه هيثم حسن. نتمنى كعشاق للكورة وعشاق طبعا لمنتخبنا الوطني وهيثم من اللعيبة اللي هيكونوا مستقبل بإذن الله لمنتخب مصر، إن هو ينتقل الفترة اللي جاية لنادي كبير بيلعب في صفوف الدوريات الكبرى، أو على أقل تقدير ينتقل لنادي سيلتك الإسكتلندي علشان تضيف إليه مهارة عن المهارات الموجودة، وكمان يثقل خبراته خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. ده الكلام بالنسبة لهيثم حسن. تعال أقول لك على عمر فايد لاعب نادي فنربخشة التركي اللي كانوا بيطلعوه طوال السنين اللي فاتت عدد من الإعارات. سمعنا إن آخر الأخبار بتقول إن نادي فروزينزي الإيطالي عرض على نادي فنربخشة التعاقد مع اللاعب عمر فايد مع بند يسمح بمنح فنربخشة نسبة 50% من قيمة أي بيع مستقبلية للمدافع عمر فايد. القيمة كامل اللي عرضها النادي الإيطالي عرض 200,000 يورو. وسمعنا كلام كمان إن النادي الأهلي هيدخل في مفاوضات مع فنربخشة من أجل عمر فايد. سمعنا الكلام ده، الله أعلم هل هيكون خلال الساعات اللي جاية تحرك قوي من النادي الأهلي لضم عمر فايد ولا لا، وممكن في النهاية خالص عمر فايد يقرر الاستمرار في رحلته الاحترافية وينتقل لهذا النادي الإيطالي. برضو أخبار عمر فايد هتكون مؤكدة في خلال الساعات القليلة المقبلة بإذن الله. بالنسبة لإبراهيم عادل اللي بيلعب في نادي نوردشلاند الدنماركي، فهم امبارح فازوا في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على فريق جايس السويدي 6-0، وإبراهيم عادل صنع هدف، عمل أسيست من الأهداف الستة واحتفل مع الجماهير بعد نهاية المباراة. شفنا الفيديوهات بالفرحة والسعادة بفوز فريقه 6-0 والتأهل في دوري المؤتمر الأوروبي. بالتوفيق يا رب لكل محترفينا، وعايزين أكتر وأكتر. ما هو منتخبنا بإذن الله خلال السنين اللي جاية بعد ما فرحونا وصنعوا البهجة والفخر والتقدير في المونديال، السنين اللي جاية محتاجين وطمعانين في أكتر بإذن الله. لكن اللعيبة المحترفة واللي هتزيد خبرتها خلال السنين اللي جاية في الأندية الأوروبية مع طبعا اللعيبة اللي موجودة في الدوري المحلي هي اللي هتضيف للمنتخب. احنا محتاجين جيل جديد سواء للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية القادمة أو في مونديال 2030، مش جيل جديد بالكامل، لا، عناصر تدخل مع اللي موجودين أو اللي هيقرر الكابتن حسام حسن إن هم يستمروا من الجيل الحالي، عناصر جديدة تدخل. نتمنى إن يكون عندنا محترفين أكتر. يعني بنشوف المنتخبات الإفريقية القائمة كلها سواء 26 أو 28 لاعب كلهم محترفين. ده أنا مش بقلل من الدوري المحلي، لكن الاحتراف يا جماعة في الأندية الأوروبية بيزيد من الخبرات بشكل كبير جدا جدا جدا. فنتمنى التوفيق لكل محترفينا ويزيد عددهم أكتر وأكتر بإذن الله الفترات اللي جاية. وبعد الفاصل إن شاء الله أكمل معاك أخبارنا في ملوك الكورة، ومعايا لسه موضوعات ومعايا كلام كتير، وهتابع معاك لسه أخبار مباراة بيرمنجهام مع برشلونة بمشاركة نجمنا حمزة عبد الكريم اللي أحرز هدف في الدقيقة 42، هدف التعادل لبرشلونة من ركلة الجزاء، وهو كمان اللي كان حصل عليها في الدقيقة 41 بمهارة وذكاء شديد جدا جدا داخل منطقة الجزاء تصبح النتيجة 1-1 وخلص خلاص الشوط الأول. وتابع معاك النتيجة إن شاء الله على مدار الحلقة. فاصل ونرجع لكم من تاني نكمل معاكم ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

92 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.

بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقه النهارده وملوك الكوره على هوا الراديو 90 90، ومعاكم محمود الفقي. تعالوا نروح لعدد كده من الاخبار والموضوعات اللي معانا، لان الوقت النهارده في الحلقه جري بسرعه جدا مع نجمنا الشاب حمزه عبد الكريم. وارجع في اخر اللحظات كده اقول لك اللي حصل بالنسبه لحمزه عبد الكريم قبل بدايه الشوط الثاني، عشان لو ما كانش حد سمعنا في الحلقه النهارده من بدايتها. طيب الاخبار والموضوعات اللي معانا سريعا هقول لك عناوينها. اول لقطه او اول فيديو الفتره اللي فاتت كان مثير جدا للجدل، فيديو شفناه بعد المباراه الوديه لليفربول الاخيره في معسكر الاعداد. الفيديو واقف فيه ثلاث لعيبه، سيميكاس الباك الشمال اليوناني وكورتيس جونز وطبعا سوبوزلاي النجم المجري، الثلاثه بيتكلموا بحده جدا، معرفش ده كان بين الشوطين ولا بعد نهاية المباراة، بيتكلموا بحدة شديدة جدا هما التلاتة على قصة ايه شارة الكابتن. وفي النهاية خالص سيميكاس احتد عليهم، راح ماسك شارة الكابتن اللي هو كان لابسها وراح شايلها من على ايده ورميها على الارض. اتفرج على الفيديو كده تبص تلاقي ان يعني كل اللي كان بيبنيه السنين اللي فاتت يورجن كلوب وكل الانجازات اللي حصلت بتهدم في لحظات قليلة جدا. ما كناش نشوف المشاهد دي ولا هذا الفيديو كان يظهر أبدا في نادي ليفربول أبدا خلال السنين اللي فاتت. وده طبعا هنقول عليه الإرث اللي تركه إرن سلوت في خلال الموسم اللي فات اللي كان مليء جدا بالمشاكل والانكسارات. فإيراولا المدير الفني الجديد لليفربول أمامه مهمة ثقيلة جدا جدا سواء داخل الملعب او خارج الملعب. لو ما شفتش الفيديو اتفرج عليه هتعرف قد ايه ان الفيديو مؤسف جدا جدا جدا. طيب تعالوا نروح لنادي اهلي جدة السعودي. كنت قلت لك كده في بداية الحلقة النهاردة عنوان سريع ان هم خلاص المدرب الالماني لاهلي جدة السعودي ماتياس يلسا قرر الرحيل وخلاص راح لنادي نيوكاسل الانجليزي. الراجل حقق معهم انجازات طبعا اهمهم طبعا بطولة اسيا، فخلاص قرر الرحيل وراح لنادي نيوكاسل الانجليزي. فاهل جدة دلوقتي بيبحث عن مدرب. مين الاسماء المرشحة؟ واحد من اتنين برتغاليين تم ترشيحهم، فيتور بيريرا ونونو سانتو طبعا المخضرم البرتغالي اللي شفناه السنة اللي فاتت في الدوري الانجليزي. وكمان مين مرشح؟ الاسباني تشافي هرنانديز اللي شفناه طبعا مع برشلونة وفي قطر وفي اكتر من مكان. الصحيفة اللي معايا كمان بتتكلم، الصحيفة السعودية صحيفة الرياضية، بتقول ان الهولندي إرن سلوت والبرتغالي سيرجيو كونسيساو من ضمن الخيارات المطروحة في المفاوضات. يعني هناك خمس اسماء هيشتغل عليهم نادي اهلي جدة خلال الساعات القليلة المقبلة لتعيين مدير فني بدلا من المدرب الالماني ماتياس يلسا اللي راح نادي نيوكاسل الانجليزي. طيب هنروح لفين دلوقتي؟ هنروح للفيفا سريعا قبل ما اقول لك مخطط انفانتينو، انتوا بالتأكيد قريتوا وعرفتوا عنه، لكن الفيفا خلال الايام القليلة المقبلة عندهم قرار هيتم اتخاذه بشكل عاجل وسريع جدا. ايه هو القرار؟ القرار ان كأس العالم 2030 المقبل ان شاء الله في اسبانيا والمغرب والبرتغال هيكون بمشاركة 64 منتخب، 64 منتخب على 16 مجموعة. فبكده اتلغى موضوع او نظام تأهل احسن توالت، وهيتأهل اول منتخبين من كل مجموعة من 16 مجموعة لدور ال 32. لكن العدد زاد قوي، يعني 48 منتخب في مونديال 2026، وكنا شايفين ان الرقم كبير وفي مباريات كتيرة قوي في دور المجموعات. فيقال على حسب عهدة شبكة سكاي نيوز الانجليزية ان الفيفا بيعمل على تسريع اتخاذ القرار بمشاركة 64 منتخب في كأس العالم 2030. وإنفانتينو كان قال قبل كده سيتم التأكيد على مناقشة هذه الفكرة، وكأس العالم غير مقتصر على دول أوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، ويجب أن تحظى كل دول العالم بفرصة هذا الحلم بالمشاركة في كأس العالم. الرجل مش قلبه يعني طيب قوي مع المنتخبات، هو قلبه طيب مع الرعاة ومع الإعلانات اللي هتزيد مع كل مباراة طبعا بتزيد في بطولة كأس العالم فقط. فانتظروا خلال الأيام اللي جاية تسمعوا خبر عن زيادة
عدد منتخبات كأس العالم 2030 إلى 64 منتخب. تعال نروح لمخطط إنفانتينو. المخطط باختصار للي ما سمعش عنه، الراجل عايز يعمل شركة تابعة للفيفا، للاتحاد الدولي يعني لكرة القدم. الشركة دي هي اللي هتكون مسؤولة عن حقوق البث والرعاة وكل التفاصيل الخاصة بالبطولات التابعة للفيفا. الشركة دي مش هتكون كلها مملوكة للفيفا، لا، هيبيع جزء منها لمستثمرين بأرقام ضخمة جدا، بمليارات. فالاتحاد الأوروبي طبعا هدد وقال لك أنا رافض تماما لهذا المقترح، ومنتخباتي الأوروبية مش هتشارك في المونديال القادم. ده تهديد أول. تهديد تاني قال له أسبانيا والبرتغال مش هتنظم كأس العالم 2030. دخل على الخط النهاردة الاتحاد الأسيوي، أعلن التضامن مع الاتحاد الأوروبي. دخل كمان الكونكاكاف في التضامن ده وقال لك أنا رافض لمقترح إنفانتينو. مستشار إنفانتينو نفسه كارلوس كوريدو استقال من منصبه اعتراضا على المقترح بإنشاء شركة تجارية مستقلة. فالتبعات لهذا المقترح صعبة جدا. جه الفيفا النهاردة في آخر تطور يعني سريعا قال لك كرة القدم ليست للبيع، وإن الشركة التابعة للفيفا دي الاستثمارات اللي هيتم بيعها أقلية غير مسؤولة أو غير مسيطرة على القرار، فما تقلقوش وانتوا هتيجوا ونسمع كلامكم ونسمع مقترحاتكم وهنشوف هذا الجدال وهذه المشكلة هتوصل لفين خلال الأيام القليلة المقبلة تحت مسمى مخطط إنفانتينو. خلاص كده وقتنا خلص معاكم النهاردة. اللي ما كانش سمعنا من أول الحلقة أقول لك ملخص سريع للي حصل مع لاعبنا الشاب ونجمنا حمزة عبد الكريم. برشلونة في المعسكر الإنجليزي، أول المعسكرات لي في الاستعداد للموسم الجديد بالنسبة لبرشلونة، بيلعب أول مباراة لي أمام نادي بيرمنغهام سيتي في إنجلترا وسط حضور جماهيري غفير جدا، وسط كمان حضور للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد. وتقدم بيرمنغهام في الدقيقة 31، وبعد كده نجمنا حمزة عبد الكريم يخطف الأضواء، يحصل على ركلة الجزاء بمهارة شديدة جدا، وبعد كده هو كمان بأمر من هانز فليك المدير الفني هو اللي هيسددها، وسددها فعلا وأحرز هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 42. خلص الشوط الأول 1-1. نجمنا حمزة عبد الكريم ما خيبش ظنون أبدا مشجعين برشلونة اللي شايفينه مهاجم المستقبل لفريقهم، وقدم شوط أول عظيم جدا. سوفا سكور الموقع العالمي اداله تقييم فقط في الشوط الأول 7.4 من 10، وده تقييم عالي جدا لنجمنا حمزة عبد الكريم، وكأعلى لاعب في فريق برشلونة كله كان نجمنا المهاجم حمزة عبد الكريم. يا رب بالتوفيق، وإن شاء الله في الشوط الثاني حمزة يحرز ويصنع أكتر وأكتر بإذن الله، علشان نسمع الخبر السعيد الأيام اللي جاية إن هو يكون مع الفريق الأول في برشلونة في الموسم الجديد. نتقابل بكرة على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. استنونا الساعة 10 بالليل، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: وزير خارجية يبحث مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للأغذية العالمي سبل تعزيز التعاون الثنائي. وزير خارجية يبحث مع نظيره الأوغندي سبل تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزير خارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الصومال. مصر تعرب عن خالص تعازيها للجزائر في ضحايا حادث انقلاب حافلة بولاية بومرداس. ترامب يؤكد أن الاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط. الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق بشأن السلاح في غزة. القيادة المركزية الأمريكية تنفي مزاعم إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز وتؤكد أنه لا يزال مفتوحا. وزير الخزانة الأمريكي يلوح بتكثيف الحصار المالي على طهران. وزير البترول يؤكد أن إمدادات الغاز والوقود مؤمنة بالكامل ويشير إلى أن خطط الطوارئ أثبتت فعاليتها. وأخيرا مصر تتوج ببطولة العالم لنشئات الاسكواش للمرة 13 بعد الفوز على ماليزيا بنقطتين مقابل لا شيء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر يوم على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، بنكون دايما موجودين مع حضراتكم من الساعة 11 ولحد الساعة 12 ويوميا علشان نعرف مع بعض كل تفاصيل الأخبار وملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وبتشرف بوجودي وتقديمها مع حضراتكم. بكون معكم أنا مازل سامي. حلقتنا النهاردة مليانة بالعديد من الملفات، سواء كان السياسي منها أو الاقتصادي وكمان الرياضي. بنتكلم عن دور مصر في الاستقرار في غزة وجهودها مع الشركاء في اتفاق المرحلة الثانية في القطاع، والإشادة الأمريكية والدولية بدور القاهرة، ويمكن ده في الحقيقة اللي كنا بنتناوله مع حضراتكم من خلال كل مداخلاتنا وتغطياتنا في الدقيقة الأولى من بداية هوانا النهاردة من 7 صباحا وحتى الساعة 10 مساء. كان لينا دايما تغطية في كل هذه المحاور، وكمان هيكون لينا نصيب في هذه التغطية مع حضراتكم بمزيد من الإيضاح مع ضيوفنا الأعزاء اللي هيكونوا معنا عبر الهاتف. كمان بنروح نعرف كل ما هو جديد في دولة التلاوة وانطلاق التصفيات لمتسابقي أسيوط وسوهاج المنيا والوادي الجديد، وبنروح مع بعض بعدها لمحافظة مطروح نعرف من مراسلنا في واحد سيوة تحركات تحسين الخدمات وأحوال الموسم السياحي الاستشفائي. كمان بنروح نعرف ردود الأفعال على تحركاتنا المصرية في القضية الفلسطينية واستعدادنا لافتتاح المرحلة الثانية من الأوتوبيس الترددي السريع. كل ده وأكتر هنعرف عنه مزيد من التفاصيل من خلال حلقتنا النهاردة في برنامجكم برنامج آخر اليوم، واللي هيكون مع حضراتكم من خلال مداخلاتنا وتغطياتنا على مدار هذه الساعة. خلونا قبلها نطلع فاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية ونبدأ في أول ملف.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57 357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57357.org. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي بنروح لأول ملف معنا في حلقتنا النهاردة، واللي بنعرف عنه مزيد من التفاصيل وبالتحديد عن القضية الفلسطينية. بنتكلم عن جهود اتفاق المرحلة التانية بغزة، والرئيس الأمريكي ورئيس مجلس السلام في غزة وتصريحاتهم وشكرهم لجهود مصر والشركاء، وإن هم قادوا تعزيز خطة السلام الشاملة في القطاع. كل ده وأكتر هنعرفه من خلال ضيفي العزيز الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، منور الدنيا كلها بفضل.
1: أهلا بسيادتك يا فندم. يعني في البداية كنا بنتكلم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي قدم في الحقيقة الشكر للسلطات المصرية على كل الجهود في إتمام اتفاق ووضع خطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار بالقطاع الفلسطيني. فلو حضرتك توضح لنا بمزيد من التفاصيل ازاي ده حصل من بداية المباحثات واتفاقية السلام في شرم الشيخ وحتى هذه اللحظة.
2: هو بالتأكيد طبعا اشاد السيد الرئيس الامريكي ترامب بهذه الخطوات الايجابية التي قطعتها الدولة المصرية ونجحت بمهارة في الوصول الى نقطة التوافق بشأن طبعا قبول حماس بنزع سلاحها والبدء في المرحلة الثانية، والخطوات طبعا التدريجية المهمة بدخول اللجنة الفنية الديمقراطية لقطاع غزة وبدء عملها على الأرض، بالإضافة إلى تشكيل القوى الدولية المعنية بفرض الاستقرار والأمن طبعا في إطار مهام محددة بالنسبة لمجلس السلام. خليني أقول إنه في نقطة مهمة من الخطة الأمريكية 20 بند، الأفكار والتصورات والرؤى التي قدمها نيكولاي فلاديموف مبعوث مجلس السلام طبعا كانت محل نقاش بين الأطراف المختلفة. نجح المفاوض المصري مهارة كبيرة في الوصول إلى نقطة توافق بالنسبة لقبول حماس والفصائل الفلسطينية لبعض هذه النقاط، وبطبيعة الحال تتوقف على موضوع النزع الزيد، ولكنها مرتبطة بالخطوات التالية المتعلقة بعمل اللجنة الديمقراطية على الأرض، تحديد مهامها، مشروع الإعمار، الانتخابات الإسرائيلية، وبالتالي أعتقد أنها خطوة مهمة وخطوة يبنى عليها وخطوة بتشير بقوة إلى إمكانية أن يكون هناك مسارا سياسيا للعودة إلى المفاوضات مرة أخرى. حضرتك تعلم أنه المفاوض المصري لديه خبرات تراكمية كبيرة، بدأت بمؤتمر الشارم حينما حضر الرئيس الأمريكي وعدد كبير من قادة دول العالم. مرت المفاوضات والاتصالات طوال الفترة الماضية بجهد المفاوض المصري والجانب القطري أيضا والجانب التركي. الهدف الرئيسي هو الوصول لاستحقاق سياسي نبدأ منه الخطوة التالية والنفاذ مباشرة إلى المرحلة التالية.
1: يعني يمكن هذا بالفعل اللي أدى لهذه النتيجة، واللي احنا منتظرين يعني أن يتم مناقشتها بالفعل في الاجتماع القادم، وهي كمان اللي أرست دعائم هذا الاتفاق، وزي ما شاهدنا ده كان بيحصل في كل المحافل الدولية أيضا من خلال دعم السيد الرئيس وتأكيده على هذه النقطة، زي ما حضرتك شرحت. ضيفي العزيز الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا لحضرتك،
1: تفضل. شكرا جزيلا، ولسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الملف، ويمكن كمان من خلال تقريرنا واحنا بنتكلم عن مصر مع شركاء قادوا قطاع غزة الى الواجهة. ده ازاي؟ ده من خلال التفاصيل. مع ثناء دولي وشكر أمريكي على جهود مصر اللي بتتواصل ليل نهار في الملف الفلسطيني واتفاق غزة على وجه الخصوص، قال الكاتب والمحلل الفلسطيني مصطفى إبراهيم إن اجتماعات القاهرة مثلت محطة مهمة في مسار تنفيذ اتفاق غزة، مجيدا بالدور المصري اللي وصفه بالكبير والتاريخي في التوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية. كمان المحلل الفلسطيني قال في تصريحات اليوم لموقع اليوم السابع إن مصر لعبت دورا محوريا في إنجاز الاتفاق ونجحت في حسم عدد من الملفات الرئيسية وفي مقدمتها قضية السلاح وملف موظفي حركة حماس. كمان أضاف الكاتب مصطفى إبراهيم أن موافقة حركة حماس على نزع السلاح في قطاع غزة بتمثل أبرز نتائج اجتماعات القاهرة، ولفت إلى أن هذا الملف كان الأكثر تعقيدا وخلافا خلال المفاوضات، وهو ما يعكس حجم الجهود المصرية اللي استمرت منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب في القطاع. كمان أوضح أن القاهرة لم تدخر جهدا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، ده كان انطلاقا من إدراكها لحجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وسعيها للدفع نحو حل سياسي للقضية الفلسطينية، بالطبع مع الحفاظ على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ودعم وجود كيان سياسي فلسطيني بيتولى إدارة القطاع زي ما حضراتكم كنتم شايفين خلال الفترة اللي فاتت، وده ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية. يعني يمكن هذا الملف مش جديد ان احنا نتناقش فيه مع حضراتكم، وشفنا كل الجهود المصرية اللي كانت موجودة، كل المحافل الرئاسية اللي كان بيتكلم فيها السيد الرئيس، وبيؤكد كمان على أهمية هذا الملف وأهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله في المرحلة الثانية، وده اللي بنشهد أيضا يمكن نجحنا فيه من خلال كل هذه المجهودات اللي احنا بنتكلم خلاص عن تكللها وتكللها كمان بالنجاح من خلال كل التفاصيل والمشاورات اللي حصلت وأدت لهذا الاتفاق. لسه مستمرين مع حضراتكم على هواء الراديو 90 90، ومكملين في برنامجكم آخر اليوم، ولكن نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.
3: واخاف من ايه؟

0: أن التوجهات الرئاسية بدعم الاستقرار ووحدة الصومال. بنتكلم عن وزير الخارجية اليوم في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الافريقي للدعم والاستقرار في الصومال، ولقاءات مع القادة الأفارقة. هنعرف عنها مزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وبوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد أهلا بيك.
1: مساء الخير يا استاذ مازن، تحياتي لك وتحياتي للساده المستمعين.
0: سنور يا فندم، يعني في البدايه حابين نعرف اهميه المتابعه والتوجيه الرئاسي المستمر من اجل دعم وحده الصومال وسلامه اراضيه ومؤسساته الوطنيه. ماذا يعني هذا الامر وما يحتويه من رسائل؟
1: الحقيقه هو الاهتمام المصري بالصومال واستقرار الصومال ووحده الصومال وسياده اراضي الصومال هو اهتمام ثابت وحاضر طوال الوقت، ويحظى باهتمام وأولوية لدى القيادة السياسية في مصر ولدى في السياسة الخارجية المصرية، ولا سيما في ظل التحديات التي تواجهها دولة الصومال في الفترة الأخيرة، بداية من محاولات بعض الأطراف الإقليمية للسطو على السيادة الصومالية وإبرام اتفاقات غير قانونية من طرف واحد مع ما يسمى إقليم أرض الصومال. الحقيقة كان موقف مصر واضح وحازم وحاسم في هذا الشأن خلال العامين الماضيين، سواء كان ذلك من التحركات الأسلوبية أو من دورة الاحتلال الإسرائيلية. كان موقف مصر ثابت بأن مصر ترفض أي كيانات أو أي تحركات من شأنها تقوى سيادة الصومال. موقف مصر واضح بأنها ترفض أي وجود أو أي اتفاقيات من طرف واحد تخالف قواعد القانون الدولي، بل أن ما أقدمت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي بنظام اتفاق مع ما يسمى بهذا الإقليم هي سابقة غير مسبوقة فيه على مستوى الدولي وعلى مستوى حتى قواعد القانون الدولي، وبالتالي تتصدر الدولة المصرية بأطر كثيرة. واحدة من مسارات هذه المسارات هي دعم المؤسسات الشرعية والوطنية في دولة الصومال، وجزء من هذا الدعم هو تعزيز قدرات الجيش الصومالي وإلى جانب المشاركة في قوات حفظ السلام أو قوات دعم الاستقرار في الصومال المشكلة من الاتحاد الإفريقي. والحقيقة مصر لبت هذا النداء باستجابة لدعوة من الجانب الصومالي وحريصة على أن تشارك في هذه البعثة بهدف دعم قدرات الجيش الصومالي والمؤسسات الأمنية في الصومال لفرض الأمن ومواجهة التحديات. جزء من التحديات حتى اللي بتواجهها دولة الصومال هو تحدي خطر الإرهاب والانتشار أو تواجد التنظيمات المسلحة في الأراضي الصومالية، أيضا مصر تدعم هذا الأمر. حقيقة كان هناك اتفاق مهم جدا جرى توقيعه ما بين مصر والصومال، هو اتفاق الشراكة الاستراتيجية ما بين مصر والصومال، ومن السيد رفعت التحسي وزير الصومالي، حتى ان كان جزء من لقاءات السيد وزير الخارجية في الاجتماع التنسيق الثاني للدول المشاركة في هذه الدعشة كان لقاءه مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وكان بشكل اساسي استهدف هذا الاجتماع هو التاكيد على ثوابت الموقف المصري الدعم للصومال والدعم لوحده الصومال وسيادته، والتاكيد على اتفاق حرص مصر على اتفاق الشراكه الاستراتيجيه مع الصومال. اتفاق الشراكه الاستراتيجيه مع الصومال الصراحه الحقيقه تضمن العديد من المجالات، منها المجالات الدعم القدرات والكوادر في الصومال، ايضا مجال تعزيز الامن البحري ودعم التجاره ما بين البلدين عبر الموانئ البحريه، ايضا مسار فيما يتعلق بدعم التعليم والمشروعات الاستزارة السمكي، ايضا مشروعات استثماريه عديده جرى مناقشتها حتى في اجتماع مجتمع الاعمال الذي كان عقد في القاهره العام الماضي وبمشاركه رجال اعمال بين البلدين. كل هذه الأمور كانت حاضرة في اجتماعات القمة التنسيقية الثانية للدول أو اجتماعات التنسيق الثاني للدول المشاركة في بعثة دعم الاستقرار في الصومال، وحضور مصر هو بيؤكد هذه الأولوية، يؤكد مدى الحرص المصري على دعم السيادة الصومالية. مصر حريصة على دعم الصومال من منطلق أن لها تمتلك أو لها مصالح استراتيجية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وباعتبار أن الصومال مرسلة على منطقة باب المندب والساحل أو جزء من الدول

0: المشاطئ اللي الساحل الغربي للبحر الأحمر وخليج عدن، وهي مسألة أو منطقة حيوية بالنسبة للدولة المصرية بحكم ارتباطها بشكل مباشر بأمن الملاحة في قناة السويس. وبالتالي جزء من التحرك المصري هو تنسيق التعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر التي نخصها بالذكر دول القرن الأفريقي. وتتبنى في هذا الصدد مقاربة مهمة، حتى جرت أكيد عليها وأكد عليها السيد وزير الخارجية بأن أمن البحر الأحمر هو أمن يعني مسؤولية مشتركة للدول المشاطئة له فقط دون مشاركة أي دول أخرى أو دول غير مشاطئة له. في مجموعة من الرسائل أو الصوابت التي طالما تؤكد عليها الدولة المصرية دعما للصومال ودعما لاستقرار ووحدة دول القرن الأفريقي.
1: يعني تفاصيل هامة واضحة في هذا الملف تفضلتم بها ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد مبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف وبوابة روزا اليوسف الإخبارية. حابب أشكر حضرتك عليها، شكرا جزيلا لفندم.
0: شكرا جزيلا.
1: لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90 90، وملفتنا لسه مستمرة في برنامجكم آخر اليوم على هوا الراديو 90 90. خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح للملف. خلينا نقول الأبرز على الساحة دلوقتي. بنتكلم عن أجواء النتائج والتنسيق، حديث الطلاب والأسر، وكل أسرة مصرية بتتكلم على التنسيق نتيجة الثانوية العامة، كانت وما زالت هي الموضوعات الأبرز واللي موجودة في كل بيت مصري. لو ما فيش في هذا البيت حد من الثانوية العامة، فأكيد من الأقارب أو الأصدقاء كلهم بيطمنوا، بيحاولوا يعرفوا النتائج، ايه الموضوع، ايه التفاصيل، طيب التظلمات هتبدأ امتى، وكمان انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية امتى، والتحذير من يعني التعليم العالي عن كليات ومعاهد غير معتمدة. يعني يمكن هي موضوعات مهمة للكثير من الاهالي المصرية، وبالطبع مستمعين مستمع راديو 90-90. عشان كده خلونا نروح للكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية. أستاذة فاتن، أهلا بيكي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم.
1: أهلا بحضرتك. يعني في الأول كنا حابين نتكلم عن خطوات تظلم الطلاب على نتائج الثانوية العامة، للي شايف إن هو محتاج يراجع ورقه ويشوف لو هو عنده إمكانية إنه يحصل على المزيد من الدرجات.
2: تمام. هو بدأت التظلمات لطلبة الثانوية العامة المتضررين من نتيجة الدور الأول 2026 منذ أمس الخميس، وستستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل. يعني خليني أقول لحضرتك خطوات التقديم للتظلم. الطالب بيسدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة هيتقدم فيها بالتظلم من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى الوزارة، وهي البريد المصري فوري وفينانس لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا من خلال رابط التظلمات إلكترونيا اللي أعلنت عنه الوزارة، بيبدأ زي ما قلت لحضرتك من منذ أمس بدأ وحتى يوم 13 أغسطس. الإجراءات المتبعة أثناء التظلم هو أن الطالب بيحضر بمفرده مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة أو أي متخصص. الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع مكلف عن الميعاد المحدد له، مش بطلب مرة أخرى للاطلاع. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، وهيتم الاطلاع على صورة إجابة البابل شيت وورقة المقالي بالإضافة لنموذج الإجابة الخاص بالمادة. الطالب هيقوم بمراجعة الإجابات وهيتجمع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، وهيدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص للملاحظات اللي شافها في الورقة بتاعته. في حالة تعديل درجات الطالب بيتم اختيار الطالب بنتيجة التظلم، وبيسترد الرسوم ده في حالة زيادة الدرجات، بيتم استرداد الرسوم. اما في اذا كان ما فيش طبعا زيادة درجات بتضيع عليه الرسوم اللي هو دفعها، بتعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحانات او نائب رئيس عام الامتحانات، ووزارة التربية والتعليم بتتخذ كافة الاجراءات الخاصة باختيار وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات بنتيجة الطالب بعد التعديل او بعد اضافة الزيادة. بيكون الطالب من حقه ان هو بيعدل رغباته وفقا للزياده اللي تم طرحها على درجاته مره اخرى.
1: طب كمان يا فندم، كنا بنتكلم عن تحذيرات من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب من بعض الكليات والمعاهد الوهميه، فلو نعرف عنها مزيد من التفاصيل.
2: بالفعل وزاره التعليم العالي طعم مع موسم التنسيق الإلكتروني، سواء الاختبارات القدرات، سواء طبعا التنسيق الجامعات نفسه اللي مقرر ان هو ان شاء الله ممكن وفقا لتوقعاتنا ان ممكن يبدأ يوم الثلاثاء القادم. يعني خلينا اقول لحضرتك طبعا وزارة التربية وزارة التعليم العالي عاملة حملة يعني اعلامية كبيرة توعوية للطلبة الثانوية العامة بأهم الخطوات اللي ممكن تساعده في التحقق من اعتماد اي جامعة المجتمع أو معزل وتجنب الإعلانات المضللة والوعود الوهمية وطبعا أخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية وهي وزارة التعليم العالي. في 5 خطوات بيحمي الطالب من الكليات أو الكيانات الوهمية. أول حاجة بيتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية لا تلتحق بأي جامعة أو معهد قبل التأكد من اعتماده. الرجوع للقائمة الرسمية، تحقق من اسم المؤسسة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي. الحذر من الإعلانات المضللة زي مثلا لا تنخدع بعبارات مثل قبول مضمون شهادة معتمدة دولية قبل التحق الآن مثلا قبل غلق باب التقديم. لا تسدد أي رسوم قبل التحقق. تأكد أولا من اعتماد المؤسسة اللي هي الجامعية قبل دفع أي مبالغ. الأخذ معلومات من مصادرها الموثوق بها اللي هو متابعة الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الطلبة عليهم أن هم يأمنوا من هذا الأمر باتباع هذه الخطوات 5 للتأكد والتحقق بأن الجامعات أو الكليات اللي هيتم الالتحاق بها هي فعلا معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، والحذر من الكيانات الوهمية.
1: نعم، يعني بالفعل هي مجهودات كبيرة شاهدناها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومش في هذا العام فقط ولكن في كل الأعوام. وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج، دايما بنشوف هذه التحذيرات المتكررة. ضيفتي العزيزة، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح، الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤولة ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وأخبار اليوم الإخبارية. شكرا جزيلا يا فندم. لسه مكملين مع حضراتكم وبنتكلم كمان عن افتتاح المرحلة الثانية للأوتوبيس الترددي السريع بطول 40 كيلومتر على الدائري، وده هيكون خلال أيام. في إضافة جديدة لوسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والذكي، بتستعد وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري خلال أيام قليلة لإطلاق التشغيل الفعلي والمستمر للمرحلة الثانية من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. ده بالطبع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لمشروعات النقل الحديثة والتوسع في شبكات النقل الجماعي الأخضر المستدام وصديق للبيئة. المرحلة الثانية بتمتد من مشروع الأوتوبيس الترددي السريع على طول 40 كيلو متر من الطريق الدائري، بتبدأ من محطة المشير طنطاوي واللي سبق دخولها الخدمة جزئيا مع محطة الجولف، وحتى محطة سان كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم وبالقرب من هضبة حدائق الأهرام. وزارة النقل كمان قالت ان هذه المرحلة بتضم 16 محطة رئيسية من اجمالي 48 محطة بتشملها المراحل 3 للمشروع بالكامل. بتقدم هذه المرحلة خدمة مباشرة ونوعية لمناطق سكنية تجارية ذات كثافات مرورية كمان عالية وسكانية. اما وزارة النقل كمان قالت انه تم تجهيز المحطات وربطها مع المواقف المجمعة، كما تم انشاء مواقف لشركات السوبر جيت وشرق الدلتا للنقل والسياحة ومواقف الميكروباص اسفل الطريق الدائري وفي محيط المحطات لخدمة القادمين من والى الدائري، بالاضافة لسياحات من الانتظار وتزويد المحطات بكافيتريات ودورات مياه واماكن انتظار حديثة ومكيفة داخل المحطات علشان تكون اضافة قوية لمنظومة النقل الجماعي. يعني في الحقيقة مجهود كبير من قبل وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، كل الشكر على هذه المجهودات. ولسه مستمرين مع حضراتكم على الهواء الراديو 90 90، ولكن بعد الفاصل.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة ثانية وبنروح لأصواتنا الذهبية وبرنامج دولة التلاوة اللي بنتابع فيه جواهر الأصوات وكل المواهب اللي موجودة في كل محافظات مصر. بنتكلم عن التصفيات الأولية للموسم الثاني، انتهت بالأمس في الجيزة والقليوبية، كمان النهاردة بتنطلق في أسيوط وبتضم معها متسابقين من ألمانيا، سوهاج، الوادي الجديد. كل ده هنعرفه من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية والمسؤول عن الملف الديني في الراديو 90-90، وهيكلمنا عنه بمزيد من التفاصيل. أستاذ عمر، أهلا بيك.
3: أهلا بيك أستاذ مازن، أهلا بحضرتك.
2: يعني في البداية كنا حابين نتكلم عن التصفيات الأولية للموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة، دايما بنتابعها مع حضرتك في مختلف المحافظات، ولكن النهاردة حابين نتكلم بالتحديد عن أسيوط والمنيا وسوهاج وكمان الوادي الجديد.
3: القافلة مستمرة وكل يوم بنكتشف فيه حاجات مختلفة عن اليوم اللي قبل منه، وكل يوم لجان الاختبارات بتفاجئنا بمفاجآت سارة من خلال الأصوات النادية، الأصوات الجميلة، الأصوات الذهبية زي ما انت قلت في المقدمة بتاعت حضرتك، كل يوم بتفاجئنا بيها لجنة الاختبارات. وإذا كان ما مضى شيء فما هو آت شيء آخر، بمعنى أن الصعيد معروف دائما بأن فيه مدد كبير جدا من الأصوات الجميلة. جينا فترة يا أستاذ مازن وبدأ الشك يصل لنا أن الصعيد يحصل عنده حالة من حالات النضوب، يعني كان فيه من الأصوات بتاع الصعيد اللي هي كانت بتملأ الأفاق، الشيخ المنشاوي الأب وابن الشيخ محمد وابن الشيخ محمود المنشاوي، الشيخ عبد الباسط، عبد الصمد، كل الأصوات اللي هي جاءت من الصعيد، الشيخ طه الفاشني، كل الناس دي اللي احنا بنسمع عنها او بنتكلم عنها، حتى ان الشيخ سيد النقشبندي كان اصوله برضه سعودية. البعض بدا يتكلم عن الكلام ده ويقول فين اتاني، ما كانش المشكله فين، المشكله كانت قبل ان تاتي المتحده وتاتي مع وزاره الاوقاف بهذا البرنامج اللي هو خلى الاجابه بتاعتنا ان هي كانت اجابه ناقصه، وجات اللي كمل الاجابه الكامله بان مصر مليانه فيها مواهب، مليانة مواهب، مليانة ناس عندها إبداع، مليانة ناس عندها إجادة، بس محتاجة إيه؟ محتاجة اللي يفتح لها الباب، اللي يقول لها ادخلي إلى الساحة واتكلمي وإحنا هنسمع صوتك، ومش بس لأ ده إحنا هنسمع صوتك ونسمع العالم صوتك. ده اللي عملته المتحدة يا أستاذ مازن واللي عملته معاها وزارة الأوقاف. وبالتالي لقينا إن في تنافس، وهتشوف على فكرة في خلال هذه التصفيات اللي هتبدأ من بكرة في أسيوط هتلاقي الأصوات جاية من المنيا، لأن أنا كنت بشوف في المرحلة الأولى في التصفيات الموسم الماضي إن كان في أصوات من المنيا وأصوات من أسيوط حاجة فوق الجمال وفوق الوصف وفوق الخيال. أنت هتلاقي في تنافس حقيقي بكرة في خلال الفترة اللي هي هتم فيها التصفيات، الكام يوم اللي هتكون في المنيا وأسيوط وفي الوادي الجديد، وهيكون فيها بعض المراكز اللي هي القريبة برضو اللي هي من بني سويف، وهتلاقي بعد كده هتخش على مرحلة سوهاج، وهتلاقي مرحلة هنا ومرحلة الأقصر ومرحلة أسوان، وهتلاقي فيها حالة من حالات الإبداع. هتلاقي ان عندك في الشيخ عبد الباسط منه كتير، وهتلاقي من الشيخ المنشاوي كتير جدا. ولينا ممكن تذكر انت أستاذ مازن في الموسم الاول لما لقينا في شاب من سوهاج، هذا الشاب قال ان الشيخ المنشاوي يجري في دمي، وانه مصمم على انه يكمل المسيرة للشيخ المنشاوي، وانه عاوز يبقى المنشاوي الصغير. هنلاقي هذه المواهب، يبقى اللي عملته المتحدة انها فتحت الباب، وكل ما الباب وكل ما يحصل فيه ابداع في الاستقبال وفي الارسال، كل ما هنلاقي ان اصوات القوة المصرية الناعمة هتسمع الأرض من أقصاها إلى أدناها.
2: بالتأكيد، وده مش جديد على كل المواهب المصرية في دولة التلاوة، سواء اللي شاهدناها في الموسم الأول أو اللي هنشوفها بإذن الله قريبا في الموسم الثاني، زي ما حضرتك تفضلت بالإشارة. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية وأيضا المسؤول عن الملف الديني في الراديو 99، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
3: شكرا أستاذ مالك.
2: لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99، ولكن اسمحوا لنا نطلع فاصل وبعدها نرجع مرة تانية علشان نعرف مزيد من التفاصيل عن واحد سيوة والجديد في قطاعات الكهرباء ومنظومة الري ومياه الشرب، ومزيد من التفاصيل كمان عن الموسم السياحي الاستشفائي.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين في كل ملفاتنا. وزي ما قلنا لحضراتكم قبل الفاصل، بنروح في هذا الملف إلى واحد سيوة، بنعرف كل ما هو جديد في واحد سيوة، سواء كنا بنتكلم عن قطاعات الكهرباء ومنظومة الري ومياه الشرب، وأيضا إقبالنا في الموسم السياحي الاستشفائي. كل ده بنعرفه من خلال هذا الملف، وكمان بنعرف بمزيد من التفاصيل عن كل ما هو جديد في واحد سيوة. بنتكلم عن محافظ مطروح اللي بيلتقي بشيوخ القبائل بسيوة لبحث سبل النهوض بألواحة بهذه القطاعات وتعظيم الموارد للارتقاء بالخدمات بالواحة. كمان بنتكلم عن زيادة الإقبال خلال الموسم السياحي الاستشفائي بواحد سيوة ورئاسة مجلس الوزراء، وهي بتبرز المقومات السياحية والأثرية والطبيعية بواحد سيوة كإحدى الوجهات السياحية المميزة والفريدة في مصر. كمان كنا بنتكلم مع حضراتكم في هذا الملف، بنعرف مزيد من التفاصيل عن لقائنا مع شيوخ القبائل في سيوة حول تحسين الخدمات في الواحة، وبنعرف كمان كل ده بمزيد من التفاصيل من خلال الزميل الإعلامي محمد عمران جيري، مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد أهلا بيك.
2: أهلا زميل مازن، وأهلا بكل
1: السادة
2: المستمعين الكرام.
1: أهلا بسيادتك. يعني زي ما قلنا في المقدمة، كنا حابين نعرف كل ما هو جديد في هذه اللقاءات المتنوعة وكمان الموسم السياحي الاستشفائي.
2: طبعا حرص كبير من السيد المحافظ اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ مطروح على متابعة الملفات الخدمية والتنموية والمشروعات اللي بتنفذ على أرض واحة سيوة، وأيضا الوقوف على يعني تطلعات أهالي الواحة في القطاعات المختلفة. لذلك يحرص على عقد اللقاءات الدورية مع شيوخ القبائل بحضور رئيس مركز ومدينة سيوة، وتم استعراض عدد من الملفات من ضمنها يعني رفع كفاءة قطاع الكهرباء بسيوة. وأشار السيد المحافظ لأنه يعني يتم في الوقت الحالي الإعداد للبدء في تنفيذ محطة الطاقة الشمسية مزودة بالبطاريات الاستفادة من المقاومات المتاحة بواحد سيوة، وأيضا التوسع في قطاع ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة. أيضا تم الحديث حول مشروع تطوير قطاع الري والصرف الزراعي، وأشار إلى اللقاءات والمتابعات الدورية مع الدكتورة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة ملف الصرف الزراعي، خاصة في ظل يعني جهود كبيرة تبذل في هذا الملف. أيضا تم التطرق إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وطريق سيوة مرسى مطروح والجهود التي تبذل في هذا الشأن. بشأن السياحة الاستشفائية وموسم الدفن بالرمال، نحن في ذروة الموسم السياحي وزيادة كبيرة بتشهدها الواحة في هذا الوقت، إقبال كبير من محافظات الجمهورية للاستفادة من المقومات الطبيعية اللي بتحظى بها الواحة، سواء ما يتعلق بالرمال أو بحيرات الملح أو عيون المياه الكبريتية، ويعني اهتمام كبير جدا في واحد سيوة بهذا القطاع المهم كأحد الموارد طبعا الاقتصادية اللي بتوفر فرص العمل وكأحد أنماط السياحة المتميزة داخل واحد سيوة، في ظل اهتمام إعلامي كبير أيضا من قبل يعني مجلس الوزراء في إبراز المقومات السياحية والأثرية والطبيعية اللي بتحظى بها واحد سيوة. ده بيكون له مردود كبير في يعني التسويق والترويج لواحد سيوة عبر المنصات المختلفة وفي مقدمتها طبعا الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.
1: يعني تفاصيل هامة تفضلتم بها ضيفي العزيز الزميل الإعلامي محمد عمران جيري مراسل الراديو 90 90 في واحد سيوة. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا جزيلا.
1: قبل ما ننهي وقتنا مع حضراتكم، خلونا نعرفكم على متابعتنا الإخبارية واللي فيها اللجنة الوطنية لإدارة غزة ثمنت دور مصر المحوري ورحبت بالتقدم اللي تم الإعلان عنه بشأن خارطة الطريق الخاصة بقطاع غزة، واعتبرت أن فتح مسار لتنفيذها هو محطة مهمة لأبناء الشعب الفلسطيني. كمان النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ أكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها، وخارطة طريق غزة هي نتاج لرؤية مصرية خالصة. وردا على الشائعات، هيئة الدول المصرية نفت صحة ما تداولته إحدى الصحف المحلية وعدد من المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار بينص على إلغاء تسعير عبوات الأدوية، وأكدت أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية. أما اقتصاديا، فالغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ومن خلال شعبة المخابر عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تطبيق منظومة الخصم المباشر واللي هيتم بدء العمل فيها غدا مع بداية شهر أغسطس. ورياضيا، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر قال إن الجهاز الفني للمنتخب بيتقدم بمقترحات لاتحاد الكرة بتتعلق بشكل الدوري وعدد اللاعبين الأجانب وبشكل بيخدم مستقبل الكرة المصرية. وأخيرا وليس أخيرا، وفي حالة الجو، الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد غدا ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء علشان تكون هذه يعني خلينا نقول الموجة في ذروتها غدا السبت الأول من أغسطس. لحد هنا نقدر نقول ان للأسف وقتنا انتهى مع حضراتكم مع الهوى راديو 99، واللي كان من خلال ملفات من اعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة إناس سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معكم انا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. غدا بإذن الله هيكون معاكم زميل آخر في موضوعات جديدة من برنامجكم آخر اليوم. أما أنا دلوقتي خلوني أقول لحضراتكم سهرتكم لسه مكملة مع زميلي العزيز والمتألق دائما حسام عصام، وما فيش نوم مع الهوى الراديو 99 بعد نشرة منتصف الليل على هوى الراديو 99. حلقة مميزة وقوية كالعادة انتظروها من زميلي العزيز حسام عصام. بعدها بس نقدر نقول لحضراتكم تصبحوا على خير، ودمتم مستمعين للراديو 99.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: وزير خارجية بدر عبدالعاطي يلتقي القائم بعمل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال. وزير خارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. الهيئة العامة للاستعلامات تشير إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية قامت بنشر أخبار مغلوطة فيما يتعلق بحادث دمياط. الهيئة تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة، وتهيب بوسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها احترام المهنية وتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار. لبنان يدين الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب ويصفها بأنها خرق لوقف إطلاق النار وتهديد لسيادته. إسبانيا تعلن أن 50,000 مهاجر دخلوا سبتة، تم إعادة 48,000 منهم إلى المغرب. إيطاليا تعلق اتفاقية شنغن مع إسبانيا بسبب أحداث سبتة. وزير البترول يؤكد أن امدادات الغاز والوقود مؤمنة بالكامل، ويشير إلى أن خطط الطوارئ أثبتت فعاليتها. وأخيرا سحب كرة الدوري الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه لما بلاقيكم نمتوا مني، بقول لكم السلام عليكم واقفل الباب وراحه وامشي. فاحنا النهارده قاعدين لغايه الساعه 3 ده مبدئيا كده ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا دايما يوم الجمعه دي سهره، السهره كده وبيت العيله اللي بنتجمع فيه دايما كل يوم جمعه. وطبعا بقالكم فترة مش هقول في حالة من حالات التمرد على البرنامج، لا هو في او فقرات البرنامج، يعني هو في حالة من حالات اللي هو ايه، ما تيجي احنا في الصيف بقى، يعني ما تيجي نعمل، تعرفين احنا دايما كان بيبقى عندنا موضوع وبعديها البوم، نسمع البوم كامل يكون عدى عليه فترة وبعد كده نروح للمرحلة الثالثة اللي انتوا بتحبوها اللي هي مرحلة التورنيدو. المهم بقالنا شوية كده قلبين الموضوع كله، يعني اللي هو هنجيب اكل من بره، يعني اللي هو مش هنقف بقى ولا نطبخ ولا هنعمل مواضيع ولا حاجة، انتوا حابين كده، انتوا عايزين كده، انتوا طالبين كده، انتوا طالبين ان الحلقة تكون كلها عبارة عن ميني تورنيدوز متتالية. بس هو السؤال، تحبوا النهاردة نعمل كده لغاية الساعة 2 وبعدين من الساعة 2 لـ3 اقول لكم على اسمين، هنختار واحد ما بينهم، نجمين يعني اتنين مطربين، هنختار واحد ما بينهم نلعب له ساعة كاملة، يعني ان هو ننفذ فقرة التورنيدو النهاردة ولا نخليها كلها مراجيح؟ يعني تحبوا ايه؟ قولوا لي، شوفوا اللي انتوا عايزينه وقولوا لي، انا معاكم من ايدكم، انا بطلت اجبركم على حاجه، خلاص مش عايزين نتكلم في الموضوع والله ولا انا، يعني والله ولا انا كنت بقول يعني نقعد كده يوم الجمعه ونعمل نفسنا كبار ونعمل شاي وبتاع ونقعد نتكلم، فما انتوا عايزين نقعد نلعب وننزل العجل، انا ما عنديش مشكله خالص، اللي معاه سكوتر يجي، اللي معاه عجله يجي، كل واحد بحر، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه في الصيف وفي مفيش نوم. طيب الاول اروح اسلم على كل الناس اللي موجودين ونوروا صفحه الراديو 90-90، ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين وهم كالاتي وبدون ترتيب. بس الاول لازم التحيه الكبيره لكل ابطال الجمهوريه.
1: ابطال الجمهوريه في الكرم والفانتازيه ونزلت الدنيا دي والشياكه فينا.
0: والنبي وحشتوني وبحب قعدتي معاكم يوم الجمعه جدا جدا جدا جدا. يلا نبدا كده الرسائل وبدون ترتيب وبدون ترتيب. مساء الفل دعاء عبد الملك، مساء الفل يا نجم ومالك الميكسر، ربنا يخليكي، بنسمعك انا وحسن ونور في العربيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، طبعا يا دعاء منوره ونور منوره، بس معلش دكتور حسن حجازي واحد من اساطير طب العيون في مصر، كل ان هو بيسمع مفيش نوم دي حاجه يعني تفرحني جدا جدا جدا، منور الدنيا كلها دكتور، منور الدنيا دعاء، منور الدنيا، منور الدنيا يا نور، ومساء الفل والهنا والسعاده عليكم. كمان في عندي ام روجي بتقول صباح الخير والسعاده ومنور يا سمسم وكل عيله مفيش نوم، منتظرين حلقه جديده وجامده وبالتوفيق في حلقه السيكو سيكو. اتفقنا خلاص ان هي بعد كده لما نحب نغير الفقرات ونعمل زي ما بنعمل كده هنسميها السيكو سيكو. وبتقول احنا مش بنسيبك وننام، بالعكس بنصحصح معاك يا حس، وعايزين النهارده الحلقه تكون مراجيح. ماشي عين الاثنين. منا بتقول حسام باشا مليون مره، حسام باشا ربنا يخليك، ده تحيه كبيره دي بالمايك وبتاع، اول مره اسمع حلقه الجمعه وحشني والله، دي منا من رب منوره الدنيا كلها، منا بشكرك جدا جدا ويا رب دايما كده تكوني معانا. عندي كمان الاستاذ حماده المصري حبيبي منور الدنيا، وبيقول لي الحمد لله على السلامة، وكان عنده غياب الجمعة الماضية. هسيبك انت تختار العقاب المناسب لنفسك، شايف طيبة قلبي، مش هعاقبك انا، يعني يعني انا اللي اختار عقابي. طب خلاص، ما انا هختار النهاردة ان انا اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، كل اللي انتوا عايزينه انا هعمله. منور الدنيا استاذ حسام، دي ريم منور الدنيا، ريم مساء الهنا والسعادة عليك. فيه كمان انا موافقة ان الفقرة الاخيرة تكون تورنيدو لعمر تحديدا يعني. وصباح السعادة على صانع السعادة، والنهاردة هنجيب جاهز ولا اكل من البيت، لان النهاردة جاهز هنجيب من البيت. دي اني احمد وبتقول يا ريت ميني تورنيدو ميكس حليم ووردة وفيروز وميادة وماجدة الرومي وسايب مكاوي. لا بصوا بقى هقول لكم على حاجة لطيفة، النهاردة هو هو هو مش هيبقى ميني تورنيدو، هو النهاردة هيبقى في عندنا نص ساعة قديم، يعني ميني تورنيدو هنرجع وميني تورنيدو هنرجع، مش هيكون لمطرب واحد، هنجيب مطربين كتير قوي، يعني اوعدكم ان النص ساعه دي هتكون مختلفه تماما عن الساعتين ونص التانيين. فان شاء الله هنعمل كل حاجه النهارده. منى يوسف منور الدنيا، ميرسي على كل الكلام الحلو والدعوات الحلوه. وبتقول اخواتي هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف بيسلموا عليك، ومستنيين نسمع احلى اغاني عشان عارفين ذوقك جامد، وانا عايزه لطيفه بس قديم. دي منى يوسف زي ما قلت، واللي انت عايزه احنا معاك في اي حاجه. حاضر عيني الاثنين. عندي كمان الحمد لله جيت بدري النهارده، عملت قهوه باللبن اهو يا حسحيس واخويا، وقاعده معاك للصبح. انت اصلا القعده معاك ومع الناس العسل دي حلوه قوي، ربنا يخليك يا رب. دي مين بقى؟ دي الاستاذه يعني مش عارف، انا بحاول ادور، اصل اللي طالع لي قلت له كولر سوسو، فمش عارف اقول سوسو عادي ولا نعمل ايه. رقم اخره 45، نكتب اسمنا يا 45 ونملى الجلل لو سمحتي. كمان عندي صفيه صاصه شميس منوره الدنيا، مساء الحلويات والمكسرات وشويه كلام حلو وجميل ودعوات حلوه، ربنا يخليك يا رب. بشكرك على حلقه الاربع، كانت عالميه، ربنا يخليك يا رب، وعشان انت مدلعنا وبتسمع كلامنا. والله العظيم انا من ايديكوا دي لايديكوا دي. تحياتي ليك، معاك نفير، عايزين ميني تورنيدو اللي فوقش، ويا ريت لو امكن مستنياك من بدري، نورت الدنيا كلها. حاضر عينيا الاثنين، ودايما معاك احلى لوقات، فما فيش نوم، ربنا يخليك يا نيفين، بشكرك جدا. يبقى نكتب كده مبدئيا كده عندنا ايه، فؤاد فوقش. حاضر عينيا الاثنين. انا مش عارف النهارده جاي وانا جاي كده وعندي احساس كده جوايا، عايز اعمل ميني تورنيدو. ده احساس انا الشخصي يعني، ممكن انتم ما تعجبوش بيه، بس انا بحاول. نفسي اعمل ميني تورنيدو لسميره سعيد، يعني في شويه اغاني كده لسميره سعيد نفسي اسمعها وسمعها لكم، فلو حابين ده قولوا لي اوكي. صباح الفل، ممكن اغنيه من قلبي بغني الحمائي، او اغنيه ومالو عمرو دياب، ده دي كنزي اعتقد هي اللي بعتها. عندي كمان يسرية عمران منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا عليكي، وبتقول وحشتنا كتير يا غالي، ومرسي على الدعوات الحلوه، وعايزه ميني تورنيدو لمجد الرومي. والله انا ما اتاخرش عليكي، بس هو مجد الرومي اعتقد عندنا ليها اغنيتين مثلا، يعني ما عندناش اغاني كتير، فمش مش القماش مش هيكمل معايا يعني، عارفه مش هيعمل مش هيعمل. وعايزه عامر منيب، عينيه عماله توحشني لعامر بقى يحس، ويا ريت نعمل ميني تورنيدو كمان لعامر. وبتقول طبعا نعمل ميني تورنيدو لسميره سعيد. حاضر عين الاثنين يا أسرية. عندي كمان هبه جمال، الحمد لله على السلامه، عايزين نبطل اجازات. نبطل اجازات. طب انتوا ما شفتوا الاجازات بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بس ماشي، حاضر حاضر حاضر حاضر، كل اللي انتوا عايزين. صباح الفل، وحلقه متالقه دايما، وعايزه على الهوى انا فخوره بجنى بنتي، وبقول لها ربنا عنده كتير وخير ليكي، وانا راضيه، ودي اختيارات ربنا، دي ايموز، وعايزه اغنيه جنى لعمرو دياب. حاضر عينيا الاثنين. وانا كمان بقول لجنى كده، وربنا يوفقها، والف الف الف مبروك النجاح، وهجيب لك حاضر اغنيه جنى. طب استني، والله يعني انا هحاول افتح الدرج وانت معايا على الهوا كده، واحاول اجيب الاغنيه، يعني يمكن يعني يمكن اعرف اجيبها، وهغير الاغنيه الاولانيه مخصوص. بس ايه، اديني بشوف اهو اديني. طيب محتاجين لسه، معلش ندور عليها بطريقه ثانيه، فيعني هجيبها لك حاضر النهارده. بس عايز اقول لجنى الف الف مبروك النجاح. يلا قولوا لي عايزين نعمل ايه النهارده، الحلقه كلها من اولها لاخرها تكون ميني تورنيدوز، ولا عايزين ان اخر ساعه نقول اسمين كده، مطرب ومطربه، ونشوف هنعمل معاهم ايه زي ما انتوا عايزين. يلا بينا، دي اول اغنيه هتكون موجوده معانا النهارده، نبدا بس بيها الحلقه، وبعدين نرجع على طول مع اول ميني تورنيدو من الاسامي اللي انتوا قلتوها من النجوم والنجمات. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904، قاعدين من دلوقتي لغايه الساعه 3 عشان النهارده بيت العيله، النهارده مفيش

الاعتصام على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام, ولسه بقى هنبدأ سهرتنا. نبدأ أول ميني تورنيدو موجود معايا النهاردة, ولسه عندنا بقى نجوم كتير وأغاني كتير من دلوقتي لغاية الساعة 3 صباحا مبدئيا. دلوقتي دعاء بتقول نور سيئة ومش عارفة تكتب, عايز عامر منيب ومنور يا نجومية الدنيا, ربنا يخليك يا دعاء, بشكرك جدا جدا. الأول بس عايز أسمع جنى. إيه تمام؟ آه جنى تمام, تقولي ربنا يخليك يا رب ويكبر بخاطرك ويسعدك. بس أنا عايز أقولك طبعا أنا عايز أبارك لجنى, دي حاجة. الحاجة التانية, أنا اسم جنى ده غالي عندي قوي قوي قوي, يعني يمكن يكون أغلى اسم عندي في البنات يعني. بس هي اسمها جنى وائل عصام, بنت أخويا. فانا اسمي يعني بصي حطي اجابه بجمله مفيده هتلاقي اللي انت عايزاه حصل فورا. حبيبه قلبي. طيب عندنا بقى كمان مين؟ عندنا مساء النور, مساء الهنا والسرور يا حسام, عايزين احلى سلام لاهل الاسماعيليه طبعا, كل التحيه والتقدير ليهم. في كمان عايز اغنيه حبيبه قلبي يا نانو والتورنيدو بهاء سلطان واغنيه قال لي لا. مش كل الكلام عظيم, اننا بقى نكتب اسامينا. تقريبا مصطفى مصطفى مش عارف اقرا الاسم التاني, هو مصطفى. عايزين تورنيدو محمد عدويه, وعايز اسمع سلام كبير للهضبه. هي في اغنيه طبعا اسمها سلام كبير عدويه. طيب حاضر, هي بس اغنيه سلام كبير. يعني احنا دلوقتي لغايه دلوقتي ما عندناش غير اغنيه واحده من اغاني البوم عمرو دياب الجديد, وده طبيعي يعني. فهو شويه كده وبعدين بيقول لنا بقى يلا خدوا الالبوم كله. بقالي كتير طالبه اغنيه في حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا, دي كنزي احمد. والله يا كنزي ما عندي, والله انا حلفت لك قبل كده بس مش عارف انت ليه مش مصدقاني. والله ما عندي يعني, عارفه لو عندي انا اجيبها لك, ولو عندي برضو مش هيبقى دلوقتي عشان مش عايزين نكد يعني. فاهمه انت ازاي يا كنزي؟ كنزي فوق معايا بقى, فوق. احنا لسه في اول الحلقه بقى والنبي بقى مش عايزين اي دراما من اي نوع بقى. مساء الفل, احلى صوت البهجه والفرحه, وان شاء الله حلقه مميزه كالعاده. بس ليه عندك طلب؟ كان في ايام التسعينات شرايط كاسيت كان بيبقى اسمها كوكتيل, بتجيب اغاني حلوه. حاول تفتح الثلاجه وتدور كده يمكن تلاقي حاجه منهم. واحب اسمع سميره سعيد بس تسعيناتي, دي ناهد يوسف. والله يا ناهد, ما هي فكره اغاني كوكتيل دي ان هي كانت بتبقى اغاني ثمانينات وتسعينات, فده هيحصل يعني. ده كده كده ايا كان المطرب اللي بنجيب اغانيه بجيب له قديم وبجيب له جديد وبجيب له كل حاجه. فيعني ماشي, اعتبر ان شريط الكوكتيل شغال معاك. دكتوره اسراء منوره الدنيا, عايزين بقى النهارده عمرو دياب الجديد كتير وخصوصا لولا البنات. دي دكتوره اسراء, والله يا دكتور منوره الدنيا. بس هي الاغنيه دي لسه مش موجوده عندنا يعني, ان شاء الله تبقى موجوده عندنا قريب. مساء الفل, عايزين تورنيدو لتامر. وليه مش عاملين جروب لكل برنامج؟ وسوري على الغياب, بحاول انتظم. دي مين؟ دي مريم, هي اللي بعد. لا هو يعني احنا عندنا صفحه الراديو 90-90 على الفيسبوك, هي صفحه واحده للاذاعه كلها. الواتساب هو واتساب للاذاعه برضو كلها, لكن مش كل واحد هيبقى ليه صفحه وكل واحد ليه رقم وكل واحد, ما ينفعش طبعا. في كمان عندي هاجر سعيد منوره الدنيا, وبتقول عامل ايه يا رب تكون بخير, ربنا يكفيك شر الدوشه اللي حواليا. مش عارف اكتب رساله ليش معنى, قولي لي ايه الدوشه اللي حواليك يعني, وضحي لي ايه نوع الدوشه. تقول بعشق حلقه يوم الجمعه والاغاني الجديده والنبي, عايزينها لمحمد حمائي. حاضر, نعمل ميني تورنيدو لحمائي. ثواني نكتب كده, عندنا حمائي وعندنا برضو عامر وعندنا داليا الهادي بتقول مساءك مساء مساء يوم جميل وليله حلوه يا رب, اجمد مذيع واحلى مستمعين, واحنا معاك في اي فكره النهارده. ربنا انا بيعجبني ان انتوا بتيجوا يوم الجمعه يعني مسلمين امركم لله وعارفين ان النهارده اجازه وحلقه. عارفين يعني ان صح التشبيه, وهو مش تشبيه هو تبسيط مخل يعني. تحس انها حلقه بيجامات كده. والله يعني تحس ان احنا يعني طول الاسبوع بنقعد مع بعض من الحد للاربع برضو يعني لبس خروج وبتاع وكده, لكن النهارده حلقه بيجامات قوي يعني. انا كان عليا والله انا كان نفسي اعمل كده انا كمان واجي كده برضو, بس مش هينفع طبعا. مفيش مشكله, ممكن اغنيه من قلبي بغني الحمائي او اغنيه عمرو دياب وماله, يا ريت تورنيدو لنانسي عجرم. حاضر نانسي. وعندنا بقى ايه من قلبي بغني, دي كنزي. حاضر يا كنزي, عيني الاثنين يا كنزي. في كمان يونس منور الدنيا صديق العزيز بيقول وحشتني كتير حلقه, وحشني حلقه مفيش نوم, ولو ممكن ميني تورنيدو قديم للديفا سميره سعيد. ده يونس حبيبي يا يونس, منور الدنيا كلها, وتحياتي ليك ولكل اهل المغرب. مساء الورد والفل والسعاده صاحب السعاده, وان شاء الله سهره جامده مميزه. ياسر ولارا وسليم وياسين بيسلموا عليك كتير, وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما. يا ريت ميني تورنيدو علاء عبد الخالق, وطبعا سميره سعيد حلو جدا, ويا سلام لو قديم. بصي تاني عشان بكتب حاجه. بص يا مي, دي مي عصام هي اللي بعد. النهارده بقى بجد بجد بقى في علاء عبد الخالق النهارده,
احنا كل مره نقول والوقت يروح. لا لا، ما احنا مش هنفضل كده، لا لازم بقى. بجد مفتقد جدا البرنامج. ومساء الفل ياسمين والسعاده وزير السعاده، بس كنت مسافره، واحلى حاجه اني رجعت عشان ارجع اسمع البرنامج تاني. انا اميره اختي ايموز، وببارك لجنى على النجاح. طبعا احنا كلنا بنبارك لجنى على النجاح، بس يا اميره مش عارف، يعني بفكر اقفش عليك والله. يعني ايه كنت مسافره؟ يعني ايه؟ يعني هو لازم تاخدي الراديو ترانزستور معاك، يعني ما تسمعي من على الابلكيشن. انا ما بحبش الحاجه دي الفرقه، انا ما بحبش الحاجه دي الفرقه. وسميره سعيد وعايزه اغنيه جيت لك لعمرو دياب، لا مش هجيبها لك. انا معلش معلش، انت بقالك شهرين ثلاثه مش موجوده، جايه لي النهارده تباركي والتاني ويعني برده جايه الموجهه برده عشان تباركي لبنت اختك. لا لا معلش، انا عندي نظام وعندي سيستم، وما بحبش ان حد يبوظ، واللي يبوظوا عيني الاثنين بوظوا، بس استلم بقى اللي انا هيجرى لك مني. قلت لك انا كنت مسافره ايه وبتاعي؟ لا كبالي اسف، لا مش لا لا مش موافق، لا معلش هقفش عليك دلوقتي. على الاقل على الاقل هقفش عليك لغايه الساعه 1، على الاقل 1 و5 نتكلم. لا هو البرنامج ده سدح مدح، اللي عايز يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش، هو بالمزاج يا جدعان. فؤاد بقى الفوقش بقى الطلب مننا كتير، يلا بينا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904 اول ميني تورنيدو للنجم الكبير محمد فؤاد، راجعين ومكملين.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90.9.
1: وما فيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. لعبنا أول ميني تورنيدو كان للنجم الكبير محمد فؤاد. هنروح نشوف إيه الأسامي اللي اتقالت من النجوم والنجمات. هنبدأ نشوف إيه الميني تورنيدو اللي جاي هقول لكم عليه حالا. هلا بتقول: صباح الورد والياسمين حسام عصام، يوم الجمعة بيحلى بوجودك، ما فيش نوم، ربنا يفرح قلبك دايما زي ما بتفرحنا، وسهرة سعيدة. وفين رامي جمال من الأغاني؟ وبتقول على رأي شيرين: قاعدة في الفرندا ومعايا حسام عصام. ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي يا هلا، منور الدنيا. حاضر رامي جمال. رامي جمال، رامي جمال عامل ألبوم حلو قوي والله، يعني عامل ألبوم مكتمل الأركان والله، مبسوط بيه قوي حقيقة. في عندي صفية بتقول: ده ظلم يا جدعان، حسام انت في عز تعبك بتكون معانا. او النبي قول لهم يا صفية، النبي قول لهم يا صفية، ما حد عارف حاجة. ناس برضو تسمع صوت الواحد برضو، في ناس بتنسى برضو ان احنا برضو ايه، يعني برضو بنتعب، وعندنا دكاترة، وعندنا ظروف، وعندنا مود مش حلو، وعندنا مشاكل، يعني في ناس برضو ما حدش بياخد باله من الحاجات دي. وبتقول: شوف اغنية فيها فهد ماليش دعوة، اشمعنى جنى؟ اغنية فيها فهد اجيبها لك منين دي؟ ده تعجيز. طيب وبتقول الفوق: شو احلى مني تورنيدو، احلى مود معاك يا مايسترو، ربنا يخليك يا صفيه، والف مبروك لفهد. فهد ده يا سلام، احلى فهد في الدنيا كلها. جيهان ورز: مساء الخير عليكم، وحشتنا من يوم الاربعاء، عايزين اغنيه خيرها في غيرها لعلاء عبد الخالق. حاضر. هو كده كده احنا ان شاء الله النهارده هنعمل مني تورنيدو لعلاء عبد الخالق. في كمان إني احمد: احنا اللي بنحبك وبنحب اللي يحبك، وهو فين الاجازات دي؟ هو حسام بياخد اجازات؟ ده يا عيني على طول بتكون اجازه مرضيه. قولي لهم النبي يا ابني، والنبي تقولي لهم يا ابني. هل حد فيكم مثلا بيلاقي ان انا خدت اجازه، ويعني مثلا زي كل البشر خلاص بسافر بروح باجي بقضي وقت بنزل صور، في حد بيشوف حاجه زي كده؟ مش عارف والله، مش عارف ليه بتتهموني ظلم، انا على طول متهم مش عارف ليه. مساء السهر والاغاني الحلوه، في اغاني كتير فيها عبير، واشمعنا جنى؟ الله، ايه يا جماعه، ايه يا جماعه دي؟ دي عبير شميس هي اللي بعت. ايه ايه يا جماعه، مش معقول ابدا، البنات بيغيروا من بعض بطريقه مش طبيعيه مش طبيعيه. وعايزين ميكس الحكيم يكون شهيصه ومحسود. يا حسام حتى الاجازه المرضي محسود عليها يا ولدي. والله العظيم. النبي والنبي. طيب معلش انا في شويه رسائل متاخره، فلو هتسمحوني بس يعني هطول عليكم سيكه، بس انتوا عارفين بقى هرجع اعوضها لكم اغاني. وفاء: منوره الدنيا وفاء، بدعواتك الحلوه وكلامك القمر المترتب الموزون، ربنا يكرمك يا رب. بتقولي حلوه البدايه مع العسيلي، وربنا يكبر بخاطرك يا رب في صحتك ومستقبلك، زي ما بتكبر خاطر كل محبينك ومستمعينك. ولا خالص مفيش اي حاجه، ليه بتقولي كده؟ بالعكس بالعكس بالعكس. في كمان: صباح الخير، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه. استاذ حازم منور الدنيا، النهارده مفيش نوم، انا بعتذر لاني ما كنتش موجود يوم الاربعاء عشان خطوبه ابني هيثم، واكيد الليله ان شاء الله حلقه جامده، وممكن تورنيدو لسميره سعيد، وبالتوفيق وربنا يبارك فيك. ويا سلام لو نحط في الليسته ايهاب توفيق تسعينات. حاضر، نكتب في الليسته ايهاب توفيق تسعينات، ماشي. وعايز ابارك لهيثم ابنك، الف الف مبروك، ربنا يا رب يتمم له على خير. الميني تورنيدو بتاع فؤاد جامد يا حسه، تسلم ايدك يا غالي. دي يا يسرية، ربنا يخليك يا يسرية، تسلمي. الحمد لله. صباح الورد والياسمين يا حسه يا غالي، عامل ايه؟ دي مين اللي بعتها؟ دي مين اللي بعتها؟ دي ايمي احمد، منوره الدنيا كلها ايمي. ام شهاب منوره الدنيا، بتقول ايمان البحر درويش بقى، يا ريت. والله العظيم عندك حق، استني. ايمان البحر، حاضر حاضر حاضر. وبتقول: شكرا على حلقه يوم الاربعاء، كانت جميله فرحتنا قوي، وربنا يخليك ويسعدك يا رب، ومنور الدنيا كلها يا حسحيسو. طيب من الاسامي اللي طلبت مني كتير النهارده من بدايه الحلقه هو النجم الكبير الراحل عامر منيب. هنسمع دلوقتي ميني تورنيدو لعامر منيب، وهنرجع بعدها على طول مكملين بنشوف اخبار النجوم اللي انتوا بعت اسمهم مره واثنين وثلاثه. هو دايما ده اللي بيكون ليهم الاولويه، ان هم يكون ليهم ميني تورنيدو، يعني اربع خمس اغاني بنعملهم لايف ميكس على طول على الهواء، بتسمعوهم بدون اي فواصل. بعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: ما فيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام. كده لعبنا ميني تورنيدو لمحمد فؤاد، كده لعبنا ميني تورنيدو لعمر منيب، ولسه مكملين وعندنا لسه كتير، واحنا لسه في أول ساعة. صحيح فاضل فيها 7 دقايق أو 8 دقايق، بس برضو احنا لسه في أول ساعة. دلوقتي حسام، ممكن سيد مكاوي حبيبي اللي بحبه وما شفتش زيه حد، وبهديها لابني الوحيد اللي ماليش غيره في الدنيا، وبهديها لك ولكل مستمعين ما فيش نوم وال90 90 ديني فين، هي اللي بعتها. وعايز علاء عبد الخالق، قلبي طياره ورق و كبالي اي وقفه شعريها، مش عارف تقول، مش عارف النهارده فيكوا حاجه، يعني مش عارف فلانه غيرانه من فلانه، فلانه مبسوطه ان انا قفشت على فلانه، مش عارف. عندكم تفاصيل، انتوا برضو البنات عندها تفاصيل مختلفه، وبتقول لي شكرا على تورنيدو فؤاد، ربنا يخليك يا نيفين، بشكرك جدا جدا. لا لا، بقول لك ايه، بقول لك ايه، مصطفى صالح، مصطفى صالح جاي لي، جاي لي ما قالش مساء الخير حتى، والله ما قال مساء الخير. تحس ان هو ايه بيغمز لي وبيقول الكلمه، قال لي ايه محمد محي بقى بس كده، ما قالش حاجه، والله ما قال مساء الخير حتى. مصطفى صالح، انت عارف انا بتلكك في الحته دي، وبعدين مش كل خمس دقايق هنجيب ميني تورنيدو لمحمد محي. هتلاقي اختك مي عصام دلوقتي جايه تقول لك ايوه عايزين. في احمد ابني بيمسي عليك ونسينا واحنا قاعدين مستنيين تقول رسالتنا دي. غاده منصور من اسماعيليه منور الدنيا كلها يا غاده، وبتقول ما فيش نوم واحلى سهره معاك ومنور الدنيا ومحل الجو، والله وبسمعك انا واخواتي وماما بتمسي علينا عليك كمان، وكلنا بنمسي عليك وعايزين اغاني قديمه على ذوقك. حاضر عينيا الاثنين، منور الدنيا كلها يا غاده، منور الدنيا ومساء الفل والهنا والسعاده عليكي. وكمان عايز اسلم على احمد ابنك كتير كتير، اهي راحت جايه على طول على السيره. مي عصام قالت يا ريت طبعا محي، اه طبعا اوكي حاضر عينيا الاثنين. عندي كمان مساء الخير يا محترم، بس كده ما كتبش حاجه ثانيه، ده رقم اخره 74. لا هو لسه بيكتب، انا اللي قريت الرساله بدري. طيب طب اكتب براحتك وانا راجع لك ثاني حبيبي، انت اللي محترم والله. في كمان عندي عندي عندي اه ده الحكم دور هو اللي بعت، حبيبي يا حكم دور منور الدنيا. يا ريت تورنيدو نانسي عجرم، ويا ريت نجيب فقره، نجيب اغاني للكلمه دي اللي هي الفلاشه يعني. لا ما هي انت اه بتقول انت ليه ما جيتش الاثنين اللي فات؟ الاثنين اللي فات كانت والدتي عندها دكتور، عشان برضو في ناس كتير مش عايزه ترتاح في الموضوع ده من سن يوميها، والدتي كان عندها دكتور، فلازم اودي امي الدكتور، يعني هنعمل ايه؟ يعني ده طبيعي، مش مهم خالص ساعتها الشغل بالنسبه لي. في كمان كل اللي يجي منك حلو وانا راضيه، وشفت كل الناس هتشمت فيا اهو سماح بقى، الساعه بقت واحده. دي اميره، يا اميره يا بنتي، طب خلينا نكمل الساعه حتى. هتعمل كده تاني؟ ها؟ هتعمل كده تاني؟ طيب خلاص ماشي، عفونا عنك، عفونا عنك، تعمليش كده تاني، قال كنت مسافر، كنت مسافر. ماشي غزل حسام الدين منور الدنيا كلها، وبتقول عايزين ميني تورنيدو لإساف وعلى الحجار وإيمان البحر، وأنا من على شاطئ اسكندرية، المصيف بقى وناس كتير على الشط ومشغلة سماعة كبيرة للكل، بنسمع احلى اغاني ونسمع احلى اغاني عشان هم النبي، وعايزين الحلقه كلها مراجيح. حاضر، ويا ريت ميني تورنيدو محمد فوزي، محمد فوزي فريد الاطرش شاديه وصباح، و وعايزه اغنيه يكون فيها كروان. اشمعنى جنى؟ لا يا جماعه انا مش مطرب. انا ما بعملش اغاني. انا ما بعملش اغاني، اجيب لك اغنيه فيها كروان منين؟ او يعني حتى لو فيه، بس احنا مش عاملين حلقه الاسامي النهارده. حاضر، طول وما يهمكش، ربنا يخليك. لي داليا الهادي بتقولي الف سلامه على الغاليه الوالده، ربنا يخليكي. وعايز اقول لك على سر واقول لكل المستمعين، انا بحب اسمع كلامك وقرايتك للرسائل وتعليقاتك اكتر من الاغاني، وبتضحكني كتير تعليقاتك المميزه، عشان كده ما تعتذرش لما تطول في القرايه، والاغاني موجوده في كل حته وكل وقت ممكن نسمعها عادي. ربنا يخليك يا داليا والله، والله العظيم في شويه رسائل كده بتطبطب على الواحد، والله ربنا يكرمك يا رب. ازيك يا حسام؟ اخيرا صوت المحطه اتحسن الى حد ما، وقدرت اسمعك، بقى لي فتره ما كنتش عارفه اسمع حاجه خالص. وفي كمان دي مين اللي بعت، مين اللي بعت، دي ولاء منوره الدنيا. ولاء بص يا ولاء، هقول لك على حاجه، هو اللي انا هشرحه ده خلاص دي حاجه تقنيه جدا، ماشي، مش المفروض انها تتشرح على الهواء يعني، ولكن هشرحها لكم برده عشان تبقوا فاهمين. اوقات بث المحطات في العموم، يعني سواء مش بس راديو 90-90، المحطات في العموم بيتاثر بالرطوبه، بنسبه الرطوبه اللي موجوده في الجو، سواء بتزيد او بتقل. وفي اماكن في وقت من الاوقات بيحصل تداخل للشبكات. بص انا بتكلم بقى كلام، بص صوتي اتغير ازاي عشان بتكلم كلام بقى اداري قوي دلوقتي ورسمي قوي دلوقتي. وفي هتلاقوا في مناطق ممكن تكونوا مثلا لو انتوا مثلا في عربيه او في ميكروباص او في حاجه بتسمعوا الراديو، ممكن تلاقي في بعض المناطق تلاقي في محطات غريبه دخلت عليك وبلغات غريبه. ممكن تلاقي نفسك بتسمع محطه يوناني، تلاقي نفسك بتسمع محطه اردني، محطه سعودي فجأة في لحظة من اللحظات. ده بيبقى في أماكن فيها تداخل شبكات، إلى جانب أن ساعات كتير جدا الرطوبة بتأثر على بس المحطات في بعض الأماكن. فأوقات ما بيكونش المشكلة من عندنا خالص، المشكلة بتكون في نسبة الرطوبة تمام ودرجات الحرارة، ساعات بتأثر كتير على موضوع بس المحطات. دي حاجة. الحاجة التانية أنا عايز أقولها لك، إيه اللي بقى يعني يبعدك عن كل الفكرة دي؟ أبليكيشن الراديو 9090. نزلي أبليكيشن الراديو 9090، تقدري تسمع المحطة في أي مكان أنت موجودة فيه جوه مصر وبره مصر، وفي نفس الوقت تقدري كمان تشوفي كل مذيعين الراديو 9090 لايف وهم قاعدين جوه الاستوديو بيقدموا لكم حلقات وبرامج تليق بحضراتكم. في عندي أمالي سعيد، صباحك سكر وأحلى سهرة ومفيش نوم، منتظرين كل ما هو جميل، ومعلش على التأخير، وألف سلام على الوالدة، ربنا يعفو عنها، ربنا يخليك يا رب، أشكرك. في كمان أحلى سهرة النهاردة، سناء منصور من إسماعيلية، يا نهار أبيض أنت على اسم الأستاذة الكبيرة. بمسي على ماما وإخواتي أم كريم وأبو مالك وابن الصغنن تميم، وعايز أسمع أغنية ليل نهاري لعمرو دياب، ويا ريت تورنيدو الأنغام، وإحنا قاعدين في ال إيه؟ البيت تحت، قاعدين بره تحت البيت بنسمعك وتحت السماء. يا سلام على الجو الشعري العظيم الجميل. في كمان مساء الفل، الف سلام على الوالده ربنا يشفيها ويعفو عنها، دي فاطمه جلال، ربنا يخليك يا فاطمه، بشكركم جدا والله، ميرسي على كل الناس اللي بعتت بتتمنى السلامه والشفاء لوالدتي، بشكركم جدا جدا. يلا علاء عبد الخالق، بقالنا يعني اسبوع واثنين وثلاثه واربعه بيطلب مننا، انا بحب الراجل ده جدا، بحبه جدا، يمكن عايز اقول لكم قابلته مره واحده في حياتي، يعني ما انا هعيد لكم الاغنيه من الاول ما تقلقوش، انا هرغي شويه بس، قابلته مره واحده في حياتي وما اتكلمتش معاه، قعدت بس ابص عليه من بعيد كده، بس بحبه حب الراجل ده الله يرحمه، محترم احترام غير طبيعي وجميل وبسيط والله. قعدت اتابعه، قعدت يعني شفته في مكان كده وقعدت اتفرج عليه ربع ساعه كده من بعيد، انا من النوع اللي بتكسف اروح اسلم على حد مشهور يعني. فراجل جميل قوي، راجل جميل قوي وبسيط قوي، الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. ومن النجوم زي عامر منيب كده الله يرحمه برضه، يعني من النجوم اللي سيرتهم طيبه، عمرك ما تلاقي عنه خبر كتب كلمه مش مظبوطه، حاجه مش حلوه، رد على حد رد وحش، قال لحد كلمه ما عجبه. راجل يعني ما شاء الله جميل، ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه، ونقرا له كل يعني كلنا الفاتحه هو والراحل عامر منيب اللي سمعناه له برضه ميني تورنيدو من شويه. يلا نسمع بقى علاء عبد الخالق ونرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94، راجعين ومكملين مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعه من الساعه 12 لغايه الساعه 3 صباحا. سمعنا مع بعض دلوقتي ميني تورنيدو بتاع علاء عبد الخالق. مفيش حد تلاقيه يقول لك لا والله انا استمع علاء عبد الخالق ماليش فيه قوي، يعني من الناس اللي ايه كل الناس دايما عندها اجماع على حب علاء عبد الخالق. مثلا موقف كده انا يعني عرفته وحابب احكيه لكم للي مش عارفه، اغنيه بحبك باستمرار اللي هي يعني ايقونه عند علاء عبد الخالق وايقونه لاغاني التسعينات. الاغنيه دي هي اغنيه علاء عبد الخالق. مين اللي مغني معاه؟ اميره. وانتوا عارفين طبعا اميره من اجمل الاصوات اللي جت، يمكن ما قدمتش انتاج فني كبير قوي لكن دايما فاكرينها ودايما عارفين اغانيها كويس قوي. الاغنيه دي كان علاء عبد الخالق بيسجلها في الاستوديو، راح له الاستوديو حميد الشاعري ومعاه اميره، كان ساعتها بقى لسه بيكتشفها وبيقدمها كصوت جديد، فيعني كان في شغل وبتاع، فراحوا الاستوديو يزوروا علاء عبد الخالق وهو بيسجل يعني. فالمهم اتعرف على اميره وقال له دي اميره وصوت جديد وان شاء الله هيبقى صوت واعد وكذا، قعدوا يدردشوا شويه كده. فبصوا بقى جمال علاء عبد الخالق الله يرحمه. فلما سمعت الاغنيه، انتوا عارفين طبعا بيبقى فيه يعني زي كذا بروفا كده وبعدين بيبدا التسجيل يعني، فقالت له الاغنيه عجباني قوي حلوه قوي جميله قوي، قال لها ايه تعالي نسجلها مع بعض. شوفوا جمال علاء عبد الخالق وبساطه علاء عبد الخالق وجمال وبساطه الزمن ده، الوقت ده وقت التسعينات والثمانينات. المهم قعدوا قسموا الكوبليهات بتاعه الاغنيه ما بينهم وما بين بعض، ودخلوا سجلوا الاغنيه علاء عبد الخالق واميره، وكانت من احلى واجمل الاغاني اللي ممكن نكون سمعناها في فتره التسعينات، وكانت شيء غير مترتب او غير مرتب تماما. يلا اغنيه عجبتك، يلا قومي سجليها معايا. مين دلوقتي ممكن يعمل كده؟ يعني مين دلوقتي ممكن يكون داخل يسجل اغنيه فحد يجي يزوره فيقول له تعالى نعمل مع بعض اغنيه ويلا على الهوا كده على طول؟ الحاجات دي ما بقتش للاسف موجوده دلوقتي، ولكن الحاجات دي لما نسمعها نعرف قد ايه الناس دي كانت واصله لقلوب الناس وواصله لقلوب الناس دلوقتي حتى وهم مش موجودين، عشان قلبهم النقي الطيب ده هو اللي مخلي تصرفاتهم كانت طاغيه على كل حاجه بيقدموها، واللي كانت كلها جمال وكلها رقي وكلها فن. فبالتالي اللي بيخرج من القلب بيوصل للقلب. يلا تعالوا بقى نرجع نكمل الرسائل مره تانية، وفي عندي بقى حاجات كتير متاخره ويعني ايه هتستنوا معايا شويه. صباح الخير، يا رب تكون كويس. انا كريم لو فاكرني، انا اسف بقالي كتير جدا ما سمعتكش، بس كنت بمر بظروف صعبه. الف سلام عليك وان شاء الله تكون كل حاجه كده عدت على خير. وكان نفسي اكلم حضرتك امنيه حياتي لو ممكن تكلمني. حاضر، عينيا الاثنين. حاضر يا كريم، هحاول يعني هكتب رقمك دلوقتي وهحاول حاضر اكلمك بعد الحلقه. عينيا الاثنين. في كمان صباح الفل استاذ حسام، انا احمد حسين، مسيلي على ليلى ومسيلي على علي الصبر وخالد الباشا، وعايزين نسمع حاجه لعامر منيب. احنا سمعنا لسه من شويه، مش عارف انت فتحت متاخر ولا ايه، بس احنا لسه من شويه صغيرين لعبنا مجموعه اغاني لعامر منيب. هو في فقره اغاني اللي هي اخبارها ايه؟ والله انا مستعد احضرها معاك لو عايز، ولو ممكن اغنيه بتضحك لحمائي. حاضر، ده يونس. والله يا يونس انت الوحيد اللي متمسك بالفقره دي، كل شويه اقول هنعمل كده وبعدين الوقت بيعدي. طيب في كمان عندي مروه عبد الحليم فرغالي، منوره الدنيا كلها من اول الحلقه، والله ميرسي جدا على دعواتك الحلوه وكلامك الجميل وامنياتك العظيمه اللي دايما بتبعتيها لي، بشكرك. وبتقول لي هاي الميني تورنيدو محمد فؤاد، والبدايه كانت تحفه مع سيلي وروعه عامر منيب، ويا سلام على جمال علاء عبد الخالق، والف سلام على الوالده، ربنا يخليها لك يا رب ويخليك ليها ويرضيك فيها ويرضيها فيك، وربنا يرزقك باجازه هنيه ليست مرضيه وتكون فيها على البحر تحت الشمسية. الله الله على الدعوات الحلوة، الله والله العظيم نفسي يا مروة، والله يا مروة نفسي. يلا ان شاء الله اكيد في يوم من الايام هاخد اجازة، يعني بس هاخد اجازة طبيعية بتاعت البني ادمين، يعني لا لي علاقة بمرضي ولا بدكاترة ولا مشاكل، يعني ان شاء الله اكيد باذن الله. في عايزين تقول له بهاء سلطان، انا مصطفى. حاضر يا مصطفى، مصطفى جيشي منور الدنيا. حاضر، عينيا الاثنين. في كمان تحياتي للخلوق حسام عصام عادل محمد، يا رب تكون بخير حبيبي عدول، منور الدنيا كلها، بشكرك يا حبيبي وانا كويس طول ما انت كويس. كمان مساء الفل، انا ما سمعتش البرنامج في يوم التورنيدو، تامر عاشور اكيد فاتني كتير النهارده، قلت ما جيش بايدي فاضيه وعندي ثلاث اختيارات للمي تورنيدو، حمزه نمره اكيد، رامي صبري، وميدلي الفينات. الفينات مثلا زي انشغل بالي وبنت بلادي الفارس واغاني الفتره دي، وما بقاش اصلا في دوتوهات بتتعمل دلوقتي او قليل جدا. لا هو بالعكس، انا عايز اقول لك دلوقتي في كتير، بالعكس الفترة الأخيرة دي يعني هتلاقي كمية أغاني دويتو نازلة كتير، بس برضو في يعني الفترة بتاعت التسعينات للي من مواليد التمانينات والتسعينات، يعني الفترة دي برضو كان الدويتوهات بتاعتها مختلفة تماما. بس هو دلوقتي في كتير، بس للأسف عشان بقوا كتير قوي وبقى فيهم ناس كتير من المطربين اللي هو يعني مش عايز اقول اسامي ناس، بس يعني في ناس انا ببقى بيغنوا الاغنيه معروفه وكل حاجه، بس انا مش عارف مين اللي بيغني. يعني انا شخصيا مش عارف والله مين اللي بيغني. مساء الفل والياسمين، انا جيت اخيرا وحشني مود البرنامج جدا معاكم دايما باذن الله. نرجع نشتغل بقى الشغل بقى، وعايزين مين تورنيدو رامي جمال او مصطفى قمر بمناسبه النجاح دي لوجين الساعي. الف مبروك يا لوجي على النجاح، والحمد لله على السلامه، ويا رب بقى كده ايه نشوفك منورانا على طول. في كمان فيروز، احلى مساء عليك، احلى مساء عليك واحلى ما فيش نوم، وبزعل لما حلقه الجمعه ما تجيش، ويا ريت مين تورنيدو بهاء سلطان. حاضر. وفي كمان خلي بالك انا مش هتكلم، انا مش بكلمك، بس ماما عايزه اغنيه مصطفى قمر خبيني. كل اللي انت بكبده وما مش هتكلميني، طب ليه قفش عليا ليه؟ مش عارف، انا من الناس اللي بتقفش عليا وانا ما عملتش حاجه. في انا حبيبه منوره الدنيا، حبيبه مساء الفل عليكي منوره الدنيا، هشوف لك حاضر الموضوع ده عينيا الاثنين. في كمان مجموع الاجازات ليك 3 ايام في السنه، ده احمد. والله انا راضي بالثلاث ايام، بس اخدهم يعني اخدهم عادي من غير ما يبقى فيهم مشاكل، يعني فاهم ازاي؟ انا راضي والله والله. وهو على فكره فعليا انا باخد 3 ايام في السنه حبيبي والله العظيم. طب بلاها محي هات مصطفى قمر، ده مصطفى صالح. لا ليه ما ترجعش في كلامك، يعني انا ما بصدق حد. وعايز اعمل حاجه برضو، نجيب حاجه برضو لمصطفى قمر النهارده. حاضر. مساء الفل، انا اختك دو من اسماعيليه، معلش سمعتك بعد ساعه من البرنامج بس معذوره من كتر الشغل.

التعوب فيه معمول بمزاج ومعمول فيه أشكال موسيقية حلوة قوي وشاملة جدا، يعني كل الأرتام الموسيقية والمقامات الموسيقية والأشكال الموسيقية والتوزيعات عاملها تقريبا في الألبوم ده، بجد عامل مجهود فيه خطير جدا، بحييه وببارك له على ألبوم سمعوني. يلا نسمع محمد حنائي في ميني تورنيدو ونرجع بعدها على طول ومكملين، ابعتولي على 010 400 9090 4.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، وتعالى لخص لكم دلوقتي ايه اللي حصل من بدايه الحلقه. من بدايه الحلقه عملنا اكتر من ميني تورنيدو، محمد فؤاد، عامر منيب، علاء عبد الخالق، محمد حمائي، واللي جاي مصطفى قمر. وبعديه هنجيب برضو ميني تورنيدو لمطرب انا بحبه جدا لسه منزل برضو ألبوم، وهنسمع اغاني من اغاني الالبوم الجديد. يعني خلونا نمشي شويه كده وشويه كده. احلى مسا عليكم، انا روان، اول مره اتابع البرنامج، بجد حبيت قوي بجد، ربنا يخليكي، بشكرك. عايز اوصل رساله لمامتي واتمنى القدر يوصلها ليها، وعايز اقول لها سامحيني يا صفاء، والله يا صفاء حاف كده ماشي، بحبك جدا ونفسي اكون معاكي، وياريت حضرتك تقرا المسج بتاعتي، وياريت فضل شاكر. حاضر، منور الدنيا. طب روان، ما يمكن هي زعلانه عشان كده؟ مفيش القاب، مفيش حاجه، ما يعني ما تقولي لها يا ماما ولا قولي لها يا حاجه ولا يا ست الكل ولا، بس يمكن انتم متعودين على كده. ربنا يخليكم لبعض يا رب. ام كنزي بتقول صباح الخير، اخبارك ايه؟ اول مره اشارك في مفيش نوم، ولو ممكن بقى على طلب ولادي وجوزي نجيب جورج والصوف وتامر عاشور. كنت لسه هقول لك عايزه اغنيه لشيرين، لسه سامعين حاجه لشيرين. طيب يبقى جورج، وايه بقى قلت تاني؟ ايه، وتامر عاشور. تامر عاشور برضو، يا نهار ابيض، عامل البوم يا هو. بس انا الالبوم ده كان عايز يعني يزيد، ده وجهه نظري انا، كان عايز يزيد له اغنيتين ثلاثه، يزيد مش يقل، يزيد اغنيتين ثلاثه، ويكون بقى ايه فيهم حاجات يعني، اتنين كده مقسوم وواحده هاي بيت وبتاع هاوس مثلا او ترانس او كده، كان هيبقى ما فيش غلطه يعني، بس غير طبيعي طبعا. ألف مليون سلام على طنط، ربنا يشفيها ويعافيها. دي مايا عصام، ربنا يخليك، وشكرا على تورنيدو علاء عبد الخالق. ولا خلينا في محي طبعا. وبعدين لورا بقى حبيبتي بعت لي رساله،
2: ازيك يا حبيب قلبي، ألف سلام على مامتك، ربنا يشفيها
1: يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا، احلى لورا في الدنيا كلها. كمان مروه عبد الحليم بتقول عسل عسل عسل، واخر لذاذه ميني تورنيدو حمائي، والاغاني كلها تحفه، وربنا يفرح قلبك زي ما بتفرح قلوب الناس كلها الكبير والصغير، ربنا يخليك يا مروه. والله العظيم يعني انتوا عيله انا بحبها، يعني انت ووفاء وبتاع، انا بحبكم جدا جدا. وفي كمان الالبوم كان عايز ينزل في الشتاء، الشتاء الالبوم خطير. هو بيني وبينك البوم تامر عاشور كان المفروض ينزل شتاء، بس عشان كده كنت بقول لو نزل صيف كان لازم يزود اغنيتين ثلاثه. بس طبعا الراجل ده يعني اصل هو برده تامر عاشور ملحن شاطر جدا، فيوم ما بيعمل اغاني يعني بتبقى ما فيش اغنيه بتجلي منه بصراحه، يعني عامل برده حاجات وعامل شغل عظيم. وبشكرك جدا يا وفاء على كلامك الحلو والله. كمان عندي ايمو بتقول منور الدنيا كلها، واجمل اغاني واحلى مكسات، ومفيش اجازات تاني، وحشتنا كتير. حاضر، انا باخد اجازات قصدي بقعد على البحر. المهم انت فتحت نفسنا على اغاني تامر عاشور، ده مصطفى صالح. حاضر، هجيب لك كل اللي انت عايزه. تحفه قوي محمد حمائي، ويا ريت بقى حاجه لرامي صبري، هنعمل ميني تورنيدو. حاضر، نعمل رامي صبري. ودي مين اللي بعت بقى؟ دي الاستاذه هي انت، دي مسك ادهم، منور الدنيا كلها يا مسك. وبتقول لي ماما بتسلم عليك كتير، يحسحسه يا اخويا، وبتقول لك عندك حق، المفروض ما سيبش البيت، وبتقول لك اكيد حلقه حلوه زي كل مره، وحلو قوي عامر منيب، وعايزه بقى محمد حمائي او رامي صبري. حاضر، عيني الاثنين. كمان في عندي اغنيه بيقولوا لك ايه بتاعت حمائي، هي الحان محمد رحيم، بجد انا بحب الراجل ده جدا، لسه بشوف منه شغل جامد حتى بعد ما مشي الله يرحمه، كان استاذ. دي لجين هي اللي بعتها، دي حقيقه. ودايما الحان رحيم يعني سبحان الله، هو يعني في لحن ممكن يعمله ملحن مثلا اي حد يغني، لكن اللحن اللي كان بيعمله محمد رحيم الله يرحمه انت بتسمعه بصوت رحيم، يعني انا وانا بسمع الاغنيه ببقى حاسس ان رحيم هو اللي بيغني، هو ليه حليات معينه بيعملها في الالحان سبحان الله بتاعته بسيطه جدا، بس لازم تقول ده لحن محمد رحيم، دي حته محمد رحيم الله يرحمه يا رب ويحسن اليه. في كمان عندي انا ما اعرفش كانت زعلانه ليه، نتصالح وخلاص. مين اللي كان زعلان؟ فيروز. طيب مش عارف، طب خلاص ماشي نتصالح، بس هي عايزه اغنيه تخبيني عشان ما بيطلع. حاضر، هجيب لك حالا دلوقتي اغنيه تخبيني. يعني هي الاثنين، حمائي وجمال حمائي. دي ام روجي منور الدنيا، وبتقول يا ريت الديفا سميره سعيد. والله انا مش قلت لكم ان انا عايز اعمل ميني تورنيدو لسميره سعيد من اول الحلقه؟ مفيش حد يقول لي قوم سخنك لقمه وكل معانا. مفيش حد خالص يا حسام انت كان نفسك في كذا، هات اللي انت نفسك فيه يا حبيبي، تحرمش نفسك منها. مفيش حد يقول لي ده انا نسيت. حاضر صح. سميرة سعيد، استني بقى استني بقى اكتبها فين. سميرة سعيد، لا هجيب حاجة لنفسي، لا هجيب حاجة لنفسي انا هقعد لا. طيب في كمان مساء الفل، ازيك يا عمو؟ عمو ماشي. وريت لو ميكس حزين تامر عاشور واحمد كامل، الف مليون سلامة للست الوالدة، ربنا يتم شفاها على خير. حاضر. دي مين اللي بعتها بقى اللي بتقول لي يا عمو؟ دي الاستاذة نيوتيلا، منورة الدنيا كلها نيوتيلا، مساء الفل عليك. مساء العسل والجمال يا فرنس. عايز اغنية مفرفشة كده على ذوقك بمناسبة نجاح بنتي انجي في الثانوية العامة بمجموعة 85%، بسم الله ما شاء الله دي هالة. وعايز منى تورنيدو رامي صبري وإيهاب توفيق، وأنا زعلانة ما قلتش رسالتي يا حسام احنا هنا، منورة الدنيا كلها هالة والله، أصل في كذا هالة، فهالة رقمها آخره 32. وحاضر هجيب لك رامي صبري عيني الاثنين. في كمان الابلكيشن ولاء اللي هي كانت بتسالني على موضوع اللي فيه لخبطه شويه في صوت المحطه في بعض الاماكن وبتاع، فبتقولي اصل الابلكيشن بياكل الباقه خالص. طب انا اعمل ايه؟ طب انا حاولت احلها لك، انا اعمل ايه؟ وبتقول والله لو تعمل حلقه فضفضه هتبقى مناسب جدا للفقره دي، لان انا شايفه ان انت عندك خبرات في الحياه وفي مجالات كتير، وده واضح من المواضيع اللي بتطرحها في البرنامج. والله والله يا هلا، هو اكيد في يوم من الايام هعمل كده، يعني اكيد في يوم من الايام ممكن يبقى عندي برنامج زي كده، بس لسه مش دلوقتي يعني قدام شويه. حسام عمران منور الدنيا كلها، وبيقول يعني هو كان كاتب رساله ومسحها، بس حس انت صاحبي يعني ما اتاخرت عليك شويه، استحملني ما تمسحش رسالتك. انا بحبك وبموت في الاغاني بتاعتكم، حلو قوي ما شاء الله. ده رقم اخره 715. انا من الاسف الاسم مش مكتوب، بس بشكرك جدا او بشكرك جدا. في كمان بناها سوسو وخد نادي، وصباحك سكر وكل ده. وده مين؟ اماني سعيد. ربنا يخليك يا اماني، بشكرك جدا جدا. كمان مساء الفل حسام، انا هاجر، انا مامي ليلي وهنا وهلا، فاكرني هما بيسلموا عليك وبعتين لي رساله مسجله. تعالوا نسمع على الله يجراني بعد الرساله دي، تعالوا نسمع. انتوا عارفين لورا حبيبتي يعني هي بتغير عليها جدا، بتغير جدا، فيعني ليلي وهنا وهلا نسمع الرسالة بتاعتهم.
2: أنا ليلي، أنا هنا، بنحبك يا عم حسام وبنحبك نسمع مفيش نوم.
1: يعني احلى رساله في الدنيا، مش عارف اقول لكم ايه، حلوه جدا جدا جدا، وانا كمان بحبكم جدا وبحب ان انتوا تسمعوني في مفيش نوم وفي ساعتين جامدين. ليلي وهنا وهلا حبايب قلبي، بتحس ان انا بتكلم تحت ضغط صح؟ لارا برضو ايه مربيانا الخفيف، ما بتهزرش، انا شايف حاجبها وهو مرفوع دلوقتي، انا شايفه والله ما بتسلم يعني يلا. المهم مصطفى قمر خلاص. بخاف ابص على الرسائل تاني، حاسس ان انا هلاقي حاجه. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. راجعين مكملين النهارده الحلقه كلها بيه تورنيدوز في مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري لسه موجود معاكم. حسام عصام لعبنا كمان دلوقتي ميني تورنيدو لمصطفى عمر، يعني مجموعة أغاني قديم وجديد وفريحي وحزيني ورومانسي وكل حاجة. هنروح بقى دلوقتي جهازه عشان رايحين لميني تورنيدو إن شاء الله يعجبكم جدا لرامي صبري من الأغاني الجديدة. احلى حاجه في لارا ان هي يعني نتخانق اوكي، لكن ما بتسيبش البيت، يعني ده في حد ذاته حلو والله. يعني بصوا بعد الرساله اللي فاتت بعتت لي بتقول لي ايه،
2: انت حبيب قلبي انا بس
1: 3 ثواني مختصرين ما فيهمش كلام كتير، يعني الرساله موجهه واضحه جدا وصريحه جدا. حبيبه قلبي انا بحبك. دلوقتي عندي كنت لسه هقولك على اغنيه خبيني يا حس دي يسري ربنا يخليك، والميني تورنيدو بتاع مصطفى قمر رائع والاغاني كلها تحفه واختيار جميل منك يا غالي، ربنا يخليك يا غالي يا رب، تسلمي لي على ذوقك. مود الاغاني رايق النهارده 10 من 10. دي امينه خالد منوره الدنيا كلها يا امينه، بشكرك ويا رب دايما مبسوطه معانا كده. في كمان ها حسيته بينا لما بيتقال لنا يا طنط عشان اتقال لي يا عمو لا هو انا بيتقال لي يا عمو كتير، يعني مش عارف على اساس ايه بس يعني بيتقال لي يا عمو كتير. وبتقول لي عسل يارا والبنات كمان سكر، دي داليا الهادي ربنا يخليك يا داليا مشكورك جدا. في كمان حسام عمران، ايوه كده ليه بتمسح الرساله؟ مش تمسح الرساله بقى زعلان. بيقول لي صباح السعاده يا ملك السعاده، الف سلام عليك يا صديقي العزيز، وعايز ابعت اهداء لبنتي رغد لنجاحها واقول لها الف مليون مبروك يا دودو وعقبال الجامعه ان شاء الله، وعايزين ميني تورنيدو شهيصه كده الحكيم، وتحياتي ليك ولكل حبايبنا في مفيش نوم منور الدنيا كلها يا استاذ حسام، مساء الفل عليك يا صديقي الغالي. سكة العاشقين تحفة، والتورنيدو بتاع مصطفى قمر تحفة، يسلم ايدك وذوقك دي لوجين، ربنا يخليك يا لوجين تسلمي لي. في كمان عندي فيروز بتقولي لو هتشغل رامي صبري ممكن كلمة، واهم حاجة في كل ده سميرة سعيدة عشان والله نسيب برضو. شوفي برضو حضرت رامي صبري وبرضو على طول بنسى نفسي كده. وبتقولي ماما بتشكرك جدا جدا، سلمي لي عليها كتير وخليها تدعي لي. في كمان روعة محمد فؤاد جامد جدا، عامر الله يرحمه، ألف سلام على الوالدة، ربنا يخليكم لبعض وما تتحرموش من بعض، دي منى يوسف. وعلى عبد الخالق الله يرحمه كان راجل محترم، معلش طبعا يعني في رسالة متأخرة فأنا بس بقولها مرة واحدة، دي منى يوسف. وبتقول تسلم ذوقك وحمائي عظمة برضو، وعسل لارا ومصطفى قمر في حتة تانية خالص، عسل قوي دي منى يوسف. في كمان احلى حاجه ان انت هتكملها برامي صبري، دي امينه خالد، حالا دلوقتي هيبدا رامي صبري. انا عايزه اغنيه لدنيا ماليش دعوه، دنيا مين انا بسمعكم ثانيه واحده، انا بحاول اشوف الرسائل اللي قبل كده يمكن اوصل لاسم دينا محمد. يعني انت عايزه اغنيه فيها كلمه دنيا ولا انتوا ليه محسسيني ان النهارده الحلقه فلاشه؟ يعني ليه محسسيني كده؟ طبعا الفلاش انتوا عارفينها، الناس اللي بتسمع ساعتين جامدين عارفين ما هي الفلاش. صباح الورد يا غالي، منور للبرنامج والدنيا كلها، والف مليون سلام على والدتك، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، مشكورك جدا. دي مدام امل من اسكندريه، تحياتي ليك من الميدو طبعا. وبتقول يا ريت ميني تورنيدو لسميره سعيد وعلاء عبد الخالق وراغب علامه، وتورنيدو كمان لإليسا الاغاني القديمه، ويا ريت للطيفه اغانيها القديمه. طيب ثواني بقى، احنا قلنا طيب لطيفه وإليسا ومين تاني، واحنا جبنا خلاص سميرة سعيد بقى وراغب. وراغب حاضر عيني الاثنين. في كمان منا بتقولي تصبح على خير يا حسام يا اخويا عشان عندي شغل الصبح بدري. ايه يعني عندك شغل الصبح بدري وانا يعني عايز فاضي بكره الصبح؟ ما انا عندي حاجات برضه. اقعدي اسمعي معانا الحلقة، ده كلام عامه اللي جاي ده يعني اهم من اللي فات، انت حره بقى يفوتك. ممكن ميني تورنيدو دي ايموز، محمد حمائي، محمد محي، مصطفى قمر، واي حاجه حلوه منك. طيب احنا كده جبنا مصطفى قمر وجبنا حمائي، فاضل لنا محمد محي. علاء عبد الخالق تحفه الله يرحمه هو عمرو منيب، واغاني مصطفى قمر في حته ثانيه، تسلم ايدك دي ايموز، ربنا يخليك يا ايموز. كمان ربنا يخليك لينا والله احنا بنحبك جدا جدا، عايزين قلبين عايزين قلبين 3-4 كده عشان قلب واحد مش كفايه، الحب اللي بنحبه لك ربنا يخليك يا رب. دي مروة عبد الحليم، ربنا يكرمك يا مروة، ربنا يخليكوا ليا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. في كمان عندي اميره سعيد منوره الدنيا اميره، بتقول لي وحشتنا، وقول لي ايه حكايه الخريطه الجديده من اول اغسطس، يا رب ما يكونش في حاجه هتتغير في برامجك، ويا رب تقرا رسالتي كامله منوره الدنيا كلها يا ميرا. ويعني ان شاء الله لو في تغييرات هقول لكم، يعني لو في تغييرات هقول لكم ان شاء الله. انا نوره من اسماعيليه، عيد ميلادي بكره، وجوزي قاعد اهو جنبي وناسي، واتمنى يفتكر لما يسمعك. طب يا استاذ كان اسمه ايه؟ طب مش كنت كتبتي لي يا استاذ جوز نوره من اسماعيليه، ربنا كتب لك عمر جديد، ان الرساله دي اتبعتت وكتب لك عمر اكبر ان قريتها. ليه بقى؟ عشان حضرتك تفتكر. يعني عامه اقول لها انا كنت بحضر لك حاجه بس ما لحقتش وكده. المهم يلا اظبط بقى الدنيا، وقول لها كل سنه وانت طيبه، ويا رب يكون قاعد وسامع، ويبقى طمنيني عملتي فيه ايه، قصدي عمل ايه عشان نبقى عارفين برضو. يلا بينا، ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-490-904. عايز برضو احيي اسامي كتيرة جدا جدا موجودين معانا على الفان بيج، معلش اسمحولي كده ان انا هقول الاسامي بسرعة جدا. نهى الزبير بشكرك جدا جدا، عندي كمان اماني بشكرك، اماني سعيد، ام شهاب الدين، ساسا شميس، دعاء عبد الملك، وسام فتحي منورة الدنيا كلها، مساء الفل، يعقوب خيري، ايمان فؤاد، احمد حسن جودة، برنسس ايم، وسهام رأفت، شيماء عبد الله، مينا نورهان عبدين، وكل اللي موجودين على الفان بيج منورين الدنيا كلها. يلا ابعتولي على صفحه الراديو 9090، وراجعين مكملين، عندنا لسه اكتر من ميني تورنيدو النهارده، وكل الاغاني اللي جايه دي اغاني رامي صبري.

0: حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90. خطير رامي صبري برضو، خطير، رجل خطير، مزيكا خطيرة، إحساس رهيب، غنى فظيع. والله تسلم إيدك على الألبوم ده رامي، حقيقي يعني. والله تسلم إيدك يعني بجد، دايما بتعمل لنا شوية شغل حلو، وعملت كل برضو الأشكال الموسيقية اللي موجودة ما بين المقسوم وما بين الحاجات اللي هي الرايقة البسيطة بتاعت الصيف، وما بين الحاجات بقى اللي الناس بتحبها منك، الحاجات الرومانسية والحاجات الدراما وكل الحاجات الحلوة دي. تسلم إيدك بجد والله، وألف مبروك على الألبوم. رجعنا من جديد مكملين مفيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. وجاني رسالة، آخر رسالة قريتها قبل ما نطلع الميني تورنيدو، قالت لك أنا نورة من إسماعيلية وعيد ميلادي بكرة وجوزي مش فاكر وبتاع. بصوا بقى، بصوا ربنا لما يحب يكشف بني آدم.
1: على فكرة أنا مصطفى جوز نورة من إسماعيلية، وأنا النهاردة فسحتها وخدتها سيتي ستار هي والأولاد، وقضينا احلى يوم، وبرضك هي مش عاجبها حاجه. وعلى العموم كل سنه وهي طيبه.
0: لا اله الا الله، يعني الراجل، انتوا من الاسماعيليه، الراجل جاكوا القاهره وساء مسافه كام ساعه محترمين، واداكوا مول مشهور، واكيد كلتوا وشربتوا وتفسحتوا ايس كريم وكل اللطافه اللي في الدنيا. يعمل ايه تاني اكتر من كده يعني؟ انا راضي ذمتك كانور، انا خلاص استنى انت مصطفى انا هتكلم، انا راضي ذمتك، يعمل ايه تاني اكتر من كده يعني؟ ليه بتخلي الواحد يخرج عن شعوره؟ ليه يعني؟ خلاص يعني الراجل كان ممكن يخرجك هناك في اي حته، وانتوا عارفين الخروجات في الاسماعيليه يعني محدوده، مش زي القاهره طبعا. الراجل جابك القاهره وساء الطريق، ولا خدته مواصلات، ولا ايا كان، وعمل كل اللي عليه، نعمل ايه تاني؟ واكيد جابلك ايس كريم في القعده دي اكيد يعني. هتبقى تقولي لا ما جابنيش ايس كريم، معلش معلش يا درش، معلش يا درش، عندنا امسحها فيا، حقك عليا، حقك عليا. تورنيدو رامي صبري قمر وتحفه، دي لوجين ربنا يخليك يا لوجي. في عندي كمان اميره بتقول لي هات عمرو دياب بقى، والف سلام على والدتك ربنا يعافيها ويطمنك عليها، ربنا يخليك يا رب. والصراحه تحفه قوي كل حاجه، الحلقه حلوه، وخصوصا علي عبد الخالق ومصطفى قمر. بس انت مش انت خلاص عفوت عني، فين اغاني سميره سعيد وعمرو؟ حاضر، سميره سعيد جايه حلم، وعمرو دياب بعديها، احنا اللي بقالنا كتير برضو لسه ما جبناش حاجه لعمرو. الراجل عدال عيب بصراحه، اه دي مية عصام، والله والله عدال عيب. لا والمهم بتقول لك ايه، مش بتقول لك ما عملنيش حاجه، بتقول لك مش فاكر عيد ميلادي اصلا يعني. يعني التهمه وصلت لمرحله ان هو مش فاكر عيد ميلادي. طيب في عندي بقى سليم ابن مية عصام بعت لي رساله، يعني معلش عندنا مجموعه رسائل كده نسمعها مع بعض. سليم ده اللي هو اخو لارا، ماشي عشان تبقوا عارفين برضه.
2: ازي حضرتك يا ام حسام؟
0: حبيبي
2: ربنا يشفي مامتك ويشفيها ويعافيها.
0: حبيبي حبيبي ربنا يخليك يا رب. في بقى عندي كمان ياسين برضو بعت لي رساله.
3: اهلا يا ام حسام، ازي حضرتك؟ ربنا يشفي مامتك ويعافيها. وانا ياسين.
0: حبيبي ياسين، صوتك كبر يا ياسين، بسم الله ما شاء الله يا حبيبي. وعندي بقى مامة مية عصام كمان برضو بعت لي رساله، ربنا يخليكوا ليا يا رب.
4: ازيك يا حسام، عامل ايه يا حبيبي؟ ربنا يطمني عليك يا روح قلبي، ويديك الصحه والعافيه يا رب. الف سلام على ماما، وربنا يخليها لكم وما تتحرموا منها ابدا، ويديك الصحه والعافيه يا حبيبي، يا رب ينورها لكم يا حبيبي، ويديكم الصحه والعافيه كلكم يا رب، ويعلي مرتبك يا حسام، ويناولك اللي ببالك يا نور عيني. ربنا يديك الصحه والعافيه يا حبيبي، وحشتيني جدا جدا جدا جدا. ربنا، انا عارفه ان انا مقصره، بس انا والله في ظروف كده مش حلوه، بس الحمد لله الحمد لله. بص لي ماما والف سلام عليها يا حبيبي، ربنا يخليها لكم. ماشي يا نور عيني، مع الف سلام، الف سلام يا روح.
0: انا احب هذه العيله، والله انا احب هذه العيله، يعني مي ومامة مي وسليم ولارا وياسين وياسر، انا بحبكم جدا جدا والله، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. في كمان عندي ده الصديق العزيز ده، ده بعت لي حاجات حلوه. يعقوب خيري، حبيبي يعقوب، ده ايه دي، بسبوسه ولا كنافه دي؟ اه لا ده وافل، اه احب انا الوافل، ربنا يخليك يا رب. قال برضه ما يخش بايه فاضيه، جايب لي معاه كابتشينو وبتاع، لطافه. وبيقول لي الف سلام على والدتك، ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل سوء ومكروه وشر، ربنا يخليك حبيبي يعقوب، ربنا يخليك يا رب، بشكرك. عندي بقى ميدو منور الدنيا كلها يا كابتن، ايه يا ابو الكباتن، ايه يا ابو الكباتن، بقالك كتير ما جيتش انت. بيقول وحشني جدا يا رب تكون بخير ومنور الدنيا، الف سلامه على والدتك ربنا يخليك ومرسي على دعواتك الحلوه. وبيقول لي انا عامل فنجان قهوه وقاعد بسمعك بمزاج، وسمعني اجمل احساس لإليسا واحلى تورنيدو الاغاني إليسا القديمه. حاضر انا يا الاثنين يا ميدو، تحياتي طبعا لمدام امل، وعنايا الاثنين، هي طلبت مني إليسا برضو هنجيبها النهارده. طب يبقى كده عندي سميره سعيد هنروح لها دلوقتي. ايه ده الساعه 2 وربع؟ لا والله نام الوقت بيعدي بسرعه. طب يلا، وبعدين عندنا عمرو وعندنا كمان ايه إليسا. طيب يلا سميره سعيد، وانتوا طلبتوا تحديدا سميره سعيد اغاني قديمه حبتين، فيلا بينا مود برضو كده، هنروح في مود دلوقتي وهنرجع بعديها على طول. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 99، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

حسام عصام مفيش نوم على الراديو 90 90. وما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولسه مكملين مجموعة من الميني تورنيدوز النهاردة. كتير جدا لعبنا لغاية دلوقتي، 1 2 3 4 5 6 7 ميني تورنيدو، واللي جاي هو الثامن، ولسه في تاسع ويمكن عاشر كمان، محدش عارف. طيب دلوقتي طبعا معلش، انا اول ما يعني ما ببدا ميني تورنيدو بلاقي تقريبا كل اغاني المطرب ده مطلوبه مني، ولكن هي الفكره بتاعت الميني تورنيدو ان احنا بنجيب يعني 4 5 6 اغاني بالكتير قوي، فمعلش في حاجات بقدر اجيبها، في حاجات يعني ممكن اشوفها زي دلوقتي كده. ايمي احمد بتقول لي ممكن اغنيه وحشني بصحيح، يعني معلش لسه شايفها دلوقتي، وبتقول لي لو هتجيب عمرو تورنيدو يبقى ميني تورنيدو كمان لإليسا. هو دي قصاد دي يعني؟ طب حاضر، عناية الاثنين. في كمان احنا نقفل العشرة ميني تورنيدو، حاضر، عناية الاثنين. منى يوسف وبتقول روعة الديفا سميرة سعيد، تسلم ايدك في اختيار الاغاني، وبالاخص مش هتنزل عنك ابدا. انا خليتها في الاخر عشان دي يعني الايه الحتة الخلاصة. ام شهاب تورنيدو سميره سعيد قمر، يحس بجد كل الاغاني احلى من بعض، وشابوه ربنا يخليك يا رب. سميره سعيد في حته تانية. دي ماهد كمان بشكرك، ربنا يخليك يا رب. وفاء كمان تسلمي لي، بتقولي خطيره سميره مع المايسترو المبدع صاحب الذوق الراقي، ربنا يكرمك يا رب، ومرسي على كل دعواتك الحلوه. والله العظيم وفاء تقعد تدعي لي من اول الحلقه الاخيره، والله يا ريت. من تورنيدو انغام وتامر عاشور برضو لن اتنازل عنه، والله وانا كمان لن اتنازل عنه. انا بحب تامر على فكره، يعني مش عايز اقول لكم بس انا بسمع مين، يعني انا ليا مجموعه مطربين كده ما بيتغيروش، دول اللي انا بسمعهم لوحدي، من ضمنهم تامر عاشور. الله اعلم مش هتنزل عنك ابدا. نادي مارو عبد الحليم بتقول يا ريت ميني تورنيدو اليسا يكون قديم، حاضر، عين الاثنين. يا سمسم عايزين نسمع حاجه لتامر عاشور، ومثيلي على بن لادن. انت مين؟ تعال انا عايزك. ده احمد حسين حبيبي، احمد حسين، حاضر، عين الاثنين، امثلك على بن لادن، حاضر. كمان عندي هند حمدي منورة الدنيا كلها والله من اول الحلقة. تقولي تعبينك معنا، والله دايما ربنا يفرحك زي ما بتفرحنا، ربنا يخليك يا رب. وبعتلي صورة اللي هي لسه لا يعني حالا دلوقتي من ساعة ما كانت سميرة شغالة، وايه يعني مشكورك جدا. وبتقولي انا عاملة منبه للبرنامج عشان اول ما اسمع اول دقيقة حتى لو برا بشغل الباقة على طول، ما بفوتش حلقة. هند حمدي بشكرك، مرسي على دعواتك الحلوه، وبتقولي حبيت اقول لك انك مذيع شاطر ومميز، وانك فعلا تستحق شهاده استاذه ايناس جوهر. بشكرك جدا والله العظيم، يعني هي كاتبه كام صفه؟ كاتبه 15 صفه. انا بشكرك جدا جدا جدا عليهم والله، وانا مش قادر اقول لك يعني، انا طبعا يعني كل كلمه ممكن تقولها عليا استاذ ايناس جوهر انا مش قادر اقول لكم انا بفرح بيها قد ايه. يعني احنا بنتكلم على تاريخ لما يجي يشهد في حقك شهاده كده فيها كلمتين حلوين، انا مش قادر اقول لكم. بعدين عايز اقول لكم انا اشتغلت مع استاذ ايناس، يعني اشتغلت تحت قيادتها، يعني اللي اتعلمته منها، مع انها ما كانتش فتره طويله خالص، يعني تقريبا كانت 3 شهور مثلا او حاجه، اللي اتعلمته منها في الثلاث شهور دول انا مش قادر اقول لكم، يعني محتاجين نقعد نكتب فيه مراجع، ومش قادر اقول لكم هي جميله قد ايه. يعني انا بالنسبه لي هي صاحبتي، يعني قبل ما تكون استاذه لينا كلنا هي صاحبتي وحبيبتي جدا جدا جدا، ومفيش حاجه ممكن انزلها ولا ايه، على طول بتبعت لي وبتشجعني على حلقات وبتقول لي على كذا كان حلو، وانزل صوره جديده تروح بعتلي كلمتين حلوين. يعني مش قادر اقول لكم، ست عظيمه انا بحبها قوي قوي قوي، ربنا يديها الصحه يا رب، ما يحرمناش منها ابدا، الاستاذه والاذاعيه الكبيره الاستاذه ايناس جوهر. مساء الخير عليك، انا اسف انا لسه سامع الراديو دلوقتي. الف مليون سلام على والدتك، ربنا يشفيها ويعافيها وما تشوفش فيها حاجه وحشه ابدا. دي مين؟ دي اميره عصام، ربنا يخليك يا اميره، وبشكرك جدا على كل الكلام الحلو، ربنا يكرمك يا رب. كمان عندي هاجر سعيد بتقول لي تحفه رامي صبري، تحفه مصطفى قمر، والاغاني في حته تانية، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي. عندي كمان هاله، مش كده، مش دي هالة ولا دي مين؟ دي هالة، رقم اخر 41 بتقول لي هنزع حاجة ان انتوا بتقعدوا تتعلقوا على رسائل بعض، دي حاجة جميلة. وبتقول لي والله حسومة اليوم اللي مش بتيجي فيه بنقلق عليك، مش الساحل والكلام ده، ربنا يحفظك ويسعدك يا رب. لا الساحل ده انا كده كده ما بروحوش، يعني انا كده كده ماليش فيه خالص الحقيقة، يعني شوفوا حب الناس قد ايه للساحل، انا بالنسبة لي الساحل ده يعني ما ماليش فيه خالص خالص، ولا هيبقى لي فيه ان شاء الله باذن الله. نسمع بقى
عمرو دياب بقى. عمرو دياب بقى وجات لنا أغنية تانية اهو من الأغاني الجديدة، أغنية اختلف عليها كتير، ولكن شئنا أم أبينا بنلاقي إن برضو اختيار عمرو دياب كان صح، بدليل إن الأغنية دي تقريبا كل البنات حطها ستوري، فلو البنات عاملة كده أو الناس عاملة كده يبقى هو اختار صح. نقعد نقول مش عارف دي ما كانتش أحسن حاجة، دي ما كانتش ألطف حاجة، فين الحاجات بتاعت عمرو دياب، ولكن هو برضو بيعرف يجيب الجون إزاي، شاطر، وهيفضل دايما الناس كلها تتعلم منه. ديني تورنيو لعمرو دياب راجعين بعدها على طول، لسه مكملين لغايه الساعه 3 في مفيش نوم على الراديو 90 90. ابعتوا لي على 010 400 او عفوا 010 400 90 90 4.

على الراديو 90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزك.

مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 99. وما فيش نوم على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه قاعدين مع بعض لغايه الساعه 3. الساعه 3 دي فاضل عليها 10 دقايق ونص، والمفروض ان احنا متفقين ان احنا هنجيب ميني تورنيدو لإليسا. فهنجيب ميني تورنيدو لإليسا وهنرجع بعدها بقى عشان نختم حلقتنا النهارده. بس يعني استنوا عشان الميني تورنيدو اللي جاي ده خطير خطير. طب بصوا حالا دلوقتي احلى سهره وعمر حلو قوي، ودايما الوقت الحلو بيعدي معاك بسرعه. دي ايموز، ربنا يخليك يا ايموز، مشكور جدا. عمر دياف مود تاني خالص. هاجر سعيد، ربنا يخليكي كمان. عندي الاستاذه اميره، احلى واجمل حلقه ومفيش حاجه فيها وحشه بجد، وانت وزير وملك السعاده وبجد العيني تحفه، ربنا يخليكي يا اميره، مشكور جدا جدا. كمان عندي الاستاذه وجاين بتقول السهره دي محتاجه تورنيدو رامي جمال عشان تبقى جبت لي اللي بحبهم كلهم مره واحده، رامي صبري وحماقي ومصطفى عمر ورامي جمال. والله بصي اوعدك اول ما الالبوم الجديد بتاع رامي جمال، عشان هو لسه مش عندنا، اول ما يبقى موجود يعني ممكن نعمل ده يوم الثلاثاء اللي جاي. وعد يوم الثلاثاء اللي جاي وهعمل لك ميني تورنيدو للاغاني الجديده بتاعته. حاضر عينيا اللي اتنين. كمان الله بجد على اغاني الهضبه، مستني ميني تورنيدو إليسا، وقول لحبيبتي قلبي وروحي سمسمه وحشتيني قوي قوي، ربنا يخليك ليا ما حرمنيش منك ابدا يا لوزه. هو كاتب كده، ده ميدو هو اللي بعت. حبيبه ميدو، مستمتع بالحلقه جدا جدا وشكرا على الحلقه الجامده دي. حس حماده المصري، ورسي على كل دعواتك الحلوه وحبيبه الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب، بشكرك. ويعني بجد انت موجود معايا من اول الحلقه وده شيء مفرحني جدا. ما تزق البرنامج وتكمل معانا للساعه 4 ولا 5، خلينا نعوض الاسبوع اللي فات. ده مين اللي بعت؟ ده رقم اخره 816. دي الاستاذه نيوتيلا. ربنا يسهل يا ربنا يسهل. الحلقه روعه، وتسلم يا غالي على اختيار الاغاني والمجهود الرائع طول الحلقه، وربنا يسعدك زي ما بتسعدنا. دي يسريه، ربنا يخليكي. ام شهاب بتقولي فين تورنيدو امان البحر؟ لا ما هو فين ناس كتير يعني، كان في بهاء سلطان، وكان في عدويه، وكان في رامي جمال زي ما قلنا، وكان في راغب، وكان في جورج، يعني كان في ناس ونانسي، يعني كان في ناس كتير، وإيهاب توفيق. بشكرك احس على الحلقه روعه وعظمه، وربنا يسعدك ويفرح قلبك، واحترامي وتقديري ليك. دي منى، ربنا يخليك يا منى، بشكرك جدا. كمان عندي عصام بعت لي، وهو فنان شاب كده، وبعت لي اغنيه لي وبيقول لي يعني مؤلفها وملحنها، ونفسي انها تتذاع عندكم على راديو 90 ان شاء الله باذن الله. اغانيك تنور عندنا قريب، وانا قلت لك هتعمل ايه، وبشكرك جدا جدا على رسالتك الحلوه. في كمان مساء الورد على عيونك، اولا الف مليون سلامه لست حبايب، ربنا يتمم شفاها على خير، ودايما مبدع وفنان مرهف المشاعر كالعاده، وكلك ذوق. ده احمد العارف حبيبي ابو حميد، ربنا يخليك لي يا رب ويسلم لي. في كمان هنا صلاح، اغاني تحفه ويسلم ذوقك، وتورنيدو رامي صبري بجد حلو جدا، وربنا يشفي مامتك ويبارك في عمرها، ربنا يخليك يا رب، اشكرك، وانت عسل. واغاني سميره سعيد في حته تانية. طبعا معلش في رساله قديمه على جديده على كده يعني. المهم انتوا جاهزين؟ يلا بينا هنبدا بقى الميني تورنيدو بتاع إليسا. وانتوا يعني طلبتوا اغاني مش جديده قوي، طلبتوا اغاني تكون قديمه حبتين، فلازم نبداهم على طول كده يعني. يلا بينا، هنروح في مود تاني خالص دلوقتي، وهرجعكم منه بعدها على طول عشان نختم حلقتنا النهارده من مفيش نوم. ابعتولي على رقم الواتساب 010-490-904. راجعين ومكملين مفيش نوم على الراديو 90 هواها مصري.